0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم قبل قليل إلى تلاوة معطرة مباركة من كتاب الله الكريم، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: القرآن رسالة الله إليك.

0: القرآن رسالة الله إليك.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. نبقى وإياكم مع التلاوات النادرة لعدد من مشاهير قراء العالم الإسلامي. نستمع إلى تلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، يتلو علينا ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى التلاوة النادرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، تلا علينا ما تيسر من سورة النحل. إذاعة دار السلام من بغداد.
1: مع القرآن،
2: مع كتاب الله تعالى، مع القرآن.

إذاعة دار السلام من بغداد. نستمع إلى تلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الصيفي، يتلو علينا ما تيسر من سورة الرعد.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى التلاوة النادرة بصوت القارئ الشيخ محمد الصيفي، تلا علينا ما تيسر من سورة الرعد. إذاعة دار السلام من بغداد.

0: كلام الله فيه هدى للمتقين.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، نستمع إلى تلاوة القارئ الشيخ أحمد شبيب يتلو علينا ما تيسر من سورة النمل.

صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة نادرة من القرآن الكريم، تلاها علينا القارئ أحمد شبيب، وما تيسر من سورة النمل. إذاعة دار السلام من بغداد.

بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله وبياكم أيها السادة الأكارم، نلتقيكم في هذا الصباح. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بث إذاعة دار السلام من بغداد. نتمنى لكم يوما طيبا مملوءا بالبركات والتوفيق من الله.

0: قد شغل قلبي أعين الناس فصار حب الظهور بالنار يكويني
1: ذليل ليس لي إلا كعون
0: فأطلق صراحي من الخلق كما نجيت من ظلمات البحر ذنوني.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن آمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أمرتني فعصيت ونهيتني فما انتهيت ودعوتني لتغفر لي فما أصغيت وأسبغت علي من نعمك الظاهرة والباطنة ما لم أكن له أهلا ومننت علي من رعايتك ولطفك ما لم أكن له كفؤا ولا مستحقا تماديت في التقصير فأوسعتني حلما وأسرفت في الغرور فلم ترهقني من أمري عسرا وما فعلت ذلك يا إلهي تجاهلا لأمرك ولا استخفافا بوعدك ووعيدك ولا تعرضا لعقوبتك وسخطك ولكن سولت لي نفسي سبحانك ما أهونني عليك سبحانك ما أحوجني إليك سبحانك ما أغناك عني وما أفقرني إليك سبحانك لا أعتز إلا بك ولا أتذلل إلا إليك.

0: القرآن
1: شفاء الصدور وحياة القلوب.
2: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون.

0: الوكيل.
1: القرآن على دار السلام.
2: هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في الختمة المرتلة
3: بصوت القارئ الشيخ محمد عارف العسلي،
2: ما تيسر له من الحزب السابع عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

حين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون.

فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا

مفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.

يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي

يفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم

ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه

وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين

كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم

ميقات ربه فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال

انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول

وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصل

هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار

ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا

ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني

قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب

تعلمون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل

ارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم

عندهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم

السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم

وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه

0: أجر المصلحين.
1: صدق الله العظيم. كنا نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة في الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ محمد عارف العسلي. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
2: يا مالك الملك، أنت المستجار به، من ذا له لا ند بالباب ناداك، مسبح بك مملوء بحبك، مشغوف بقربك مشغول بنجواك، راض بما أنت ترضي، ومتخذ إليك منك طريقا من عطاياك.

تغفر لي كل شيء حتى لا تسألني عن شيء. اللهم إن لي ذنوبا فيما بيني وبينك، وذنوبا فيما بيني وبين خلقك. اللهم ما كان لك منها فاغفرها، وما كان منها لخلقك فتحمله عني، وأغثني بفضلك، إنك واسع المغفرة. أسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، أيا من سناه اختفى وراء حدود البشر. نسيتك يوم الصفا فلا تنسني في الكدر. إلهي، إن كانت ذنوبي قد أخافتني من عقابك، فإن حسن الظن قد أطمعني في ثوابك. فإن عفوت فمن أولى منك بذلك، وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك. إلهي، إن كنت لا ترحم إلا المجتهدين فمن للمقصرين، وإن كنت لا تقبل إلا المخلصين فمن للمخلطين، وإن كنت لا تكرم إلا المحسنين فمن للمسيئين. إليك فررت بذنوبي واعترفت بخطيئتي، فلا تجعلني من القانطين، ولا تخزني يوم الدين. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي دون عفوك سلما. تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. مناجاة.

هذا صباحك قد أشرق، ونحن عبادك قد سعينا إليك بالدعاء، فأحسن إلينا بعفوك وارزقنا خيرك، واشرح صدورنا برضاك. اللهم اختر لنا ما يسعدنا ويرضيك، واجعل لنا في سمعنا نورا وفي بصرنا نورا، واجعل لنا نورا نستضيء به في الدنيا والآخرة.

سكون الكون ولمعان بنجوم المساء، روعة تحتوي جوانب الروح، عيني تحلق في ملكوت الرحيم البديع. حينما ترى خفقات السماء في المساء وقطرات عينها الصافية تروي ظمأ أرض طالما تاقت لعناق النقاء الذي فيها، أشواق للرواء قد كانت، ونشيد القطرة على روح الأرض قد بلغ ما بلغ. بسمات الفرح قد علت الوجود، وحداء الأشجار قد لفه حفيف. أيا رب البرايا، أدم بركاتك ونسائم الرحمة التي تحتوينا بغمرات ارتياح. يا قلب، يا قلب أتعبت روحا تسير خلفك بأي درب؟ آلمتها حين تمضي مغمض العينين لا تدري أين الصواب؟ همك إرضاء ذاتك، همك إشباع رغباتك، لما يا قلب لا تدرك وجود رب البرايا؟ لما يا قلب تغمض جفنيك ولم ترضي الإله؟ كيف ستهدأ جفونك؟ كيف سيعلو نبضك ويخبو؟ أيا قلب، أحبك فأنت وجودي، وروحي بداخلي تسري. هلا تعاهدنا العودة؟ هلا أبهجنا السكون بسجدة قلب؟ هلا أرحنا النبض حين الصحوة والمنام لنمضي معا؟ فنحن سنرضي الإله، فنحن سنرضي الإله، سنرضي الإله.

اللهم يا من أظهر الجميل وستر القبيح ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، ويا عظيم العفو ويا واسع المغفرة ويا حسن التجاوز ويا باسط اليدين بالرحمة ويا سامع كل نجوى ويا منتهى كل شكوى ويا كريم الصفح ويا عظيم المن ويا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، يا ربي ويا سيدي ويا مولاي ويا غاية رغبتي، أسألك ألا تشوه خلقتي ببلاء الدنيا ولا بعذاب الآخرة.

0: الأذكار قوارب النجاة في متاهات الحياة.
1: في متاهات الحياة.
0: في متاهات.

له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن

0: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير من النار حتى يصبح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق،

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: عقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق.

0: ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي ثلاثا كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله.

وستر، فأتم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم

0: خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: لله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا.
1: من قالها ثلاثا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه أبو داود.
1: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونفعله.

0: نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه.
1: يقولها ثلاثا، رواه البخاري.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: خلق.
1: يقولها ثلاثا، رواه مسلم.
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

0: والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: يقولها ثلاثا، رواه أبو داود.

0: أنت.
1: يقولها ثلاثا، رواه أبو داود.
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي.

خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري.

0: عليه.
1: يقولها 100 مرة. رواه البخاري.
0: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقولها 10 مرات، رواه أحمد.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. أذكار الصباح.
1: من جعل القرآن قائدة لم يضل الطريق أبدا.
2: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: في تلاوته أنس.
3: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟

إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى الختمة المجودة بصوت القارئ محمود علي البنا، يتلو علينا تلاوة معطرة ومن الحزب 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق وهو العلي الكبير.
1: صدق الله العظيم. إذن استمعنا وإياكم إلى الختمة المجودة بصوت القارئ محمود علي البنا، إذاعة دار السلام من بغداد.
2: ربنا نسألك صباحا تشرق به قلوبنا، وعملا نرضيك به فرحا، وقولا نتقرب به إليك.

0: ولكل صباح كلمة نبحر لكم فيها في موانئ دار السلام 91.1 FM.
1: برنامج رحلة.
2: إذا سألت فاسأل ما لا يرى سؤالك تسولا، وإذا بكيت فابكي لمن لا يرى بكاءك ضعفا.
1: برنامج رحلة.
2: إننا نعيش وحدنا على هذا الكوكب، هنالك آخرون يروننا غريبي الأطوار، لأن منظومتهم الفكرية تختلف عن منظومتنا الفكرية.
1: برنامج رحلة مع سعد الجبوري.
2: بين العلم والدين. العلم بلا دين لا يلبث أن يصبح إلحادا، والدين بلا علم لا يلبث أن يصبح خرافة. هذه الصورة القبيحة المرسومة في مخيلة البعض ليست نتاج العلم ولا نتاج الدين، بل هي نتيجة لقصور في فهم العلاقة بين العلم والدين. لقد بلينا بفئة من المتعلمين ترى أن العلم لا يكون علما إلا إذا تحرر من رقبة الدين وخرج من تحت سلطانه، وبين أناس يظنون أن نظرة الإسلام للعلم هي نظرة الدعوة لهبل واللاتي ومنات. أتفهم ما المشكلة التي حصلت بين الدين والعلم في أوروبا؟ فالكنيسة كانت قد آمنت بمجموعة خرافات وجعلتها حقائق دينية، وحملت عليها الناس بالقوة، ونكلت بكل من حاول المساس بها. ولما بزغ فجر العلم في أوروبا واستطاع البعض تكذيب خرافات كثيرة، كانت الكنيسة قد جعلتها دينا. ظن الناس أن العلم لا يمكنه إكمال طريقه إلا إذا أقصى الدين وأزاحه عن مشهد الحياة. أما عندنا فمتى حصل صدام بين العلم والدين حتى نقف مرغمين على الاختيار بين أحدهما؟ متى تعارض العلم الصحيح مع الدين الصحيح؟ متى استطاع العلم أن يثبت أن معلومة علمية جاء بها الدين لم تكن إلا خرافة؟ الواقع عكس ذلك تماما، الواقع بعكس ذلك تماما. الدين لم يغير رأيه أبدا في مسألة كان قد بت بها، في حين أن العلم قد غير أقواله كثيرا، وحقائق اليوم قد تكون خرافات الغد. العلم اعتقد في أول مرة أن الأرض مسطحة، ولما طور وسائله وأدوات دراسته أخبرنا أنه كان مخطئا. بل الأجمل أن العلم كلما طور وسائله وأدوات دراسته اهتدى لحقائق علمية نعرفها منذ 1400 سنة. متى حارب الإسلام العلماء؟ الدين الذي يجعل طلب العلم فريضة يستحيل أن يقف بوجه العلماء. وإذا كان الغربيون قد صاروا أمة يوما سلخوا من الدين، فإننا لم نصبح أمة إلا يوم لبسنا عباءته. في ظل الإسلام العظيم كان ابن خلدون وابن الهيثم وابن حيان وكثر يستحيل عدهم وحصرهم. إننا لا نريد علما من دون دين، لأن العلم الذي لا يعترف بسلطان الله على الكون سيعبد في نهاية المطاف نفسه. لا نريد دينا دون علم، لأن الإسلام الذي بدأ بإقرأ لا يرضى لأتباعه أن يكونوا جهلاء.
1: برنامج رحلة.
2: إذا سألت فاسأل ما لا يرى سؤالك تسولا، وإذا بكيت فابكي لمن لا يرى بكاءك ضعفا.
1: برنامج رحلة.
2: إننا نعيش وحدنا على هذا الكوكب، هنالك آخرون يروننا غريبي الأطوار، لأن منظومتهم الفكرية تختلف عن منظومتنا الفكرية.
1: برنامج رحلة مع سعد الجبوري.
0: كل صباح هو نفسه، لا يتغير، لا يتغير، لكنه يأتي بشكل أجمل بقدر ما تحمله طمأنينة أنفسنا. ثقوا بالله ليكون اليوم أفضل من الأمس. صباحنا توفيق منه سبحانه.

0: صلوا على من كان يواسي طفلا صغيرا مات عصفوره، صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.

0: دار السلام ألف ألف خير.
1: هذه الورود تفتحت أكمامها وتبسمت للصبح والآمال. حياكم الله العظيم أحبتي، هذا هدى، هذه منى الأجيال.
2: بلغني أن
3: حيث نبحث عن كل ما يبني الأرواح وعن السير التي تصلح القلوب.
2: هذا البرنامج أيها النبلاء يتحدث عن مواقف وأقوال وآيات وأحاديث وتجارب في الحياة كان لها الأثر البالغ في إعادة التفكير وتصحيح المسار في حياتنا،
3: وعن القيم التي تغير مجرى حياتنا نحو الأفضل.
4: بلغني أن
3: بلغني أن مع الأستاذ قاسم حداد على إذاعة دار السلام.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حياكم الله مستمعين الكرام، وها هو اللقاء يتجدد معكم ضمن حلقات برنامجكم بلغني أن. بلغني أيها النبلاء أن التسامح يوفر نفقات الغضب ويلغي تكاليف الكراهية، ولذلك فإن الله تعالى حث على التسامح وأنزل في ذلك آيات تتلى إلى يوم القيامة، كما في قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ويقول أيضا: وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. وقال جل جلاله: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. بل وصف سبحانه وتعالى نفسه بأنه عفو، كما في قوله عز وجل: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وحلق أيضا على العفو المغفرة، فقال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهو سبحانه الذي يقبل التوبة ويعفو، كما في قوله تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعفو يوم فتح مكة عن المشركين الذين آذوه وقاتلوه، وكذلك عفا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الشخص الذي تكلم في حادثة الإفك. والأمثلة كثيرة عن العفو.
1: بلغني أن.
0: العفو له آثار، فمنها أن الذي يعفو يقدر ذلك الضعف البشري وعدم تحميل الإنسان ما لا يطيقه من العتاب واللوم، فيعلم المسلم أنه يعيش في مجتمع متسامح بعيد عن الجلد الدائم والقسوة غير المحتملة، وهو بذلك يرجو المغفرة من ربه تبارك وتعالى، ثم أنه يشعر في نفسه براحة وهناء، فيكون بعيدا عن المشاحنة والبغضاء، ويشعره كذلك بنيل رضا الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بالعفو، ثم أن العفو سبيل لنشر المحبة والألفة بين أبناء المجتمع، فلما يعفو الواحد عن صاحبه تكبر المحبة في القلوب وتلين النفوس، على عكس المعاقبة الدائمة المتكررة على صغائر الأمور. والعفو أيضا سبيل لمحبة الشخص بين العباد وعند ربه تبارك وتعالى، فالهين اللين له مقام رفيع عند الله تعالى وكذلك عند الناس. والعفو أيضا يكسب المجتمع صبغة حسنة، فتكون الطمأنينة مخيمة على الأفراد كلهم، فيرتفع الأخ عن مواجهة أخيه بأخطائه في كل مرة، ويتخذ من العفو سبيلا وطريقا له. وكما يطالب الشخص الذي وقع عليه الأذى بأن يعفو، فإن مطالبة من أوقع الأذى بالاعتذار أولى، فالاعتذار هو السبيل للعفو والمسامحة، فلا نطالب المظلوم بالعفو ولا نطالب الظالم بالاعتذار. وعلينا أيضا أن نتعلم أن الاختلاف لا يعني العداوة، وأن الاعتذار ثقافة وخلق راقي لا يعني أبدا الضعف.
1: بلغني أن.
0: فكما أننا نخطئ ونسيء ونذنب مع الخالق تبارك وتعالى، ثم نأتي ونطلب المغفرة والسماح ونحسن الظن به سبحانه وتعالى بأن يغفر لنا، لكننا حين يخطئ بحقنا شخص ما ثم يأتي معتذرا نصد عنه. وأكثر ما يحدث بين المتخاصمين أيها الكرام ربما من قبيل سوء الفهم أو الغيرة بين الأقران أو الحسد أو حظوظ النفس، وكل ذلك يمكننا تجاوزه والعيش بسلامة القلب، فإننا حين نسامح نريح أنفسنا أولا ونبتعد من آفات الغضب.

0: معروف وسامح من اعتدى أحسن. ونهدي هنا نسخة مما تقدم إلى الذين يصرون على عدم المسامحة مع كثرة الاعتذارات وطلب الصفح مع الأقارب والأصدقاء وغيرهم. نقول لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ونسخة إلى الذين يسامحون ويريحون قلوبهم وأجسادهم من عناء الغضب والكراهية. هنيئا لكم تلك الفخامة والرقي. وتأملوا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. السلام عليكم.
1: بلغني أن
2: برنامج بلغني أن حيث نبحث عن كل ما يبني الأرواح وعن السير التي تصلح القلوب.
0: هذا البرنامج أيها النبلاء يتحدث عن مواقف وأقوال وآيات وأحاديث وتجارب في الحياة كان لها الأثر البالغ في إعادة التفكير وتصحيح المسار في حياتنا،
2: وعن القيم التي تغير مجرى حياتنا نحو الأفضل.
1: بلغني أن
2: مع الأستاذ قاسم حداد على

دار السلام بك القلوب تجمعت، وبك العيون بريقها يتوثب. يا عندليبا قد ترنم شاديا، ملأ النفوس فنبعه لا ينضب. مرت سنون مجتبات غادرت، ووميض عزك صادق مستعذب. يا أنت يا نبع العراق وحبه، دار الأبات لها الكرامة تنسب. أرواحنا تشكو الجراح فإنها ظمأ لحبك إذ يطيب ويعذب. فلقد سموت وأنت أس شموخنا، في هدب قافيتي هدى يستعذب. أشرقت في قلبي صدى متألقا، أمل كبير للعلا متوثب. في روحي الحيرة حللت، وفي دماء كل العراقيين نبض دائب. دار السلام سلمت قلبا خافقا، ولسان صدق قد طلا لا يكذب. قلب شدى بالحب يسخر والتقى، ولسانه بالذكر والصلاة على الحبيب يرطب. غيث يروي أرضنا وقلوبنا، فيشع فيها عابق متطيب.

في إذاعتكم الموقرة، الإذاعة الحرة، الإذاعة الناطقة باسم جميع أبناء الشعب، الإذاعة الذي تثقل صدورنا بكل شيء، بمواضيعها، بعلومها، بكل شيء، وربطنا مع أبناء واللي يسمعون أصواتنا ويفرحون بها. فنهنئكم أشد التهنئة بهذه المناسبة، داعين الله أن يديمكم وأن يوفقكم للعمل بما فيه خير هذه الأمة وخير الإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد.

أهنيكم، أهني نفسي أول شيء، وأهنيكم أهني كل العاملين في إذاعة دار السلام وكل الإذاعات اللي تابعة لهم، وبارك الله بكم، الله يوفقكم إن شاء الله، ونتمنى عمر مديد لإذاعتنا.

طبعا هم إذاعة دار السلام وكل قائمين عليها بمناسبة مرور الذكرى 9 على تأسيس هذه الإذاعة المبدعة والمتألقة بكادرها المبدع، وإن شاء الله من إبداع إلى إبداع. وأحيي جمهور العزيز

0: وأتمنى أن ألبي كل اللي يعجبهم، وإن شاء الله يظل تواصلنا عبر هذه الإذاعة المتألقة. أخوكم المنشد ياسر طوان.
1: لا أصبر لا صبر لي حتى يراكم ناظري، وعلى محبتكم أموت وأحشر.
2: في الذكرى الرابعة والعشرين نهديكم أصدق التهاني، ونجدد معكم العهد أن نبقى الصوت الأقرب إلى قلوبكم كما كنا دائما.
3: دار السلام،
2: دار السلام، منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم.

0: جميل. وهاي الذكرى الحلوة كان للإذاعة صدى، الصدى أجمل. وأجمل ما في هذا الصدى تواصلكم ويانا
1: مستمع من 2003. ما كنت أشارك صح ما كنت أشارك، ما كانت عندي يعني بصراحة أعرف شلون أخابركم وشلون أرقامكم، ما كان. وبصراحة هي الإذاعة ما كانت هيك حيوية، يعني إذا كانت برامج يعني ما أعرف واحدة منهم كانت تتعلم النساء على الأمانة وعلى شلون تعامل زوجها، وهاي ما يحضرني اسم البرنامج حقيقة، تعلمت منها كل شوية هاي بالأسنين وثلاثة. حتى كانت تشوف سبحان الله يعني أشياء بسيطة تبقى لأنه هي طيبة أثرها، كانت تقول خواتي إذا يعني حتى لو تطلبين شيء من جواري وهاي كملتوا شيء رجعوا لأن هذا أمانة. وهو أنا استفدت من هذا البرنامج، وإن كل البرامج حلوة يعني، حتى أنا عندي أطفال صغار كلش، فمن كنت أنا يوم جدا تهراج وأسمع على كيفي، فما كان عندي مجال هالقد أستمع. صارت حيوية أكثر، صارت برامجها أكثر، صارت الشد أكثر، يعني تطورت.

أسعد الله صباحكم وأسعد الله صباح الضيوف الكرام وأسعد الله صباح مدير الإذاعة والمساعد والعاملين كلهم ونسعنا ما نقول إن شاء الله يا أخي العزيز كل عام وأنتم بخير وهذه إذاعة إن شاء الله دائما أبدا باقية إن شاء الله بمرضات الله سبحانه وتعالى. الإذاعة هاي اللي كانت يوم من الأيام لها فضل يعني كل شيء كثير على مستمعيها اللي كانوا يعني كل البعد عن الله سبحانه وتعالى وعادوا بعض منهم إلى الله سبحانه وتعالى وهذا فضل يعني عظيم والعظمة لله سبحانه وتعالى من طيبتها ومن حنيتها وما يسعني غير أقول دكتورنا الفاضل يا رب إن شاء الله بالرفاه والبنين إلك والجميع وأنا أفتح مجال للغير ممكن حتى نسمع أخواننا وأخواتنا

0: وانا حابه ابارك لكم يا ربي ان شاء الله من تالق الى ابداع، يا من ابداع الى تالق، ان شاء الله دائما تميز، ويا ربي ان شاء الله تكون هاي الاعمال اللي تقدمونا اياها ان شاء الله بميزان حسناتكم. لا يعني هي حقيقه يعني واحد ما مو يعني مجامله لكم يعني كلها برامجكم حلوه يعني الله يبارك بكم، وبتبذلون جهد ويعني بتتعبون بي يعني لازم يعني شلون بنعطيكم يعني حقكم كلكم على اللي تقومون به وتقدمون اياه للمستمعين. ويا رب ان شاء الله تبدون هاي الاذاعه ان شاء الله ما ننحرم منها، وان شاء الله الله يعني كل خطوه تقومون بها ان شاء الله خير لكم.
1: اذاعه دار السلام، تاريخ كتبه الأثير، صوت لا يتغير، وقيم لا تتبدل. إذاعة دار السلام 24 عاماً.

الله يحفظكم إن شاء الله، وأحب أهنيكم بهذه المناسبة. الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل ميزة حسناتكم ويتقبل منكم ما قدمتم وما تقدموا. قديما كان يتصل المعتقلين وصل السلامة. كنت يمكن 2003 2004 بدأ هذا البرنامج، فكنت أسمع بالراديو. أنا حبيت كنت ما أتحمل أسمعه. قدر الله إنه أنا يعني وراء فترة اعتقلت، فكنت حبيت كنت هم أستمع له. لعل الله يراسوني عن هذا الراديو أهلي، والحمد لله كانوا أهلي يجلسوا لي سلام عن طريق الراديو. فجزاكم الله خير على البرنامج.

0: عام جديد يضاف إلى عمر إذاعة دار السلام. شكراً لأنكم كنتم الوقود لهذا الاستمرار. إذاعة دار السلام 91.1 FM.
1: كل عام وانتم بخير إن شاء الله. إذاعة من ترقي إلى أحرقي، إذاعة راقية معتدلة وسطية منهجية، لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد ولا تساهل، وقت الجد جد، وقت الفرح فرح. الكادر مالها كله راقي، متمسك بمبادئ، متمسك بالدين، يتحملون النقد، يتحملون المقترح. يعني حتى لو واحد انتقدهم انتقاد سيء فإنهم يبادرونه بالابتسامة. الله يجزاكم بالخير.

إذاعة دار السلام. تاريخ كتبه الأثير، صوت لا يتغير، وقيم لا تتبدل. إذاعة دار السلام 24 عاما من العطاء.

0: إذاعة دار السلام تقدم روح. روح قصص من القرآن الكريم، إعداد وتقديم نورهان الشيخ.
1: في المجتمعات بتاعتنا لما يكون واحد عنده نقطة ضعف كتير بتلاقي المجتمع بيفضل يبكي فيه ويدوس عليه لحد ما ممكن تتحول في الآخر لتنمر، ممكن الإنسان ده ينتحر في الآخر من كتر ما الناس عملت بكته بنقطة الضعف اللي عنده. تعال بقى شوف حضرة النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حد من الصحابة عنده نقطة ضعف إزاي استغلها، بدل ما يقعد يبكته بل بالعكس تحولها لنقطة قوة سبق بيها صحابة تانيين كتير جدا. إيه اللي حصل؟ ده اللي هنشوفه في حلقة النهارده.

أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج روح. في الظاهر بحكي لك حكاية، وفي الباطن بحكي لك عنك وعن قصتك. أنت المقصود. دور على روحك في أبطال قصة النهاردة، هتلاقيها وساعتها هتكسب روح فوق روحك. قصة النهاردة ربنا سبحانه وتعالى أنزلها في سورة النور. كنا سنة 6 من الهجرة، طلع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجيش كنا رايحين غزوة من الغزوات. وإحنا مروحين كان طبعا معانا في جيش ستات، من ضمن النساء اللي طالعين ستنا عائشة بطلة قصة النهاردة، وهي اللي بتحكي القصة على فكرة، والقصة عن البخاري ومسلم. فستنا عائشة في الجيش بتقول وإحنا مروحين قفل الجيش عائدا، فعسكرنا في مكان معين. الجيش عادة بيعسكر بيرتاح شوية وبعدين بيكمل طريقه إلى المدينة. فيبدو أن الجيش كان فيه شوية مشاكل. من ضمن أبطال قصة النهاردة، بس هو رمز للشر، واحد اسمه عبد الله ابن أبي ابن سلول، ده رأس المنافقين، ده أبو جهل المدينة، ده أبو جهل بس بتاع المدينة. الراجل ده عامل مشاكل كتير جدا، هو رأس النفاق، بيحاول يوقع الجيش في بعض. فسيدنا عليه الصلاة والسلام حس باللي سلول بيعمله، فعلشان يتجنب الفتنة صلى الله عليه وآله وسلم، لما لقى أن سلول بيعمل مشاكل قام بسرعة قال لي إيه، يلا بينا الجيش هيقوم ونكمل على المدينة عشان ما يديش فرصة للقيل والقال وإن إحنا نقعد بيحصل كلام كتير. ستنا عائشة بتقول إحنا لسه يدوبك بنفك حاجتنا وبنقعد، لقينا سيدنا النبي بيقول يلا بينا إحنا ماشيين. طبعا ستنا عائشة ما تعرفش ليه سيدنا عاوز يمشي بسرعة كده. فبتقول فوضعت يدي على عنقي، حطيت إيدي على رقبتي، فلقيت العقد اللي أنا لابساه وقع. أصل لما الجيش عسكر اللي عاوز يقضي حاجته بينزل، اللي عاوز يمشي رجلي شوية. فهي بتقول أنا رحت في مكان معين أقضي حاجتي، فيبدو أن العقد بتاعي وقع هناك. فلقيت سيدنا بيقول يلا الجيش هيتحرك، فأنا عارفة أن عادة الجيش بياخد شوية وقت عقبال ما يجهز وينطلق. فقلت بسرعة أروح أنا أجيب العقد بتاعي، مكان ما وقع أرجع للهودج بتاعي أكيد هلحقهم. والعقد ده كانت مستلفاه من ستنا أم سلمة أم المؤمنين، فما كانتش عايزة تضيعه. نزلت ستنا عائشة من الهودج بتاعها، جريت على المكان اللي كانت فيه، دورت على العقد لقيته، أخدت العقد رجعت، مفاجأة الجيش مشي. ستنا عائشة اتصدمت لأن عادة الجيش بياخد وقت عشان ينطلق، بس هي ما كانتش تعرف اللي سلول بيعمله. سيدك وسيدي صلى الله عليه وآله وسلم كان ليه دايما تكنيك في الحرب، إن أي جيش سواء رايح أو سواء راجع، بالذات لو الجيش راجع، دايما بيختار صحابي يبقى متأخر عن الجيش 3-4 ساعات، يحصلنا بعد 3-4 ساعات. ليه؟ حاجة مهمة وقعت مننا، حد أغمى عليه محدش أخد باله منه، في جواسيس جايين من ظهرنا إحنا مش شايفينهم، فالشخص ده ينتبه. والشخص ده كان بطل قصة النهاردة، سيدنا صفوان ابن المعطل. سيدنا صفوان كان متأخر 3-4 ساعات عن الجيش، بس سيدنا صفوان ابن المعطل عنده سر أقول لحضرتك. سيدنا صفوان طبعه نومه تقيل ودايما متأخر، ودايما بيوصل موعده متأخر، وأحيانا كان بتروح عليه صلاة الفجر من كتر ما نومه تقيل. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق وأشرف الخلق، بدل ما يقعد يعتب عليه ويجلده، يجلد ذاته ويقعد يقول له أنت مش نافع وأنت على طول متأخر، يفضل يقول له كلام كده يوجعه زي ما احنا بنعمل في بعض أوقات، استغل نقطة الضعف دي في صالح الجيش. انت على طول يا صفوان بتتأخر وعلى طول نومك تقيل ودايما مش بتلحقنا في موعدنا، تمام انا هستغل الموضوع ده، خليك انت الشخص اللي دايما بيجي متأخر تلحق الجيش، حاجة وقعت حد تاه حد جرى له حاجة تلحقه. ايه رأيك في سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ شفت؟ عمره ما أذى حد، عمره ما قدر حد، عمره ما قال لحد حاجة تجرحه. عندك نقطة ضعف تعال نستغلها. جميل صلى الله عليه وآله وسلم. فسيدنا صفوان دي وظيفته ما كانش حد يقدر يعملها غيره، ده بقى متميز كمان، يعني تأخيره بقى نقطة قوة عنده. وصل سيدنا صفوان هو بيحكي بيقول فلقيت سواد تحت شجر، كانت لابسة اسود ستنا رضي الله عنها وأرضاه، فقربت قربت أتريها يا حبيبتي وهي نايمة، اتحرك الحجاب بتاعها شوية فاتكشف وشها، وكان ستنا عائشة بتقول وكان يعرفني قبل الحجاب، قبل فرض الحجاب كان عارف شكلها. فشاف ستنا عائشة قال إنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة زوجة سيدنا النبي في الصحراء، وراح مديها ظهره بسرعة عشان عيب أبص لزوجة سيدنا النبي، مؤدب سيدنا صفوان، ادها بسرعة ظهر.
فهي بتقول والله ما استيقظته إلا على استرجاع صفوان بن أمية. فتحت عينيا اتخضيت لقيت واحد مديني ظهره وعمال يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ووالله ما سمعت منه إلا استرجاعي، ما سمعتش غير كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. بص بقى رقي وأخلاق سيدنا صفوان، لازم يرجعها المدينة. عمل إيه؟ فضل مديها ظهره. وهي بتحكي ستنا بتقول وأناخ لي الجمل لأركب ووضع قدمه على قدم الجمل. تركب ستنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يرفع الجمل يفضل مديها ظهره وماسك لجام الجمل وكمل الطريق كله ماشي. ستنا بتحكي بتقول والله ما نظر إلي نظرة ولا كلمني كلمة، لبص لي بصة. مش بقى عارف احنا بقى ايه بقى اللي حصل، احكي لي بقى ايه الموضوع وبتاع، فيش كلام صحابة. حتى وصلنا إلى المدينة، دخلنا المدينة في عز الظهر وقت صلاة الظهر. أول ما وصلنا عند الباب طبعا ستنا عايش شايفة أنه عادي جدا حصل كده، وأنا تهت من الجيش وصفوان ما رجعني عادي. مين واقف على باب المدينة؟ رأس المنافقين، أبو جهل المدينة. مين؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول. قال هي دي فرصتي دلوقتي، هقدر أوقع بين سيدنا محمد وبين المسلمين. قال والله ما إيه اللي جايبهم دلوقتي، الجيش كله روح، إيه اللي جايبهم لوحدهم؟ والله فجر صفوان بعائشة، أستغفر الله، ما سلمت منه ولا سلم بها، اتهم ستنا في شرفها.

أنا لسه متعرفش. دخلت سيدنا صفوان وصلها لحد باب بيتها، دخلت البيت قفلت باب بيتها مفيش أي حاجة، وهي عارفة إن أكيد سيدنا هيعرف هو عادي مفيش حاجة. أول ما دخلت البيت جات لها حمى شديدة، سخونية شديدة جدا، أسبوع مش بتقوم من السرير. أحيانا المرض بيبقى رحمة عشان ما تعرفش اللي بيحصل. لمدة أسبوع طريحة الفراش. إيه اللي حصل في الأسبوع ده؟ المدينة كلها بدأت تتكلم. وأقول لحضرتك حاجة عجيبة جدا، المدينة بتتكلم إزاي؟ ما هو دول صحابة في الآخر برضو، بس في منافقين، بس بيتكلموا يعني إيه؟ حدي حضرتك مثل دلوقتي، يعني مثلا كأني بقول لك إيه، شفت اللي بيتقال ده بيتقال كذا كذا، بس طبعا ده غلط، خدت بالك؟ أنا مش مصدقة ولا بصدر لك اللي أنا مصدقة، ده أنا بستنكر وأنا بحكي لك. تخيل ده هينزل فيه قرآن وهيتعاقب الصحابة اللي عملوا كده وهيتجلدوا 80 جلدة. تخيل، مش ان انا بقول لك اه ده حصل وانا مصدقه بقى وبنحكي، لا لا لا، ده انا نقلت لك الخبر. اذ تلقونه بألسنتكم. سيدنا مش هيقوم دلوقتي يقف على المنبر يدافع عن ستنا عائشه. في ناس فهمت ان سيدنا كان شاكك ومش متاكد ومستني الوحي ياكد له. طبعا الكلام ده ما حصلش. سيدنا رسول الله متاكد من براءه حبيبته رضي الله تعالى عنه وارضاه، لان ببساطه لو سيدنا شك في ستنا عائشه لوهله يبقى شك في رب العالمين، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. عارف ليه؟ لأن اللي مجوز ستنا عائشة لحضرة النبي رب العالمين. الحديث رواه الإمام البخاري عن أم المؤمنين ستنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن رسول الله قال لها يا عائشة أريتك في المنام ثلاثا، يأتي جبريل بسرقة من حرير وماشى حرير كده فيها صورتك ويقول يا محمد هذه زوجتك في الدنيا وفي الآخرة. ورؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي، فربنا اللي مجوزها له. فلو سيدنا شك إن ستنا عائشة مش كويسة استغفر الله، يبقى شك في حكمة ربنا، وده مستحيل يحصل. بس مع ذلك سيدنا مش هيطلع يبرأها دلوقتي، ولا هيوقف مثلا على المنبر يقول اللي هيجيب سيرة مراتي هقطع لسانه. عارف ليه؟ سبب جميل جدا. سيدنا مش بس نبي، سيدنا قاضي، فعشان يحكم لازم يا وحي يا دليل مادي. هل سيدنا معاه دليل مادي ان سلول قال الكلام ده؟ خلي بالك سلول قال لاصحابه، بس اصحابه ما فتنوش عليه، فالاشاعه انتشرت من غير ما نبقى متاكدين من مصدرها. احنا عارفين ان سلول اللي قال، بس معيش دليل مادي. فواحد، سيدنا ما عندوش دليل مادي وهو قاضي حكم عدل، لازم دليل. اتنين، مفيش وحي. وما ينطق عن الهوى. عارف لو سيدنا كان طلع دافع عنها مباشرة يبقى بينطق بالهوى، لأن هوى إنه يدافع عن حبيبته ببساطة. لكن سيدنا ما عملش كده، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. بس الموضوع زاد عن حده. سيدنا هيقف دلوقتي على المنبر، لا معايا دليل مادي ولا معايا وحي. طب هتعمل إيه يا سيدنا النبي؟ أنا عايز حد يعترف على سلول، يقول إن سلول قال الكلام ده عشان ناخد معاه الإجراء اللازم. فيحاول سيدنا يستجلب الشهادة من الناس، فيقف على المنبر ويبدأ يتكلم. عايزك تسمع كلام سيدنا بقلبك وتشوف حجم الألم اللي في قلب حضرة النبي. يقف على المنبر، أيها الناس، من يعذرني في رجل بلغ أذاه أهل بيتي؟ مين يعترف على راجل الأذى بتاعه وصل لأهل بيتي؟ واسمع بقى الجملة اللي جاية الصعبة دي، ووالله ما علمت عن أهلي إلا خير. أنا أهل بيتي مش ممكن يعملوا كده. وما علمت عن صفوان بن المعطل إلا خيرا، ولا صفوان يعمل كده. بص الجملة اللي جاية دي أصعب وأصعب. تخيل قلب سيدنا النبي حاسس بإيه دلوقتي، يقول والله ما دخل صفوان بيتي إلا معي وما خرج إلا معي.

0: الموقف اللي يضطر حضرتك تقول جملة زي دي يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقوم سيدنا سعد بن معاذ قال له ما استحملش يشوف سيدنا رسول الله في الموقف ده، دمه غلي في عروقه. فقام سعد بن معاذ وقال يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا، ده احنا نفدي حضرتك بأرواحنا يا سيدنا النبي. إن كان من أهلي من قومي من الأوس، لأن زمان المدينة كانت أوس وخزرج، كانوا مقسومين قبيلتين أوس وخزرج. سيد الأوس كان سيدنا سعد بن معاذ اللي بيتكلم دلوقتي، بطل من أبطال قصة النهاردة. وسيد الخزرج كان سيدنا سعد بن عبادة، برضو بطل من أبطال قصة النهاردة. وبس كان دايما بينهم زمان حروب، حروب طاحنة، ومات منهم كتير. فما زال حتى بعد الإسلام في شوية حساسية كده، فكل واحد بيخلي باله قوي من كلامه عشان ما يضايقش أخوه. فيقوم سيدنا سعد بن معاذ بمنتهى الذكاء، يا رسول الله إن كان من قومي من الأوس، لو من عندي أنا مرني أقطع رأسه، هقتله لك حالا. بص الذكاء. وإن كان من إخواننا من الخزرج فمرني بأمرك. شوف بيخلي باله قوي من الكلام عشان ما يستسرش غضب الخزرج وتقلب خناق. كان زمان بيننا حروب، فذكي جدا سيدنا سعد بن معاذ. ولكن يبدو أن الشيطان لأن دي فرصته، فدخل بسرعة وألقى النار في قلب الخزرج في الوقت ده. أول ما سيدنا سعد بن معاذ قال الكلمة دي، قام سعد بن عبادة قال كذبت، لا تقدر أن تقتل أحد من قومي، أنت ما تقدرش تمدي إيدك على حد من القبيلة بتاعتي. افتكروا أيام زمان. قام سيدنا سعد بن معاذ الفعل، قال له أنت منافق تجادل عن منافق، أنت بتحمي مين؟ أنت بتحمي سلول؟ يبقى أنت منافق زيه. الرواية بتقول وثار الحيان، الحيان حي وحي يبقوا حيان، وثار الحيان حي الأوس وحي الخزرج، وقاموا بدوا يتخانقوا. ده وقته. أنا عايزك تعالى كده بالكاميرا، نحط الكاميرا على وش سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، شايف عينين؟ ده وقته. هتتخانقوا دلوقتي؟ عايزكوا تقفوا جنبي، عايزكوا تساعدوه. فبص لهم صلى الله عليه وسلم هم قايمين يضربوا بعض، ونزل لنا على درجات المنبر وجعل يسكتهم، بس اسكتوا اسكتوا مش عايز حاجة، سكتهم عليه الصلاة والسلام، وعاد إلى بيته صلى الله عليه وسلم. شاف الإحباط، موقف صعب، فيبدأ عليه الصلاة والسلام طيب نحاول نخليها قضية رأي عام، حبدأ أخد رأي الناس في أهلي عشان تبقى قضية رأي عام. فأول حد يروح له مين؟ حبيب قلبه سيدنا الإمام علي. على فكرة ما يقدرش يروح لسيدنا أبو بكر، لأن سيدنا أبو بكر شهادته مجروحة أبوها. فرح للإمام علي عليه السلام، قال يا علي ما قولك في عائشة؟ أنا عايزة حضرتك تتخيل كسرة قلب سيدنا النبي وبيسأل السؤال ده، مفروض أنه ما يضطرش يسأله. يا علي ما قولك في عائشة؟ قال يا رسول الله أهلك وما علمنا عنها إلا خير. دي مراتك يا سيدنا النبي، ده كلام فاضي اللي بيتقال ده. شكرا يا علي. أخذ بعضه وراح لسيدنا عمر الفاروق. خلي بالك سيدنا عمر فرقش مع حد، بيقول كلمة الحق ولو على حساب مين. يا عمر ما قولك في عائشة؟ قال يا رسول الله أهلك زوجتك ما علمنا عنها إلا خير، والله هي أفضل الناس. شكرا يا عمر. هيروح لمين دلوقتي؟ هيروح لزوجته صلى الله عليه وسلم، واحدة من ضمن زوجات سيدنا النبي أمهات المؤمنين. راح لستنا زينب بنت جحش. ستنا زينب كان دايما بينها وبين ستنا عائشة منافسة على سيدنا النبي، فدايما بينهم مقالب وبينهم، فكان ده فرصتها لو عايزة تكسب قلب سيدنا النبي على حساب ستنا عائشة، كانت فرصتها. والستات بيعملوا كده مع بعض. بس شوف بقى الصحابيات، راح لها عليه الصلاة والسلام قال يا زينب ما قولك في عائشة؟ تعمل لقطة غريبة جدا ستنا زينب، تحط كفينها الاتنين على ودانها، تقول يا رسول الله أنا أصلا مش حاسمة اللي بيتقال، أحمي سمعي وبصري، أنا لا يمكن أسمح لوداني تسمع الكلام ده عن عائشة. والله يا رسول الله أهلك وما علمنا عنها إلا خيرا. وتزود على كلام سيدنا عمر وسيدنا علي وتقول والله ما رأيت أفضل ولا أحسن ولا أتقى لله من عائشة. جميلة ستنا زينب. ستنا عائشة بتقول بعد ما القصة خلصت، بتقول والله لن أنساها لزينب، هي الوحيدة اللي وقفت جنبي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وبعدين يروح سيدنا عليه الصلاة والسلام لواحدة اسمها بريرة، بريرة دي جارية بتخدم ستين عائشة في البيت. حد ملازم لستين عائشة فشهادتها هتبقى معتمدة عند الناس. قال يا بريرة ما قولك في عائشة؟ قالت يا رسول الله أهلك وما علمنا عنها إلا خير. دي مراتك يا سيدنا النبي. بس أنا عندي ملاحظة صغيرة يا سيدنا النبي. فلها إيه يا بريرة في إيه؟ قالت يا رسول الله يعني أنا كنت عايز أقول لك، بصراحة كل يوم أعجن العجين وأخبز الخبيز واروح لعائشة أحطه جنبها وأقول لها خلي بالك عليه، تنام فتيجي فراخ تاكله. يا بريرة ده وقته، ده بس اللي عندك؟ آه ده بس اللي عندي يا رسول الله. جارية بنت صغيرة. كل الناس رأيها في ستنا عائشة إنها أحسن حد شافوه لحد اللحظة دي. بس للأسف الكلام مستمر، بقالنا على كده قد إيه؟ شهر بالتمام والكمال، لحد ما إيه اللي يحصل؟ يتدخل رب العالمين وينزل وحي من السماء من أجمل وأحلى وقصص القرآن. إيه اللي هيحصل؟ ده اللي هنعرفه حلقة بكرة إن شاء الله. شكرا، السلام عليكم.
1: كنتم مع روح، قصص من القرآن الكريم. إعداد وتقديم نورهان الشيخ. إذاعة دار السلام من بغداد.
2: لا ننظر إلى الماضي كأرقام، بل ثقة بنيناها معكم. إذاعة دار السلام، قلب خافق ولسان صادق.

0: وهكذا مر على إذاعة دار السلام كل تلك السنوات التي ظلت قلبا يخفق بحب مستمعيها ولسانا ينطق باسمهم، كل تلك السنوات ودار السلام تجاهد وسط أثير مشحون، ظل صوتها الهادر يكافح وينافح عن حرمات الأمة وثوابت الدين ومصلحة الوطن. مرت كل هذه السنين بين الأفراح والأتراح، ضحت فيها بالكثير وقدمت الغالي والنفيس، وربحت حب الناس وثقتهم واحترام ألد الخصام.
1: هاي الإذاعة إذاعة كريمة وطيبة، وأنا صار لي مستمع 20 سنة، صار أبو تكسي أنا صار
2: ما شاء الله.
1: شيخنا العزيز ماكو واحد ما صعد وياه ما قال الإذاعة ما شاء الله، كلها يعني الأساتذة مالتها البرامج مالتها كلها حلوة أنا متابعها وهي علمتنا. بدون استثناء حفظكم ان شاء الله يا رب، يعني والله ادعي واقول اللهم يا ربي يحفظها ان شاء الله ويخلينا دائما.
3: اللهم امين،
1: نسال الله ان الله الفوز بالجنه لنا ولكم ان شاء الله.
2: امين امين
1: الله ان شاء الله يا رب. الشيخ العزيز وسلام للجميع، وادعوا لنا الشيخ العزيز.
4: دار السلام اسم على مسمى، رفعت الرايه رايه يعني اعلان اسلامي رائد في ظرف صعب جدا، هو وحده بارك في هذه الرسالة، واستطعنا الحقيقة أن نوصل أو أن نصنع تجربة إعلام إسلامي متميز بإذن الله تعالى. كثير من الإذاعات هي حاولت أن تشابه دار السلام أو تحاول أن تؤدي ما أدته دار السلام.
0: لن نسرد اليوم تاريخ دار السلام بتفاصيله أو نتحدث عما قدمته وتقدمه بفضل الله وتوفيقه، لكن علنا نقف عند بعض المحطات البارزة لننقل صورة من صور النجاح، صورة عن الإعلام العراقي الملتزم في زمن طاشت فيه القيم وتردت فيه المبادئ وصارت المصلحة عنوانه الأول، إلا ما رحم رب العالمين.
5: قالوا لي اليوم هو عيد حبيبتنا دار السلام، فما أنت قائلة فيها؟ مسكت القلم لأكتب ما الذي سأقوله في حقها، فوجئت بأن قلمي عاجزا عن وصفها، أما لساني فقد وقف حائرا عن إجابة سائليها، وما عساي أن أقول لكم عن مجدها ومآثرها، ما عساي أن أقول لكم عن إنجازاتها، عن ماضيها، عن حاضرها، عن تاريخها، ماذا أقول عنها؟ أقول بأني سأكتبها أنشودة كي تبقى الأجيال تغنيها، أم أقول بأني سأكتبها حكاية جميلة كي تظل جداتنا إلى أحفادها تحكيها، أم أقول بأنها علمتني أشياء كثيرة، علمتني أن أكون امرأة مؤمنة تعتز بإيمانها، علمتني أن حجاب المرأة المسلمة هو سهما مغروسا في عيون أعدائها، علمتني أن أكون بنتا بارة بوالديها، علمتني أن أكون زوجة مطيعة لزوجها، علمتني أن أكون أما رحيمة على كتاب الله وسنة رسوله تربي أبناها، علمتني بأن أكون جارة محسنة لجاراتها، وباختصار أخوتي أحبتي علمتني كيف أكون امرأة مسلمة ملمة بأمور دينها، وإن رحتم تسألوني عن كادرها ومستمعيها فالكلام يطول، لكني سأقول لكم أنهم علموني معنى الأخوة وأصالتها. هذه هي دار السلام يا من أردتموني أن أجيبكم عنها، أعرف بأني لم أفلكم حقها، فهي أكبر وأعظم من أن أصفها. فأيها التائهون الضائعون الغارقون الحائرون السالكون طريقا غير طريقها، الآن بادروا وغيروا موجاتكم والتي لا فائدة من سماعها، واسمعوا أرقى وأجمل وأنفع وأروع إذاعة في بلادنا جميعها، وإن أردتم عنوانها فيتسكن قلب كل صادق حقها.
0: ولدت دار السلام في أيار عام 2003، فلم تكد حرب غزو العراق تضع أوزارها حتى تفتحت تلك الزهرة وسط الفوضى التي عمت كل شيء بعد الأسابيع الأولى من الاحتلال الأمريكي. كان لابد من صوت يحدو الركب، فكانت تلك دار السلام.
3: هذه إذاعة دار السلام من بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله وبقلوب ملؤها.
6: أول الأمر تم إنشاء إذاعة بدائية جدا في ذلك الوقت مبنية على اللمبات، وكانت بسيطة جدا، أنشئت بفعل بعض الشباب اللي كانت عندهم خبرة بسيطة في هذا الموضوع، لم تكن الخبرة واسعة ولكن كانت عندهم بدايات خبرة طيبة، لكن ما كان هناك خيار، ما كان أكو حد موجود، فأنشئت إذاعة أساسها على اللمبات. طبعا هذه تحمل في طياتها مشاكل كثيرة جدا، فكان العمل صعب ومتعسر وأخذ وقت يعني معين. فما إن بدأت تنطلق الإذاعة إلا بدأت المشاكل الفنية حقيقة، المشاكل الفنية، لمبة تخرب هنا لازم تجيب لمبة أخرى، لمبة تخرب هنا لازم تجيب لمبة هنا. قدر الله تعالى كان هناك اتونا مهندسين اثنين، بالضبط اثنين، بعد فترة شهرين أو ثلاثة، هذا الحقيقة لازمنا في 2003 يعني، عرضوا خدماتهم مجانا، قالوا احنا أصحاب خبرة في إنشاء الإذاعات، عراقيين طبعا كانوا يشتغلون في التصنيع العسكري، عندنا خبرة في إنشاء الإذاعات وإحنا ما نبتغي أي مبلغ مقابل جهودنا في إنشاء إذاعة أخرى أكثر تطوراً من الإذاعة اللي بها مشاكل. بدأوا دول الشباب بالتعاون مع شبابنا في إنشاء هذه الإذاعة، والحقيقة استمروا ليلاً ونهاراً في تلك الظروف اللي كان ماكو كهرباء والظلام دامس، وقبل غروب الشمس قبل المغرب الشوارع تتقفل ماكو أحد. مع هذا كانوا يواصلون دول الشباب اللي ما كنا نعرفهم بالأصل، لكنهم عندهم الطيبة وعندهم الإخلاص لأجل أن يتركون بصمة طيبة في هذا المكان. مع شبابنا اللي كان ينام هنا يبات في هذه البناية اللي ما كانت متوفرة بها أي شروط، بعد شهرين أو أقل من شهرين فعلا أنشأوا الإذاعة، أنشأوها للإذاعة، وبدت الإذاعة تمارس بثها بشكل خالي من المشاكل الفنية، وهذا كان شيء مهم. كانت الاستوديوات بدائية جدا، وكانت الأجهزة في منتهى البساطة، لكن كانت تؤدي المطلوب، بحيث أنهم شملت تقريبا ثلثي بغداد. أول بث لها كانت تشمل ثلثي بغداد، وهذا شيء يعتبر بدائيا كلش ممتاز.
0: رغم كل العواصف التي مرت بالإذاعة إلا أنها لم تنحني لها، ظل صوتها صادحا بالحق، ربما فقدت بعضا من إمكانياتها البشرية والمادية، لكنها لم تخسر ثباتها وصبرها، فظلت تسير على الخط الذي رسمه لها طيب الذكر أسامة فائق أبو أنس عليه رحمة الله تعالى.
7: أتمنى يعني أن أرجع، لكن يعني ربما أشغل بنفس الوقت. الحقيقة أنا يعني حزين إني بعيد شوية عن دار السلام، لكن بإذن الله تعالى أنتم فيكم الخير والبركة، وسيبقى الصوت بإذن الله تعالى مستمر في دار السلام.
0: بقي السمعة دار السلام ناصعة لأنها لاقت مقبولية كبيرة من شرائح واسعة من المجتمع العراقي، بل تعدى ذلك إلى وصولها على نطاق عربي، مستغلة تكنولوجيا البث الفضائي والإنترنت. إن التفرد الذي تتمتع به دار السلام وسط حشد متشابك في الأثير العراقي، والتنوع الذي تمثله بما تملك من برامج اجتماعية ودعوية ومنوعة بشهادة المنافسين، فقد حفلت الإذاعة طوال سيرتها بالعديد من البرامج المؤثرة التي تهتم بالمشهد العراقي دون إغفال القضايا العربية والدولية. استضافت برامجنا العديد من الوجوه السياسية المعروفة من برلمانيين وحكوميين وغيرهم من صناع القرار.
8: الطاولة المستديرة، يحللون ويتحاورون حول واقع العراق، يحددون ويقدمون الحلول. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: الاستراتيجية الأمريكية الجديدة. أوراق البرنامج الصحفي الأسبوعي، نقلب أوراق الصحف ونسلط الضوء على أهم ما جاء فيها وأهم ما أخفت بين سطورها.
9: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج أوراق. الحرب الأمريكية الإيرانية اندلعت،
10: مدارات من أخبار ومن تحاليل، ونحاول من خلال الزميل أيضا رائد، فأهلا بك يا رائد. نحاول إذن أن نسلط الضوء على ما تتناقله هذه الوسائل الإعلامية من أخبار ومن تحاليل، نحاول من خلال ذلك أيضا أن نوصل إلى المستمعين رسالة حول ما تنشره هذه الوسائل الإعلامية، ربما فيه الكثير من الغث وفيه أيضا الكثير من السمين.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، طيب الله أوقاتكم بالخير مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن برنامجكم وقفات في دار السلام، فحياكم الله.
8: مهمتنا إزالة الغموض، هدفنا مستقبل العراق، نراقب الأحداث فنحدد القضية ونفصل الموضوع لنناقش ونحلل مع السياسيين وصناع القرار لنكون مع الحدث.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وبياكم سادة المستمعين الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الحدث
8: بعيون عراقية، نأخذكم فيه إلى محطات متنوعة مليئة بالصراحة والحقيقة، نقف فيه معا ونشاهد فيه معا ونسمع معا ونقول فيه معا، وكل هذا لأجل عيونكم العراقية، مع برنامجكم بعيون عراقية.
13: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم،

0: وغيرها الكثير.
1: حتى نعبر جسر العزوبية إلى جنة الأسرة ونعيم الرشد ولذة المسؤولية، من أجل تحقيق حياة سعيدة ملئها الود والورد، نقدم لكم العش الذهبي
2: في حلقة جديدة من برنامج العش الذهبي. وفي هذا اليوم المبارك وإحنا نعيش مستمعينا الكرام أيام،
3: يا مرحب بالضيوف الزائرين وعشائرنا بكرمهم مجربين، أريد أسأل نسبهم أربينا انتشابك بالعشائر نحمل أوطان.
4: هي معلومات عن عشيرة الشعب العربية،
5: أسأل عن
6: عشائر
5: الشهوة،
6: أسأل على عشيرة الزهرية.
7: أيها الإخوة، أيها الأحبة، يا عشائرنا، يا أبناء عشائرنا، يا أهل النخوة، يا أهل النجدة، يا أهل الأطالة، يا أهل القيم، يا مفاتيح الخير، يا مغاليق الشر، نحن معكم وأنتم معنا وبرنامجنا برنامج عشائر أهلنا، عشائر العربي والكردي والتركماني.
8: عشائر الزبيد فهي من العشائر التي تنتسب إلى زبيد الأصغر وزبيد الأكبر.
9: عشائر أهلنا، حياتنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الكرام، حياكم الله يا أخواني يا أخواتي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وقد اشتقنا لهذا اللقاء الذي يجمعنا بحبيبنا الرسول الكريم محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من برنامج الصادق الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بابا انا احبك هوايه هوايه، وهاي ابداه كل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تطلع لنا بالسلامه،
2: يعطينا الامل، يحسسنا بالامان،
3: وصل سلامك،
4: يبعث املا يحطم هذه القيود.
5: السلام عليكم، أولاً هني الشعب العراقي إن شاء الله بخير وصحة وعافية. نشكر الإذاعة دار السلام مناسبة هاي الهدايا اللي وزعوها.
6: والله السلام حصة وراتب وحصة تموينية، وبارك الله بيكم، والله يكثر من أمثالكم، إن شاء الله ينصر العراق، ينصر الإسلام والمسلمين بجاه حبيبة محمد.
7: سمير العزاء.
0: معي أم علياء وأم حسين. السلام عليكم علياء.
8: وعليكم السلام.
0: شلون الصحة؟
8: الحمد لله.
0: الله يرضى عليك. أم حسين شو أخبارك؟
8: الحمد لله بخير.
0: إن شاء الله تمام.
8: الحمد لله.
0: سولفوا لي على البرد والأول قبل كل شيء.
8: الحمد لله. الحمد لله. حسان اليوم الدنيا تمطر وقعدت أخبز، يعني الساعة من قمت بحالي وأنا أخبز. طفيت التنور خلت المطر يبطل ورديت خبزت كملت الخبز.
0: يا رب ان شاء الله الله يجعل
8: بديت له بالاسواق خبز وجيت عليكم.
0: الحمد لله وشكرا، الله يجعل بركه ان شاء الله.
8: الحمد لله.
0: الله يجعل بركه. ام حسين عندك ثلاث ايتام؟
8: اي ثلاثه.
0: مدارس؟
8: مدارس ثالث متوسط.
9: والله يا اخوي هذا مشروع، يعني مو اقول لك انه تفرحون اليتيم وتفرحون هالعالم اللي تعبانه كلش، هالعالم وهالشعب العراقي. وانا عندي ابني علاوي بالانفجار انضرب.
10: وغير بعيد عن القسم الاجتماعي، كان لنون النسوة حضور فاعل في دار السلام عبر برامج حققت صدى واسعا مع القوارير وخير متاع وهمس البنات، فكان دور النساء والفتيات الفاضلات في الإذاعة مؤثرا وفاعلا، ساهم برسم الصورة البهية التي ظلت ملازمة لدار السلام.

0: بيت الهنا؟
1: إيه نعم، بيت الهنا، تفضلوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أبعثها لجميع من يستمعون إلينا الآن ومن تستمع إلينا الآن من مستمعات همس البنات عبر أثير إذاعة دار السلام 91.1 FM. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من البرنامج.
3: شكرا بالنون،
4: شكرا بالنون،
5: شكرا بالنون.
3: برنامج يتناول اهتمامات الشباب تحليلا ونقدا ونصحا.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من كل مكان في برنامجكم شكرا بالنون، والمقدم من إذاعة دار السلام. نبدأ بالحديث عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم، خلينا نستمع إلى حكاية قصيرة عن فتاة ملهمة.
6: حارسة القلعة.
7: حارسة القلعة.
8: تخيلي معي أن البيت الذي أسكن فيه أنا وأنت هو قلعة كبيرة
6: لك يا حارسة القلعة.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بك أختي الحبيبة في حلقة جديدة من برنامجنا حارسة القلعة. واليوم أعددت لك حلقة خاصة عن العاطفة عند المرأة، العاطفة عند حارسة القلعة. وأقول أختي الغالية، يا من تملكين عاطفة جياشة ومشاعر مرهفة، نحن اليوم سنتكلم عنك وعن عاطفتك.

أجواء البهجة والترويح كانت من مهمة قسم المنوعات، بدأت بنادي الإذاعة بما يحويه من خزين هائل من الأناشيد، فضلا عن برامجه التي كانت تحظى بشعبية كبيرة، فأصداء صدى الإنشاد امتدت إلى كلمة ونغم، وبيت الأمثال كان مفتوحا لكل ألوان الحياة، وشبابيك ذلك البيت ظلت مشرعة لرحلة حول العالم ليكون التحدي على أشده بعد الدخول لبوابة المعرفة.

0: أما قسم العلوم فكان غزيرا كما ونوعا بما يقدمه من برامج ذات رصانة علمية، ولا سيما تلك التي كانت على يد مختصين كما هو الحال في DIT وتقنيات العلوم والفضاء وعيادة المستمعين ونافذة على العالم وغيرها الكثير.
1: تقنيتك متخصص في الفضاء الرقمي وما يتعلق به. التقنية وكيف ستؤثر سلبا أو إيجابا على حياتنا. تقنيتك رفع مستوى الوعي في المجال التقني. نبحر كل أسبوع في عالم التقنية والذكاء الاصطناعي. نستكشف معا عالم التقنيات من بوابة المستقبل. نتناول المستجدات في عالم التقنيات تقنيتك للموسم الثالث على التوالي. تقنيتك، إعداد وتقديم علي داود.
2: تقنية كاست، وجهتكم الأسبوعية إلى عالم التقنية،
3: لأن التقنية ليست خيارا بل أسلوب حياة. تحليل ومعرفة ورؤية أعمق لعالم التقنية.
2: نقرأ المستقبل بلغة التكنولوجيا. تقنية كاست، في عالم يتغير بسرعة نأتيكم
3: عبر تقنية كاست.
4: نافذة على العالم. على العالم. برنامج أسبوعي يأتيكم كل يوم جمعة لتطلوا من خلاله على طائفة من الأخبار المنوعة
5: والمعلومات الطريفة والعجائب المحيرة والغرائب المدهشة وكل ما هو جديد في عالم الاختراعات والابتكارات.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أعزائنا المستمعين في برنامج نافذة على العالم، وسنقوم بالتجول معكم في أخبار العالم المنوعة وأخبار أخرى طريفة، فوقتا ممتعا نتمناه لكم.
7: استوديوهات الإذاعة كانت تتحول إلى ملاعب خضراء حينما تبدأ النشرة الرياضية أو البرامج الرياضية التي كانت عاملا آخر من عوامل التألق والسير نحو إنجاز الرياضي. فالنقل المباشر لمعظم الأحداث وتغطية البطولات الرياضية الكبرى رافق هذا القسم المبدع الذي كان على تماس دائم مع ساحات وملاعب الكرة انطلاقا إلى دنيا الرياضة الواسعة.
8: جولة أسبوعية نتناول فيها أخبار الملاعب والبطولات العالمية وسيرة حياة نجم من نجوم الرياضة.
9: ويسجل الهدف الأول لنادي الزوراء في الدقيقة 21.
8: برنامج دنيا الرياضة.
10: ساحات وملاعب، أخبار رياضية منوعة.
11: يوم غد
10: مناقشة
11: إن شاء الله معي المعد طارق الطايب. ما هي فقرات هذه الحلقة؟
12: بداية أجمل الترحيب لجميع مستمعي إذاعة دار السلام، وأيضا تحية للمخرج سعد الطائي اللي يتابع مباراة نادي أربيل ونادي الكويت الكويتي، اللي فريق أربيل الآن يتخلف بهدف مقابل لا شيء على فريق الكويت الكويتي. وأيضا
13: واقع الرياضة العراقية في مناقشة مع أهل الاختصاص، تنقل واقع الرياضة في برنامج نقل مباشر.
14: بعض المواضيع المهمة وآخر المسجدات على الساحة الرياضية.
15: تأكيد كما قال الكابتن عبد المجيد وما أكد العديد من لاعبين ومن المتابعين والمستمعين لعدة أسباب. أولا
13: نطرح قضايا الرياضة ونجمع آراء المختصين.

0: تفردت دار السلام بنوعية من البرامج، فمقامات القلوب التي تأخذ بمجامع الأفئدة، وذكريات الروح التي تفيض إحساسا مرهفا، والوقفات الروحانية، كلها صارت علامة فارقة في بث الإذاعة، وأضفت رونقا وجمالا أخادا في الأثير العراقي.
1: عالم خفي لا يطوله أحد وإن ادعى، تلك هي الروح تتبدل من حال إلى حال وتظل هكذا، فكانت لها ذكريات الروح. في كتابة الكلمات وتقديمها أوس الغريري. لأوس الغريري.
2: مقامات القلوب. إلى رحابك دبجنا رسائلنا،
3: دبجنا رسائلنا
2: تكاد تحرق من أشواقنا لهبا،
3: أشواقنا لهبا.
2: يا سامع الحرف أهديناك أحرفنا، وقبلها قد بعثنا الدمع منسكبا،
3: وقبلها قد بعثنا الدمع منسكبا.
2: شوقا إليك فهل ترضى محبتنا مهرا، وإلا بعثنا القلب والهدبا،
3: بعثنا القلب والهدبا.
2: مقامات القلوب.

0: إن الحديث عما ينتج في الإذاعة وما يبث إلى المستمعين ما كان يمكن أن يكون بعد توفيق الله تعالى دون وجود بقية الأقسام الساندة من إخراج وتنسيق وأرشيف وصيانة وعلاقات، فلا أحد يمكن أن ينسى أولئك الجنود المجهولين الذين يبذلون كل ما يستطيعون ليظل صوت الإذاعة الهادر ويبقى تردد 91.1 FM مفعما بالحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة دار السلام، صوت الحق ولسان الصدق. التحقت بهذه الإذاعة المعطاء عام 2004 لنحمل صوت الجنوب قضية وعملا، فكان صوتنا هو صوت الجنوب ينطلق في هذه الإذاعة ليصل إلى أرجاء هذا البلد. عملت مع الأخ أبو أنس رحمه الله، كان حينها مديرا بل مؤسسا لهذه الإذاعة المعطاء، وقدر الله أن نلتقي بالحج عام 2005، فكان يحمل هم الإذاعة مع المنسك العظيم وهو هناك في تلك الديار المقدسة، فكان تواصلنا مباشرا مستمرا مع الإذاعة طيلة تلك الفترة التي قضيناها هناك. وعملت مع كل الإخوة في الإذاعة، الأخ أبو عائشة، الأستاذ عصام، الأخ إحسان رحمه الله، لمن فقدنا منهم رحمهم الله ولمن بقي حفظهم الله. رغم ما قدمته دار السلام من تضحيات كبيرة ورغم ما فقدته إلا إنها تبقى إذاعة المعطاء، هذه الإذاعة التي عرفنا فيها أنفسنا كإعلاميين، وليس لأحد أن يرى نفسه إلا في هذا المكان. نعم، لقد صنعت منا رجالا نستحق أن نفتخر بكونها أما حنونا قريبة علينا. تبقى دار السلام كما هي، دار السلام من أرض بغداد، دار السلام. محمد التميمي، إذاعة دار السلام، البصرة.
2: فتحية لكل الذين عملوا في دار السلام من أول يوم انطلقت فيه، وتحية لجمهورها الذين كانوا دوما عنوان نجاحها ورمز تألقها، والوقود الذي تستلهم منه ثباتها وتواصلها. حقا حييت يا دار.

0: هذا الدار دارنا اللي له من اسمه نصيب، أكثر مكان حقيقة حسيت بي بنعمة الأمان. دار السلام هي سلام لمن عرفها، سواء اشتغل بيها أو أدمن على سماعها. الله يحفظكم يا أخوتي بدار السلام، ويحفظ المستمعين جميعا. أخوكم سيد غانم.
1: لا أعرف من أين أبدأ مع إذاعة دار السلام، تلك الإذاعة التي كانت يوم لم يكن أحد، تلك الإذاعة التي صدح صوتها يوم سكتت الأصوات، تلك الإذاعة التي وعدت فأوفت، تلك الإذاعة التي كانت لموظفيها بيتا وسكنا، كانت بلسما لكل يتيم وأرملة، وما زالت كانت عونا لكل فقير ومسكين، وما زالت أنتجت برامج شتى فجعلت مستمعها مكتفيا بها وحسب، ويوم ألمت بها ظروف توقفت لوهلة، ثم بدأت واستمرت فأبدعت. ليس هناك قول يختصر تلك السنوات وتلك الجهود لموظفيها سوى ذلك العهد الذي قطعته الإذاعة بأنها ستبقى لسانا صادقا. فكل عام والإذاعة وموظفوها ومستمعوها بخير. أخوكم أوس غريري.

0: آباء وأبناء، آباء وأبناء مع الدكتور عبد الله المشهداني على إذاعة دار السلام. آباء وأبناء الموسم الثاني من دار السلام.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج آباء وأبناء. اليوم رح نتكلم حول قضية الاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين. ولما نريد نبدي نتكلم عن موضوع الاكتئاب لأول وهلة، بعض الناس يجوز يتساءلون هل فعلا الأطفال يصير عندهم اكتئاب ولوش؟ يعني شنو اللي هم دي يواجهوه كذا حتى دي يصير عندهم اكتئاب؟ حقيقة هذا السؤال مهم، لأنه لأول وهلة احنا قد نتصور أنه الأطفال ما يمرون مثل هذه الحالة، من حالة مثلا الشعور بالحزن أو الشعور بأنه الحياة ما لها طعم وأنه هو ما بيحيل ما له خلق كذا. فالقضية الرادة أنه إحنا بداية نفتهم هو شنو الاكتئاب وشنو فرق الاكتئاب في الأطفال والمراهقين عن الاكتئاب لدى الكبار. الكبار ممكن يجي هو يقول لك أني أحس روحي مخنوق، أني ضايج، أني الدنيا بعد بعيني مالها معنى، مالها طعم، أنا مدى أقدر أسوي شيء، حتى مرات أنا مالي خلق أنه أنا أشوف أحد، تفكيري مشتت، مدى أقدر أنه أنا أركز، مدى أقدر أتخذ قرار، الدنيا كلها بعيني مالها طعم، ألوم بنفسي على أشياء كثيرة مالها داعي، أفكر هواية، مرات حتى ممكن أنه أفكر بالموت وكذا بشكل اللي أنه أنا مدى أتحمل الحياة. طبعا هذا ممكن يطول وقت طويل، يعني هو الفكرة إحنا لما نتكلم عن الاكتئاب فإحنا ما نتكلم عن حالة عابرة اللي هي ممكن تصير نتيجة موقف واحد يمر به، ولا يعني وفاة أحد قريب عليه ولا كذا، لا لا، وإنما إحنا نتكلم عن حالة تغلب على الشخص لوقت طويل، خلينا نقول أسبوعين وأكثر، خلالها أيضا يصير مع هذاك وأعراض أخرى مصاحبة، اضطرابات بالنوم، اضطرابات بالأكل، ممكن آلام بالجسم كذا، ويعني إنسان يشكي من أكثر من قضية وهكذا. هذا بالنسبة للكبار. بالنسبة للأطفال هناك فروقات عدة. قضية الأولى أن الطفل هو قد يصعب عليه التعبير عن مشاعره، مثل ما أنه الكبير يجي يقول والله أنا ضايج، أنا مالي خلق، أنا كذا أنا كذا، لا لا، الطفل حقيقي يصعب عليه هذا، فهو ما يعرف شلون يعبر عن هذه المشاعر اللي هي عنده، خصوصا إحنا نتكلم عن أطفال اللي هم أعمار الابتدائية وكذا. هذه حقيقة هاي الأعمار يعني جزء المراهقين شوي يقدرون يتكلمون بهذا الكلام، يفهمون نفسهم، يفهمون مشاعرهم، يعبرون عنها بوضوح، لكن الأطفال الصغار لا، فعلا أنه هم يصعب عليهم أن يعبرون عن مشاعرهم، فبالتالي هو ممكن أنه يظهر عليه التعبير عن الشعور بالانزعاج والكذا عن طريق مثلا هو فقط ينفعل بسرعة، يقب بسرعة، يزعل بسرعة، يضوج، يتنحس، ممكن يعني فقط يطلع على الطفل الموضوع بهذا الشكل، أو أنه ممكن يطلع على الطفل بشكل عناد، أنه هو يعاند ويزعل بسرعة ويبكي ويضرب وكذا، كذلك يطلع عليه بشكل صعوبات في الحياة الاجتماعية وبناء العلاقات وكذا، ممكن أنه يطلع عليه بشكل اضطرابات بالأكل وبالنوم، أو بشكل الشكوى المستمرة من آلام ومن حالات، مثلا على طول يشكي من بطنه، على طول يشكي من راسه ولا شيء، وبرغم هذا انه احنا ناخذ على الاطباء ويسوي له فحوصات وكذا، وكل الفحوصات ما تسليمة، يعني ما عندنا فد سبب حقيقي عضوي واضح لحالات الشكوى اللي هو ده يشكي من عندها، سواء آلام في البطن ولا صداع متكرر ولا الى اخره. كذلك الاطفال مرات تطلع عليهم يعني الاكتئاب يطلع عليهم خلال رسومات، نشوف يعني أنه يميلون لرسومات اللي يختارون الألوان الغامقة والكذا والتعابير كثيرة بيها بيتشي وما أعرف شنو، هاي حقيقة نشوفها إحنا مرات عند المراهقين، ولا نستغرب حتى موضوع مثلا التفكير بالانتحار وكذا، وإن كان هو يعني يعتبر قليل أقل عند الأطفال وكذا، لكن هذا أيضا يعني من الأعراض اللي هي تنطينا فد مؤشر على أن الحالة شديدة. حقيقة شنو الأسباب؟ يعني هل فعلا يعني شنو الشيء اللي يخلي الطفل يشعر بالاكتئاب؟ الطفل حقيقة يمكن يشعر بالاكتئاب بداية هو يكون أكو عنده استعداد وراثي، حيث أنه الأهل الأم الأب الكذا ممكن أصلا هم يكون عندهم تاريخ مرضي بحالات الاكتئاب وشي، وهذا واحدة من القضايا المؤشرة أنه الاكتئاب الأم ممكن أنه ينعكس على أطفالها، وهم هم يعني أيضا ممكن أنه يصابون بالاكتئاب. تقيكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: آباء وأبناء الموسم الثاني. آباء وأبناء مع الدكتور عبد الله المشهداني. آباء وأبناء من دار السلام.

0: يعني قلب خافق ولسان صادق، هذه أصبحت أيقونة واسم على مسمى. أحيانا نقرأ الشعارات ونقرأ العبارات العريضة جدا وبالبولد وبالألوان، ولكن الشعار غير مطابق للواقع. دار السلام يعني حقيقة قلب خافق يخفق بالإيمان وبالقرآن الكريم، ولسان صادق يعني كل يعني ما أعطي في هذه الإذاعة ويعطى هو صادق. يعني حقيقة أنا يوم الثلاثاء عندي يوم مميز، علم القرآن. قبل أن أشكركم أشكر الله عز وجل أن سخرني لخدمة القرآن الكريم، وأسأل الله العلي العظيم كما سخرني لخدمة القرآن أن يديم علي هذه النعمة. يقول لابد من استعمال النعمة في طاعة المنعم، فنعمة تدريس القرآن نعمة من الله عز وجل، وأهل القرآن كثيرون بفضل الله عز وجل، ولكن يعني غالبا في المجالس والمحافل والمنابر. يعني أقول ما قاله ربي في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل اختار هذه الإذاعة لنقل الرسالة القرآنية والمحمدية إلى الناس. يعني غالبا ما يعني نجلس مع صاحب التاكسي ونقرأ 91.1، فهذه كثيرة أستاذ الفاضل. وحقيقة حتى بدوائرنا يعني عندنا زملاء قدماء يعني نساء ورجالا، نعم. يعني كانت العلاقة طبيعية يعني جيدة الحمد لله، لكن الآن من يسمع صوتك بإذاعة دار السلام الأمور اختلفت،
1: توتت،
0: قام يأخذ وياك سيلفي. فنشكر الله شكرا لا نقول مليون مليار لعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.
2: أحسنت.
0: ونشكره بعدد قطرات البحار وبعدد أوراق الأشجار أن سخرنا وسخركم جميعا لخدمة دينه، يعني سواء قرآن سنة نبوية.
3: بعد 24 عاما ما زلنا نؤمن أن الصوت الصادق يصل وأن القلوب تسمع قبل الأذان.
4: دار السلام،
3: دار السلام دائما معكم،
4: دائما معكم.
3: 91.1 FM.
5: فن الرد إلى من يسيء إليك مع الأستاذ ياسر الخزيمي.
6: لما أنت تكون لك ذات قوية عند ذاتك، أنت لك قيمة، ترى ما تزعلك الكلمة. أرجل إلى الإمام الشافعي ومر مع طلابه، فقال له، قال الإمام الشافعي: إنك رجل سوء، يسب الإمام، تبع فيك خير. اللي نفسه ضعيفة ما عنده تقدير ذات عالي تهز الكلمة: أنا ما فيني خير، أنا الشافعي. لا لا لا لا، شوف لما يجيك طفل صغير أنت رجال كبير ويجي طقك، شو تسوي؟ تناظره مسكين. ليش؟ لأنك أنت في عند نفسك أنك كبير وهو صغير. إذا جاءك شخص يستفزك، إذا استفزك فأنت ما أنت كبير، قام يطقق فيك واستفزك أنت كبير. لكن لما تشعر أنك كبير كبير وجاءك واحد شيء لا تحس بشيء، فجاءه وقال: إنك رجل سوء. إيش قال له؟ قال: يا هذا، إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. وانتهت المشكلة قبل أن تبدأ. كانك على حق أني أنا ما فيني خير، الله يسامحني. وإن كانك ما أنت على حق، الله يسامحك، ولا جب العقال ومسكوه طقوه ولا شيء. المسألة بسيطة جدا. وجاء رجل وقال لأحدهم، قال شتمه، فلما شتمه نظر إليه وتركه، فقيل له: لما لا ترد عليه؟ قال: يا هذا، إذا عضك حمار أتعضه؟ أجلكم الله، يقول عليك من أخطأ عليك تخطئ عليه. ثم بعض الناس إذا أنت رجال فيك خير ترى ما تغلبه في السوء، ما تغلبه، لأنه يعني متعود وأنت ما تعودت، متعود على كلام الشين وعلى الأسلوب الشين وعلى الفعل الشين وأنت ما تعودت، فإن جيت تسابقه بيسبك. فلا تدخل أصلا في هذه المعركة، المعركة ليست لك، أنت أسمى من ذلك وأجمل من ذلك. جاء رجل إلى أبو بكر رضي الله عنه، قال: يا أبا بكر، والله لأسبنك سب يدخل معك في قبرك. أن الناس كلها تتكلم عنه. نظر إليه أبو بكر وقال: بل يدخل معك أنت. تلي ساب أنت اللي بيدخل معك في قبرك، تلي بينحك، أنا وش علي؟ ومر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أم جميل زوجة أبو لهب زوجة عمه، كانت تكره النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تلاعب صبي لها، وإحنا إذا لعبنا الصبي نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي ما كانت تلاعبه بهذه الطريقة، كانت تلاعبه بأنشودة بسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، كانت تقول ما تسميه باسمه، تقول مذمم، هذا مذمم، هذا مو محمد، عكس الحمد الذم، فكانت تقول لصبيها ويتلاعبه مذمم هجونا ودينه قالونا وربه صبونا، وتسب وتلعب ولدها. فمر الصحابة ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوها وهي تقول هذا الكلام، فغضب الصحابة قالوا يا رسول الله انظر ما تقول، ادع عليها ولا خلنا نمسكها ولا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها دعوها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة، قال لصاحبي انظر كيف يصرف الله عني سبهم، يذمون مذمم وأنا اسمي محمد. يقول ترى هذولا مو بيقصدوني، يقصدون واحد اسمه مذمم، أنا مذمم. قالوا لا أنت محمد. قال ما يعنوني، تعالوا بس ارقوا ارقوا فوق ارقوا فوق اتركوهم. لما الإنسان يتعامل بهذه الطريقة أنت بترتاح كثيرا كثيرا كثيرا. وبالتالي قيل مرة لرجل قالوا لما لا ترد على فلان، قال لا ترد، أنا لا أرد عليه، وأحذر أن ترد على فلان. قال لما؟ قال أجلكم الله، قال إنك إذا صارعت الخنزير فإن غلبته قالوا غلب خنزير، وإن غلبك غلبها الخنزير، وإن لم تغلب بعض. ليس ضعفا سكوتك، ليس ضعفا. النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، الاثنين متهاوشين، الأطيب واللي يبدأ بالسلام، ما هو جبت على خشمه وغصبا عليه وجاي يعتذر، نعم أنا ولد فلان هو اللي يعتذر، أنا أكبر هو اللي يعتذر، أنا أحسن هو اللي يعتذر. لا لا لا، الله اللي يقول أحسن، هذاك اللي جاء أحسن. جاء محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية هذا ولد علي رضي الله عنه من فاطمة الحنفية، هذه أمه فاطمة الحنفية، هذا محمد اسمه. وولد علي الآخر اسمه الحسن والحسين، هذولا أمهم من فاطمة الزهراء، فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فعلي متزوج فاطمة وأنجب منها الحسن والحسين، لما توفيت فاطمة تزوج فاطمة الحنفية وأنجب منها محمد، فمحمد والحسن أخوان من الأب، اختصما، صار بينهم مشاكل. أوف، ليش صار بينهم مشاكل؟ لأنهم بشر، من بشر عادي جدا يختصمون. تهاوش الحسن مع محمد بن الحنفية، صار بينهم خصام. من أكبر في السن؟ الحسن. تفرقوا، راح محمد وكتب خطاب، كتاب قال من محمد بن الحنفية إلى الحسن بن فاطمة، إذا أتاك كتابي فاحضر لي وسلم علي. أرسل الكتاب، استلم الكتاب الحسن وقرأه، عجيب والله، أنا أكبر منه ويقول لي تعال، إذا أتاك كتابي فإذا قرأته فأتي لي فسلم علي. ولكن لأن الحسن تربى في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ما جاء في خاطر الشيء، سكر الكتاب وراح، جاء لأخوه محمد وسلم عليه، قال له وش عندك؟ تبي شيء؟ قال لا. قال لي ما فعلت ذلك؟ ليش قلت لي أجي أسلم؟ قال لأن جدك يقول، من جده؟ النبي صلى الله عليه وسلم، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنى لابن الحنفية أن يكون خير من ابن فاطمة الزهرة. أنا قلت لك تعال سلم علي، شو عشانه؟ عشانك أنت أفضل مني، مو عشاني أفضل منك أنا، تعال أنت اللي تجي أنا أكبر منك أنا، لا لا لا لا. يقول لأني أرى أنك خير مني وأفضل مني، أريدك أن تسلم، لأن جدك يقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فأنت اللي جيت وسلمت أنت خير مني. هذه الشخصيات القوية، هذه النفسيات العظيمة، هذه النفسيات اللي الإنسان كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، بمعنى أن الإنسان صاحب المروءة وصاحب الخلق صاحب الشخصية الجيدة وصاحب الحلم، هذا الرجال وهو خير في الجاهلية، فإذا انسكب في قلبه الإيمان فهو خير في الجاهلية والإسلام.

0: هذا تقدير الذات. تقدير الذات أن يكون لك قيمة لأنك إنسان بس، لأنك عبد لله. الآن المرأة متى تحتاج إلى المكياج؟ لو كانت جميلة تحتاج مكياج؟ لا. لذلك العرب تسمي النساء الجميلات الغواني، أي التي استغنت بجمالها عن الحلي، ما تحتاج زين نفسها، هي زينة. كما أن الوجه يحتاج إلى مكياج إذا شعر صاحبه بقبحه، فإن الشخصية تحتاج إلى مكياج إذا شعر صاحبها بقبحها. وش مكياج الشخصية؟ أني أشتري ساعة غالية، أركب سيارة غالية ولو ما عندي فلوس، أني أحيانا أدور لي منصب، أبغالي ترقية، أبغالي أي شيء عشان أشعر بقيمتي. فيمكيج الإنسان شخصيته لدرجة أنه وصلنا إلى مرحلة أن الناس صاروا يشترون شهادات الدكتوراه شراء، حتى يقال له يا دكتور فلان، ويا ويلك تناديه بدون دكتور، ولو تقول يا أستاذ فلان يقول لو سمحت أنا معي الدكتوراه. والسبب أن تقدير الذات عند الناس منخفض.
1: فن الرد إلى من يسيء إليك مع الأستاذ ياسر الخزيمي على إذاعة دار السلام من بغداد.

الله الرحمن الرحيم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يعني هذه الآية القرآنية تنطبق على أفراد وطاقم ومستمعي دار السلام. كثير كثير منهم فارقناهم إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، وجددوا ناس آخرين بفضل عزيمتكم وإصراركم ورحمة رب العالمين بينا وبيكم. المجتمع بحاجة إلى هيك صوت، لأن المجتمع كان ولا زال هو ماشي في دروب الضياع. لذلك الطريق صعب ووعر. رحمة الله على أستاذنا الكبير أبو أنس، ورحمة الله على مستمعينا أجمعين حجيتنا سميعة، ويبارك يا رب بكل مستمعينا أخوي أبو طه وكل المستمعين.

إذاعة دار السلام 91.1 FM. عام جديد يضاف إلى عمر إذاعة دار السلام. شكراً لأنكم كنتم الوقود لهذا الاستمرار. إذاعة دار السلام 91.1 FM.

0: إذاعة دار السلام.
1: إذاعة دار السلام.
0: تاريخ كتبه الأثير.
1: إذاعة دار السلام.
0: صوت لا يتغير.
1: لا يتغير.
0: وقيم لا تتبدل.
1: إذاعة دار السلام.
0: إذاعة دار السلام. 24 عاما من العطاء.
1: من العطاء.

الكل تحبها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، بهذا اليوم الجميل المكلل بالنجاح، إذاعة دار السلام الكريمة أزف لكم أجمل التهاني والتبريكات، مغلفة بأروع الزهور وأجمل الورود لجميع من يعمل في هذه المؤسسة المباركة، إداريين

ولكل من يحمل في قلبه حبا صادقا لهذه الإذاعة المباركة وآمن بسمو الرسالة التي تحملها. ونترحم على أعمدة من هذه الإذاعة أفضوا إلى الله عز وجل وهم في قمة إنتاجهم وإنجازهم في هذه الإذاعة. نسأل الله التوفيق والنجاح والفلاح لهذه المؤسسة الكبيرة إذاعة دار السلام وكل من يعمل بها. نسأل الله تعالى أن يمد في أعمارهم وأن يمد في إنجازاتهم خدمة للإسلام والمسلمين وخدمة لهذا البلد الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد عبد العزيز العاني، جندي سابق من جنود إذاعة دار السلام.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يبلغنا رضاه، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه جميعا. حقيقة مبارك لدار السلام هذا اليوم الرائع اللي ننتظره جميعا، وحقيقة من حسن حظي ومن كرم الله علي أن أقدم هذا البرنامج في إذاعة راقية وجميلة مثل إذاعة دار السلام. وأنا أبارك لكل إخوتي العاملين في الإذاعة لجهودهم الجبارة، فمبارك لإذاعتنا هذا الإنجاز الرائع وهذا اليوم المبارك.

فكرة تأسيس إذاعة دار السلام. هذه الإذاعة والله يشهد إذاعة ملكت القلوب بغير أن يشعر المرء. الأخوة الموجودين هنا كلهم حريصون على أن تكون هذه الإذاعة في مصاف الإذاعات الأخرى، وأنا اليوم هنا أحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغ بي العمر إلى هذا اليوم، وأن أشارك الأخوة الذكرى لتأسيس هذا الصرح الإيمان المبارك. والله إنه صرح فيه كل الخير وكل البركة، ومن أعماقي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وأن يستمر هذا الصوت لخدمة الناس جميعا، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم. وجزاكم الله كل خير.

جمهورنا ومتابعي البرامج الرياضية من إذاعة دار السلام، كل عام وانت بخير والمستمعين بألف خير، وجميع من يعمل في إذاعة دار السلام من الأخوة الطيبين والأعزاء كل عام وانتم بألف خير. أخوكم طارق الطائي.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون أنا ومن معي اليوم مع الصديقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نتحرى الصدق وأن نصرف قلوبنا عن الكذب وعن النفاق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نسلم قلوبنا وأنفسنا إلى الله سبحانه وتعالى تسليما بدون حرج وبدون يعني كثرة تفكير، ونسلم أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى كما يحب الله سبحانه وتعالى يريد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنكم كل سوء، ويبارك في ذرياتكم، ويبارك في دوركم، ويشرح صدوركم لما تحبون وترضون.

0: هاي الإذاعة إذاعة كريمة وطيبة، وأنا صار لي مستمع 20 سنة، صار أبو تكسي أنا صار
1: ما شاء الله.
0: شيخنا العزيز ماكو واحد ما صعد وياه ما قال الإذاعة ما شاء الله، كلها يعني الأساتذة مالتها البرامج مالتها كلها حلوة أنا متابعها، وهي علمتنا على كل شيء الحمد لله فضل من الله عز وجل.
2: أنا
0: بالنسبة لي صار لي 20 سنة متابعها والله العظيم، إذاعة مبدعة وكلكم طيبين بدون استثناء، حفظكم إن شاء الله يا رب يرعاكم من نجاح إلى نجاح دائم إن شاء الله يا رب. يعني والله أدعي وأقول اللهم يا رب يحفظها إن شاء الله يخلينا دائما،
2: اللهم آمين،
0: نسأل الله أن الله نفوز بالجنة لنا ولكم إن شاء الله.
1: آمين آمين.
0: الله إن شاء الله يا رب شيخنا العزيز، وسلام للجميع، ودعونا شيخ العزيز.
3: روح خافق ولسان حال صادق صوت الضمير الناطق.
4: الإذاعة صاحبة رسالة وحاملة رسالة، فأشركتنا وياها في أداء جزء من هذه الرسالة، وأنا يعني بصراحة أنا وجدت نفسي بدون إرادة أنه أنا هم حامل رسالتها في إصلاح هذا المجتمع، وهي إذاعة دار السلام عندها سد فراغ عظيم كبير، وأسأل الله تعالى أن يمد في عمرها سنين طويلة وأعوام كثيرة حتى تنفع الناس وترفع هذا المجتمع ليعود إلى موقعه الذي أهله الله سبحانه وتعالى له. مبارك.

أول الأمر تم إنشاء إذاعة بدائية جدا في ذلك الوقت مبنية على اللمبات وكانت بسيطة جدا، أنشئت بفعل بعض الشباب اللي كانت عندهم خبرة بسيطة في هذا الموضوع، لم تكن الخبرة واسعة ولكن كانت عندهم بدايات خبرة طيبة، لكن ما كان هناك خيار، ما كان أكو حد موجود، فأنشئت إذاعة أساسها على اللمبات. طبعا هذه تحمل في طياتها مشاكل كثيرة جدا، فكان العمل صعب ومتعسر وأخذ وقت يعني معين. فما إن بدأت تنطلق الإذاعة إلا بدأت المشاكل الفنية حقيقة، المشاكل الفنية، لمبة تخرب هنا لازم تجيب لمبة أخرى، لمبة تخرب هنا لازم تجيب لمبة هنا. قدر الله تعالى كان هناك اتونا مهندسين اثنين بالضبط اثنين بعد فترة شهرين أو ثلاثة، هذا الحقيقة لازلنا في 2003 يعني، عرضوا خدماتهم مجانا، قالوا احنا أصحاب خبرة في إنشاء الإذاعات، عراقيين طبعا كانوا يشتغلون في التصنيع العسكري، عندنا خبرة في إنشاء الإذاعات وإحنا ما نبتغي أي مبلغ مقابل جهودنا في إنشاء إذاعة أخرى أكثر تطورا من الإذاعة اللي بيها مشاكل. بدأوا دول الشباب بالتعاون مع شبابنا في إنشاء هذه الإذاعة، والحقيقة استمروا ليلا ونهارا في تلك الظروف اللي كان ماكو كهرباء والظلام دامس وقبل غروب الشمس قبل المغرب الشوارع تتقفل ماكو أحد. مع هذا كانوا يواصلون دول الشباب اللي ما كنا نعرفهم بالأصل، لكنهم عندهم الطيبة وعندهم الإخلاص لأجل أن يتركون بصمة طيبة في هذا المكان. مع شبابنا اللي كان ينام هنا يبات في هذه البناية اللي ما كانت متوفرة بها أي شروط، بعد شهرين أو أقل من شهرين فعلا أنشأوا الإذاعة، أنشأوها للإذاعة وبدت الإذاعة تمارس بثها بشكل خالي من المشاكل الفنية، وهذا كان شيء مهم. كانت الاستوديوات بدائية جدا وكانت الأجهزة في منتهى البساطة، لكن كانت تؤدي المطلوب بحيث أنهم شملت تقريبا ثلثي بغداد، أول بث إلها كانت تشمل ثلثي بغداد، وهذا شيء يعتبر بدائيا كلش ممتاز.

0: بعد 24 عاما ما زلنا نؤمن أن الصوت الصادق يصل وأن القلوب تسمع قبل الأذان.
1: دار السلام،
0: دار السلام دائما معكم،
1: دائما معكم.
0: 91.1

إلى مستمعين الذين لم يكونوا يوما مجرد متلقين بل كانوا جزءا من الحكاية، نهنئكم بمرور 24 عاما على تأسيس إذاعة دار السلام. إذاعة دار السلام 91.1 FM. دار السلام.

0: إذاعة دار السلام
1: تاريخ كتبه الأثير
0: إذاعة دار السلام
1: صوت لا يتغير وقيم لا تتبدل
0: إذاعة دار السلام
1: إذاعة دار السلام 24 عاما من العمل.

0: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وياكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام الأفاضل في الذكرى 24 لذكرى انطلاق إذاعة دار السلام. نلتقيكم اليوم والأجواء مليئة بالأفراح والمسرات أكيد مع ثلة طيبة من كوكب إذاعة دار السلام. ونرحب بالدكتورة نهال الشمري عضو البرلمان العراقي، حياكم الله وياكم دكتورة. أكيد اليوم متشاركين فرحة انطلاق إذاعة دار السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسعدني ويشرفني أن أكون اليوم مع إخواني وأبنائنا في العاملين في إذاعة دار السلام، نشاركهم فرحة عيد تأسيس الإذاعة 24. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من الإذاعات اللي في المقدمة في الأعوام القادمة إن شاء الله. الجهد اللي شفناه، الشباب المثابر خلف الكواليس، الناس اللي تحمل قضية من أجل أن تبقى هذه الإذاعة تصل إلى كل بيت عراقي. صراحة احنا متابعين الإذاعة، يعني أكيد كل البيوت العراقية وكل ربات البيوت وحتى سواق التاكسيات كلها تشيد بالإذاعة وتسمعها دائما. إن شاء الله دائما تكون هذه الإذاعة في كل البيوت وتصل إلى كل أسماع العراقيين. إذاعة معتدلة، إذاعة تحاكي مشاكل المجتمع العراقي بشكل سهل وتتواصل مع كل يعني تفاصيل العائلة العراقية. إذاعة تكسب مواهب الشباب في مواضيع تلاوة القرآن الكريم، المسابقات الدينية، المحافل الأخرى. إذاعة ترعى اليتيم والأرملة وتحث على مساعدتهم على إيجاد مشاريع صغيرة. أخونا أبو عائشة ما شاء الله يعني من المخضرمين في الإذاعة، وإن شاء الله يعني بالبركة وبالأخوان الموجودين مشايخنا وأخواننا وأولادنا الشباب ما شاء الله عليهم. لو ما تكون هذه يعني فريق واحد، لو ما تكون إيد وحدة، لو ما نكون إحنا نحمل هم قضية هذه الإذاعة. دائما اللي يحمل قضية يبدع وينجح ويتطلع دائما لأن يكون في المقدمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الإذاعة من الإذاعات البارزة الدائم لها مكانة واسعة في المجتمع، وإن شاء الله تتعدى الحدود والكل تسمعها إن شاء
0: أكيد
1: الله.
0: دعمكم وتواصلكم دكتورة. من المواقف العالقة اليوم في ذهن الدكتورة نهال الشمري فيما يخص دار السلام، أكو فد موقف ظل عالق في ذاكرتك؟
1: والله هي دار السلام مواقفها كثيرة. يعني تعرفون أنا في من يمكن قبل ما تتأسس دار السلام تأسست الرابطة الإسلامية لنساء العراق، فكنت أنا في الرابطة فأعمل على ملف الأيتام مع إخواننا في الإذاعة. يعني المواقف مع العوائل ومع النساء كثيرة جدا. مواقف شلون تهدي عمر الأرملة، يعني كانت يمكن تشوفها من سابع المستحيلات مثلا. شلون تبني سقف ليتيم ما كان يتخيل أنه ممكن يعني يصل إلى هاي المرحلة. والله ما أذكر موقف بالذات، لكن دائما إحنا يعني كانت في الأغلب دار السلام تشاركنا نشاطاتنا اللي مع الناس مع المجتمع مع المهرجانات اللي نقيمها للأرامل وللأيتام، فيكون نعم. دورها بارز بهذا.
0: أي نعم.
2: من 24 سنة بلحظاتها ودقائقها خالصة لوجه الله الكريم، وإن شاء الله رب العالمين يجازي خير اللي عمل واللي يعمل لا زال يعمل بدار السلام. ونسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يتغمد أرواح أخواننا اللي سبقونا إلى الرفيق الأعلى، أستاذنا ومعلمنا أبو أنس أستاذ أسامة فائق رحمة الله تعالى عليه، اللي حقيقة يعني احنا عيال عليه واحنا أولاده، علمنا وربانا، ومن فضل الله سبحانه وتعالى رايد دار السلام من جيل إلى جيل تنتقل، من فضل الله سبحانه وتعالى أكو إبداع وأكو تطور وأكو تميز في العمل. وكذلك نذكر يعني منهم اللي توفوا أبو الصديق وأبو أسامة رحمة الله عليهم، وأزاد، ولا مهندس يعرب، ولا محمد نوري، وكان آخرهم أستاذ حسان السعيدي. سأل الله تعالى إن شاء الله يرحمهم رحمة واسعة ويسكنوا فسيح جناته، ويبارك إن شاء الله بالموجودين وبجهدهم. على ذكر المشاريع اللي كانت ويا الرابطة دكتورة، أذكر يعني 2005 تقريبا أو بداية 2006 عملنا مشروع سوية مع الأرملة المثالية، اللي كان مجموعة من الأرامل اللي كل واحدة عندها قصة تختلف عن الثانية، ظروف صعبة لكن قدروا يرتبون حالهم، فكان بتعاون ويا الرابطة الإسلامية نساء العراق. يعني كان نعم نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يمد بعمر الموجودين، وطبعا تحياتنا لكل المستمعين، احنا زودنا بهم
0: بالتأكيد
2: بدعواتهم اكيد
0: يعني. زين دكتورة نهال، وانت تستمعين اكيد الضيوف ان شاء الله اساتذتنا راح نجي لكم تباعا. دكتورة نهال، لما تسمع إذاعة دار السلام وتشوف دعوات الايتام والارامل من خلال طبعا المشاريع اللي تتكفل بها الاذاعة، احكي لي عن شعورك بذيك اللحظة.
3: يعني انت من تشوف، مثل ما قلت لك احنا لانه عشنا فترة مع هذه الفئة،
0: نعم،
3: من تشوف، من تزرع أمل بقلب أرملة أو بقلب يتيم وتنطي دافع أنه المستقبل الجاي أحسن، من تحسس أنه هو إنسان مبدع وممكن يعطي ويقدم وينخرط بالمجتمع.
0: نعم.
3: مثل ما قال أبو عائشة، إحنا عندنا قصص نجاح كثيرة في هذا المجال، عندنا يعني سيدات دعمناهم بالتواصل مع الإذاعة، أولادهم ما شاء الله وبناتهم طبية، واللي تخرج من الطبية واللي من الهندسة، فقصص نجاح يعني ما تنسي.
0: نعم.
3: هذا طبعا كل يعطي أمل للعائلة. احنا تعرف يعني ويعرف الأخوة المستمعين انه احنا مرينا بظروف يعني صعبة، العراق كله مر بيها. نعم. من 2003 إلى حد الآن، من حروب، من طائفية، من يعني كثير من الأمور ولدت عندنا كثير من أنتجت يعني كثير من العوائل الفاقدة للمعيل، الابن أو البنت اللي تفقد والدها واللي هو سند إلها، من تجد أنه أكو هناك مؤسسة إذاعة في جهة معينة معاونتها داعمتها، ولأن هذا يعطيها أمل.
0: وهذا من فردت في دار السلام
3: طبعاً. هذا يعني دار السلام مثل ما قلت من البداية هي كان لها الدور الكبير في موضوع الأرملة المثالية، موضوع مل اليتيم، إيجاد المشاريع، الكفالات، المسابقات، هذه كلها يعني قلت لك إحنا من نحسس اليتيم إنه إحنا وياه أكيد راح نخلق منه فرد صالح. هذا بالأخير هو أمانة احنا حملناها، ونرجو انه الكل يعتبرها امانة يحملها، يعني الكل باختلاف توجهاتهم. كلنا نعرف انه ترك اليتيم او ترك المرأة في ظل ما يمر به البلد من انفتاح، من افكار يعني دخيلة على هذا المجتمع، من مؤسسات ربما جاءت بفكر مو فكر عراقي ولا عربي ولا اسلامي، ولا تحاول ان تهدم الاسرة العراقية، تحاول ان تخترق قيمنا وهويتنا وقضايانا. من أكو هيك مؤسسات تقف بوجه هذا اللي يجي الغزو الجارف الفكري اللي جاء للعراق مع الاحتلال، هذا يخفف من وطأة ما موجود. بالأخير احنا كلنا دائما، أنا أقول أنه إذا أقول ما علي فلازم أعرف أنه هذه المصيبة راح توصل بيتي. يعني لا يعتقد فرد أن يخلو بيته من هاي المشاكل إذا ما تصدى للموضوع. فكلنا إن شاء الله هم كلهم أولادنا وكلهم بناتنا وإن شاء الله متواصلين معهم.
0: نعلم عندك التزامات كثيرة، لكن كلمة أخيرة لدار السلام.
3: يعني مثل ما قلت لكم أبارك لدار السلام
0: زي.
3: وإن شاء الله يعني مو الـ 24، إن شاء الله الـ 240 سنة
0: إن شاء الله.
3: إن شاء الله
0: كلها احنا موجودين. ها
3: لا بالعكس، إن شاء الله موجودين، والأخوة اللي موجودين لهم العمر
0: إن شاء الله.
3: كل هذا ينزل في ميزان حسناتهم وحسنات اللي سبقونا واللي يعني الآن عند الرفيق الأعلى. دار السلام احنا كلنا الآن، وهذا الصرح الموجود نعم. نواجه تحديات فعلا، تحديات مثل ما قلت لك ما موجود من أفكار غزة المجتمع، تحديات من إعلام تافه خلينا نقول، يعني من مؤسسات كل همها شلون تجني الأموال وشلون تصعد على حساب القيم والأخلاق، وجود إذاعة، وجود إعلام هادف تربوي دعوي يتعامل مع الناس يتواصل مع أدق تفاصيل حياتهم، هذا تحدي إن كنا ترى صراحة. التحدي إنه شلون نحافظ عليه، التحدي شلون نوصل للقلب المستمع وحتى المشاهد إن شاء الله بالمستقبل تكون فضائية يعني كبيرة. نحتاج أن أولا نوحد جهودنا، نتعاون كلنا باختلاف تخصصاتنا في البلد إذا كان كنا فعلا نحمل هوية وقضية، نتعاون في أن نحتاج نصل إلى الشباب الآن، يعني البركة بشيوخنا وبأهلنا الكبار، لكن إحنا كلنا دا نشوف أنه المجتمع بدأ يعني عقليته تتغير، بدأ توجهه يتغير، فخلي أنا أواكب هذا التغيير في المجال اللي يخدم قضيتي. شلون أوصل للفكر الشاب بشكل نظيف وسهل، شلون أناغي توجهاته الفكرية والعقائدية والهويته الوطنية، شلون أكون عندي إمكانيات تقنع بيه. إحنا يمكن المشكلة الآن بدينا كثير ربما من مو دار السلام يعني، لكن كثير من المؤسسات ربما تصل حتى للمساجد، بدينا نعجز عن إقناع الشباب، نعجز عن إيجاد برنامج بديل لما يواجه مجتمعنا من تحديات، نعجز عن أن نناغي الفكر البنات الشابات الموجودات الآن، هذا كله تحدي نحتاج أن نكون قد هذا التحدي.
0: نعم.
3: ونكون لنا فكرنا اللي نقدر نوصل به لكل هذه الفئات اللي هي نعم. أكيد ستقود المجتمع
0: أكيد
3: في المستقبل.
0: أكيد سعداء بوجودك وهاي الزيارة، وطبعا تحية للدكتورة إسماء ضياء الدين اللي انضمت لنا، وجدا يعني سعداء. احنا راح يمكن شوية نأخرك عن التزاماتك ومواعيدك، ما أدري استاذ سمير إذا كانت عندك مشاركة.
2: طبعا رحب بالدكتورة أسماء، حياك الله دكتورة أسماء. دكتورة إذا يعني من خلال عملكم يعني كعضو بالبرلمان العراقي، فهل من يعني نقول مشاريع أو يعني مسودة قانون أو كذا لدعم الإعلام الهادف من خلال عملكم كعضو بالبرلمان العراقي؟
3: هو صراحة احنا الآن ده نعمل على أولاً شلون نرتب المجتمع.
2: تمام.
3: يمكن عرفت انه اكو تعديلات على قانون العقوبات يصدر، اريد بس يعني الغاية مو شلون اعاقب الفرد، الغاية شلون افهمه انه اكو فرق بين حرية الرأي وبين قلة الأدب وبين التجاوز يعني على الآخرين. أكو الآن قانون أيضا يناقش حماية الطفل.
2: نعم.
3: حماية الطفل والمرأة، القانون الإعلام اللي دخل به يمكن حرية الرأي والكذا، يمكن الأخ متواصل بهذا الموضوع أخونا. تحتاج هذه كلها إلى أن تطلع فعلا إلى الساحة. هناك عديد من القوانين، أنا أتواصل دائما مع الاستشارية يعني دكتور علي في مجلس النواب، يعني لا يعني اكيد تتابعون انه لا زال الان احنا المجلس ما مستقر، حكومه لم تعقد لحد الان، يعني اعتقد بس تتشكل الوزارات تبدي الامور تتهيكل بشكل صحيح وتبدي تنطرح حاجات المجتمع اللي احنا نحتاجها. اكو الان بمناسبه الاعلام الهادف قانون معاقبه شو يسموه هذا المحتوى الهابط، اي عافيه هذا المحتوى الهابط اللي الان اجتاح الساحه، فيحتاج عاده الان واحد يسوي كقانون بالتعاون مع الجهات اللي الخاصه المسؤوله عن هذا الموضوع
0: المعنيه. رحب بدكتور وسام والاستاذ المهندس صفاء المشهداني اللي اكيد له جهد جبار من خلف الكواليس خدمه الاذاعه. خلينا نرحب بدكتور خليل الدليمي وايضا دكتور اجواد والاستاذ ابو عمار والمذيع الأب الروحي الأستاذ السعدون الشمري، فاحنا نبدي من ناله ومن ميمنه ويسر. حياك الله حياك الله دكتور خليل.
4: حياك وبياك.
0: احنا ما نسألك انت من البيئة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قناة أنا أقول قناة
0: دار السلام.
4: دار السلام
0: زين.
4: لأنه مستواها أكبر من مستوى إذاعة.
0: نعم.
4: لكن يعني بالنسبة لأن الإمكانيات بسيطة يعني الآن يعملون عمل مؤسساتي حقيقة.
0: نعم.
4: يعني وعمل كبير. رجال نساء أصحاب قضية أصحاب مشروع هادف. وأحنا بالنسبة لنا عاملين في هذا وخدام لهذا المشروع لأننا ننظر إلى العشيرة لأنها مشروع نهضة. نعم. لكن هذا مشروع النهضة مبني أساسا على أن العشيرة هي منظومة اجتماعية إدارية تكافلية تناصرية. نعم هذه المواصفات في كل عشيرة. لكن أزيد من هذا ماذا نريد من العشيرة؟ نريد من عندها أن تكون مشروع نهضة وليس مشروعا تخلفيا رجعيا. لذلك الآن لو فقط البث مالنا شوية أبعد هذه الإمكانيات المعيقة اللي ولا نتحرك مع عشائرنا لأننا هدفنا الأول والأخير أن تكون عشيرتنا هي العراق. وهذا أمل من الآمال ولكن نسعى له. كذلك نسعى إلى من خلال هذه الإذاعة الطيبة وهذه القناة الموعود إن شاء الله بإذن الله تعالى أن نطرح مشروع اللي هو مفاتيح للخير مغاليق للشر. نريد من كل الناس من السياسي من العشائري من الفرد من الفرد العشائري من الفرد المجتمع أن يكون دائما مفتاح للخير مغلاق للشر. كذلك ننظر على أنه المحاورة وخاصة في الفصول العشائرية. الفصول العشائرية عندما تدخل إلى الفصل العشائري تقول أبد ما تنحل مشكلة عويصة وهذا يطلب وذاك يطلب وإذا بكلام هذا وكلام هذا وكلام هذا وإذا الأمور ميسرة بإذن الله تعالى. ولذلك فقط نريد أن هذا الصوت الهادف اللي هو صوت إذاعة دار السلام يتطور أكثر. ودائما أيها الأحبة اعلم أيها السياسي اعلم أيها الإداري اعلم أيها أي مسؤول من المسؤولين في الدولة أن هؤلاء الناس هم والله قلوبهم واحدة والطائفية بعيدين عنها. لا العشائر ترى تلتزم لكن مرات أكو عدم فهم عدم استيعاب للمسائل الكثيرة وقد نؤخذ من بطيبتنا بأشياء كثيرة. ولذلك عندما كنا طلابا صغار عندما كنا نسمع بسايكس بيكو كنا نقول ملعون ابن ملعون هذا اللي سوى سايكس بيكو. لكن اليوم سبحان الله نتقاتل ونقاتل على سايكس بيكو الحدود وكأنما هي فد أشياء يعني لا عدم تجاوزها ونعتبرها من المقدسات. وإحنا بالأمس القريب كنا نعيبها اليوم بدوا أكثر فأكثر يتجاوزون حتى وصلوا إلى العشيرة بتفريقها
0: طيب.
4: وتجزيئها. ونسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات بهذه الإشارات بهذه التوضيحات بهذه البيانات بهذه الروح العميقة التي نحب فيها كل عشائرنا وكل بلدنا وكل ونسعى لكل من يحتاج إلى مساعدتنا. احنا نطرح أنفسنا أننا
0: أكيد بجهود الخيرين دكتور.
4: والله جهود الخيرين
0: كثيرة.
4: كثيرة
0: الله يسلمك ويعزك. خلينا نرحب بدكتور جواد حياك الله دكتور. أكيد أنت ابن الإذاعة البار نرحب بدكتور خالد الحسناوي حياك الله دكتور جواد.
5: الحمد لله على أحسانه وأشكره على جزيل فضله وامتنانه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام
0: سلام ورحمة الله.
5: الحمد لله على أحسانه وأشكره على جزيل فضله وامتنانه. وصلي وأسلم على الداعي لرضوانه محمد وعلى آله وإخوانه وخلانه وآل بيته وأصحابه. في بادئ ذي بدء حقيقة أتقدم بجزيل التبريكات وأوفر التهاني إلى أسرة هذه الإذاعة المباركة متمثلة بمديرها إلى أعضائها إلى الجنود الذين يعملون في الخفاء فيها فكلهم كانوا يسعون وما زالوا إلى إصلاح المجتمع وابتداء من الأسرة. لبنة بناء المجتمع لا شك أنها الأسرة. وإذا خدمت هذه اللبنة هذه الطابقة الأولى بالاستمرارية يهدم ذلك المجتمع كجدار، جدار فيه مجموعة من الطبقات أو اللبنات، تمام؟ عندما تهدم واحدة واحدة يبين، ما يبين الأثر في البداية في أول طابوقة، لكن بالاستمرارية يهدم ذلك الجدار. فجدار المجتمع حقيقة هذه الإذاعة ساعية لترميم ذلك الجدار وبناء ذلك الجدار، ولذلك نجد أغلب وجل برامج هذه الإذاعة تصب باتجاه الأسرة المسلمة. هذا أولا. ثانيا أقول أن العمل ليس المهم أداءه بس المهم قبوله. يقول سيدنا علي رضي الله مرضاه يقول لا، يعني أني لا أحمل هم العمل ولكن أحمل هم قبوله. في المشكلة بالقبول، الإنسان يعمل ويجتهد لكن هل قبل أم لا؟ ولذلك أرفع عمل وهو بناء الكعبة، يعني سيدنا إبراهيم وابن إسماعيل يقول ويرفع من البيت القواعد من البيت يقول ربنا تقبل منا، يعني هم بناء البيت أعظم شيء هذا، لكنهم يرجون من الله تبارك وتعالى ويدعون الله أن يتقبل منهم. وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. فالمسألة من القبول علامة، طبعا هناك شغلتين الأولى أكد عليها في القبول. أولا القبول يعتمد على صدق النية وله علامة، يعني أنت لما تريد تعرف أن هذا العمل مقبول أولا وجود صدق النية، ثانيا علامته الاستمرارية، عندما يكون هناك استمرارية بالعمل دلالة على يعني قبول ذلك العمل بإذن الله تبارك وتعالى. أعيد وأكرر ويعني على كلامي الأول أنني أبارك للإذاعة عامها 24 وأسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق في القول والعمل.
0: سعداء بوجودك الأستاذ
2: دمها مزح شو أخذنا،
0: نعم
2: ولا ذكرنا ولا برنامج قدم،
0: لا أبو راح نرجع له بعدين ما راح نعوفه نرجع له. الأستاذ أحمد جمال هم كلهم إن شاء الله ولد بيت أبو عمار، إحنا ما نقول ضيوف
2: أي على أبو عمار،
0: ضيوف راح ندخل إحراجات والله كلكم خير وبركة

0: أولا أبارك مدير الإذاعة ولزملائي وأخواني وأساتذتي ذكرى تأسيس الإذاعة 24. والحقيقة أنا كان لي الشرف أنه أكون ضمن هذه الأسرة وهذه الإذاعة الحبيبة الحقيقة. وكان لي الشرف أنه أشتغل على مدار هذه السنوات في خدمة الإذاعة وفي خدمة بشكل رئيسي القرآن الكريم يعني اللي ركزنا عليه، وفضل الله سبحانه وتعالى أنتجنا عدد كبير من الختمات القرآنية والحمد لله، وماشيين بهذا الطريق إن شاء الله. وأني بهالمناسبة يعني أحب أستغل هالوقت هذا وأشكر أخويا أستاذ
1: صفاء أبو عمار،
0: أستاذ صفاء الحقيقي الجندي المجهول يعني اللي هو دائما وياي بالختمات كمدقق وأيضا مكتشف لبعض القراء، يعني هو اللي كان يكتشفهم ويجيبهم يعني هاي.
1: نعم نعم
0: والله هو
2: لسه يزعلون عليه المشهد.
1: شكرا جزيلا. السلام ورحمة الله، حياكم الله. أهلا بالدكتور.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإن شاء الله ماشيين بهذا الطريق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا جزيلا عيني سلام الفاضل الدكتور أسام، حياك الله. وسام المساري معلم القرآن،
3: الله يحفظكم إن شاء الله.
1: حياك الله.
3: الله بالخير دكتور.
1: الله بالخير.
3: الله يحفظكم إن شاء الله. بداية أكرر ما قاله أساتذتي وإخواني وزملائي وزميلاتي في التبريكات والتهاني لإذاعتنا، إذاعتنا الأم إذاعة دار السلام، كما قال شيخنا خليل الدليمي هي قناة، فهي إذاعة مرئية وقناة، وإن شاء الله نطمح بالمزيد. من استوى يومه فهو مغبون، فإن شاء الله نطمح بغد أن تكون قناة بإذن الله تعالى. فدار السلام يعني حقيقة لو تكلمنا عن محطات الحياة هي محطة بالنسبة للمتكلم، محطة ثابتة في حياته، وبرنامج علم القرآن ربما له حديث في قابل الوقت إن شاء الله. لكن أذكر آية قرآنية وأفسح المجال لأخوتي. الله عز وجل يقول في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار. الله عز وجل اختار هذه الثلة الطيبة المباركة وهذه الكوكب المنيرة المشرقة لأن تخدم كتاب الله عز وجل، ولأن تحرس القلعة، ولأن تكلمنا عن القبائل والعشائر، ولأن تحدثنا عن الختمات القرآنية. ولا أنسى أن أشكر النائب الدكتور نهال الشمري الذي يعني التي حقيقة مو أمامهاني، فرحنا جدا عندما تناولت مواقع التواصل الاجتماعي أنها تبنت تشريع وتقنين قانون الدفاع عن أمنا.
1: نعم.
3: وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وعن صحابة النبي وآل بيته الأطهار. إذاعة دار السلام تنظر إلى الصحابة والآل وجهان لعملة واحدة، فكلهم سادتنا وكلهم رموزنا إن شاء الله. نيابة عن إخواني وأخواتي أوجه لك جزيل الشكر والتقدير، ورب
1: أكيد احنا متابعين لنشاط الدكتورة. حياك الله أستاذنا الفاضل المهندس صفاء المشهداني أبو عمار.
4: الله محييك.
1: المعرف لا يعرف.
4: الله يبارك فيك.
1: حياك الله.
4: محييك أستاذ سعد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. والله ماذا عساني أن أقول أمام قامات بالإعلام
1: الله يعزك،
4: يعني سبقونا أنا عيال عليكم. مبارك لإذاعتنا المباركة صراحة، يعني الإذاعة بدأت مستمعا لها. أنا كنت مستمع لأخونا العزيز أبو عائشة برامج الإذاعة، وكنت أتابع البرامج الرياضية أيضا للأخ طارق الطائي، وأتابع برامج الأناشيد الإسلامية. بدأت مستمعا للإذاعة
1: بياسنة
4: يعني منذ القدم، يعني 6 5 7 الحدود بدايتها. فإلى أن شاءت يعني الأقدار أنه الله سبحانه وتعالى يشاء لزوجتي الدكتورة أسماء ضياء الدين أنه تقدم في إذاعة دار السلام. كنت داعما لها، أدعمها دائما وأحثها على المشاركة، عندما أشوفها شوية تفتر من خلال يعني دراسة تدريسها بالكلية، فأشوفها تعبانة فأدعمها. فضل الله سبحانه وتعالى يعني إلى إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه أكون من ضمن الإذاعة في مراقبة الختمات. والحمد لله والشكر يعني تقريبا 3 أو 4 ختمات كنت مشرفا مدققا على الختمات، على التلاوة مع الأخ أبو عمار. الحقيقة أنا استفاديت من الإذاعة، يعني الإذاعة أعطتني أكثر مما أني انطيته، يعني انطتني تعلمت من أخوتي أبو عائشة والأخوة جميعا، يعني ما أريد أذكر أسماء لأنه يعني إذا أعدد فما شاء الله عليكم. تعلمت من عندها هواية، تعلمت من عندها كثير كثير، يعني لو أريد أوصف يعني أسأل الله أن يبارك فيكم وجزاكم الله خير، أسأل الله أن يعني وفقنا لتقديم المزيد
1: إن شاء الله بعون الله, الله. طبعا ننتقل الله من أبو عمار إلى أم عمار. حياك الله دكتورة.
5: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله اللي بارك في أعمارنا إلى أن شفنا هذا اليوم، يوم السنة 24 لتأسيس قناتنا وإذاعتنا الحبيبة إذاعة دار السلام. والفضل لله أولا وأخيرا اللي أعاننا على التقديم. نعم. أنا فخورة جدا في كل محطات حياتي أنه أقدم برنامج حارسة القلعة. حقيقة هذا البرنامج ولد بفكرة، يعني كانت أمنيتي أنه أقدم شيء كنت أتخيل أنه البيت مثل القلعة الكبيرة ويحتاج إلى من يحرسه ويذود عنه ويحميه. قالوا لي ما سميتيها أميرة؟ قلت لهم والله لسببين. السبب الأول البيت إذا بيه حارس زين ما يخترق، والسبب الثاني أنه الرجل هو أمير القلعة. أقولها دائما، أنا أقول أن الرجل هو أمير هذه القلعة والمرأة هي تحرس وتذود عن بيتها. هاي الإذاعة الحبيبة إش قد ما كنت يعني تشغلنا الحياة، تشغلنا المواقف، لكن كان أكو دافع يدفعني يقول لابد أن نقدم، لابد أنه أمام الأصوات اللي بعيدة كل البعد عن ديننا هناك صوت للحقيقة، هناك صوت للإيمان، هناك صوت يعني يتكلم بالحقيقة على أصلها. فمن هذا المكان يعني أبارك للإذاعة، أبارك لأخي الكريم أستاذنا أبو عائشة اللي علمنا فتشي دائما أقوله، لإخوتي الأعزاء جميعا اللي هناك فعلا قامات علمية في الإعلام وفي العلم. وأنا شخصيا أستمتع عندما أسمع البرامج، ما أريد أقول برنامج خاف يزعل الآخر، ولكن كل البرامج ممتعة وماتعة. ونتمنى إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى قبل كل شيء أولا قبول، أن يتقبل منا. يعني أنا دائما أقولهم يعني أتمنى وأرجو أنه أقف بين يدي الله وأقول يا رب إذا ما عندي شيء فعندي حلقة بحارسة القلعة سمعها شخص وتأثر بيها وغيرت شيء فيقدمها يا ربي إذا قبلتها من عندي. فأسأل الله أن يتقبل إن شاء الله. وتعلمت شيء في الإذاعة دائما أذكره، تعلمت الإخلاص في العمل. أنت تدخل وتخرج من هذه الإذاعة، وأبو أخونا أبو عائشة علمنا هذا الشيء طبعا دون أن نبحث، يعني اسمحوا لي أن أقول، عن نفع دنيوي. يعني هذا الشيء يمكن ما موجود بالإذاعات الباقية أو القنوات الباقية. أول ما يروح المقدم يمكن يبحث عن شقد أجوره، إحنا نبحث عن شقد أجورنا أمام الله سبحانه وتعالى، شقد نريد نقدم. فكنت كل ما أذهب يعني أحسن النية وأخلص النية لله وأسأل الله أن يتقبل مني ومن إخوتي جميعا.
1: اللهم آمين.
5: وطبعا أحب أشكر أختنا الغالية الدكتورة نهال اللي هي صوتنا إن شاء الله، صوت النساء، يعني باعتبار أنه أنا امرأة.
1: أنا عندي فد مقترح يمكن يضمون
5: الله يبارك بيها.
1: دكتورة ليش ما تقدمين برنامج بعد؟
5: هي عندها برامج،
1: صوت النساء
5: هي عندها برامج، هي أكبر من أن تقدم برامج إن شاء الله. هي توصل برامجنا للواقع.
1: أكيد حقيقة جهودها جبارة. شكرا دكتورة،
5: شكرا لكل من تعاون وياها بحارسة القلعة، المخرجين الرائعين وأهمهم نور نور الدين المجتبى اللي سنوات ويخرج حارسة القلعة، وأستاذ أيسر وأستاذ محمد علاء وكل الرائعين.
1: بارك الله فيك.
5: شكرا جزيلا. احنا
1: أكيد باقين. حيا الله الأستاذ الفاضل سعدون الشمر، حياك الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالبداية أرحب بالحاضرين وأولهم الدكتورة بنت العم نهال الشمري، وهذا يزيدنا شرف وفخر أنه هي اليوم بهذا المكان الإيماني المقدس. ولا يهون أختنا والأخ أبو عائشة وجميع الحاضرين، أتقدم بالتهنئة لمنتسبي الإذاعة وأنا من ضمنهم بالتهنئة الحارة. وإن شاء الله هذا الصوت الإيماني الصادح يبقى صادحا في الفضاء، تتلقفه آذان المستمعين ليستفيدوا منه من فكرة أو برنامج. وبالمناسبة طبعا أنا خدمت بالإذاعة والتلفزيون من 1968 أول مذيع بعد ثورة 17 تموز، واستمريت 40 سنة إلى أن أجى الاحتلال. من أجى الاحتلال طلعنا ما كان إنا نصيب، صدقوني ما كسبت ولا صديق بيها إلا صديق واحد، هو هذا شوية يعني عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى. ف وراها بفضل الله سبحانه وتعالى انفتح المجال. يعني أنا عندي إمكانية بعدني يعني. فمن جيت الدار السلام عن طريق أحد الأخوة جزاهم الله خيرا، والتقيت بالمجموعة، وكان المدير مالها الله يرحمه الأخ أبو أنس أسامة فائق. هذا الرجل يعني أنا كنت يعني أقول هذا مدير كبقية المدراء اللي إحنا كنا نتعامل وياهم، تبين لا، رجل مثقف وذكي وعنده أفكار ما تخطر على بال واحد، سبحان الله والله. وزادني فخر وهمة أنه أنا أشارك ويا يعني مو قضية لا راتب ولا أبدا ولا ما يهمني، حتى يعني خلي أقولها عرضوا علي، قلت لهم هذا أنا أجي قربة لله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله، ما أريد فلوس، لأنه أخذنا وكسبنا فلوس وكذا وما وشون الفائدة. شوف، فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعني يكونون هيجي أمثال هيجي ناس طيبين، يعني مثل ما يقول سدة الحكم يقدرون يعينونا، يعني يوقفون بوجوه هل الناس هذول المتطفلين واللي يطعنون ديننا ومذهبنا.
1: بارك الله بك أستاذنا الفاضل. من باب الطرفة، حجي سعدون عنده ذكريات مسجلهن. مرة سألناه حجي سعدون هاي شو وقت، قال هاي هذاك اليوم، شو وقت ذاك اليوم بال57. حياك الله دكتور خالد، يا مرحبا خالد الحسنوي، حياك الله دكتور، يا مرحبا بيك. نقاطع الحروف،
2: لا خلي المعلم قبلها،
7: ما ارد ابدا بالنهايه،
1: انه هوايه يعني
7: انا ما ارد ابدا بالنهايه، ارد ابدا بالبدايه، بدايه الامر، وهني نفسي اولا وجميعا يعني بهذا اليوم السعيد المبارك الذي انتظره سنه كامله. هذا اليوم حتى التقي بهذه الاسره، وحقيقه اسره، والاسره معانيها كبيره، احنا اسره واحده، الأسرة تشمل الأب والأم والأخ والأخوت، فلذلك أنا أفتخر بهذه الأسرة، وأقدم شكري واعتزازي بالنائب الدكتورة نهال أمي، يعني حقيقة فخرنا جميعا وتاج على رؤوسنا جميعا، لأن نجد هذا الصوت الحق الذي يعني يصدح دائما بكل ما تجول فيه نفوسنا. يمكن أبو عائشة يعرف أنه أنا صاحب أول برنامج بهذا الإذاعة، أول برنامج بث على الهواء في هذه الإذاعة من صنعنا وشغلنا، كنا نجيب برامج من بس برنامج من شغلنا وبثنا، يذكر أبو عائشة أنا وحجي عصام الله يذكره بالخير، وكان علي الله ما أعرف يرحمه أو
2: الله يرحم الجميع،
7: قدمنا هواي، بس ما لفت نظري القضية اللي ذكرتوها، أنه ذكرتها دكتورة اسماء الرائعة، هاي المرأة الصادقة، من قالت أنا أبتغي إلا وجه الله، فأنا كنا نقعد ليالي طويلة ما نفكر قد ننطي بقد ما نفكر نبدع بالعطاء، وما نفكر أبدا إيش قد نأخذ، نفكر إيش قد ننطي حتى تستمر إذاعتنا. فلذلك أنا أحكي عن نقطة واحدة لا تسمحوا لي، هي قضية التوقف.

0: اللي الآن تحول فضل الله مو فضل أحد، تحول من برنامج إذاعي إلى تلفزيوني، والآن يبث الحلقة 35 باتش اليوم، حلقة 35، وما أعرف الوقت شون دي يمشي. إحنا صغار بعدنا، عمري 27، ما أعرف الوقت شون دي يمشي بحيث انبث وتحول تلفزيوني. وأنا أقول هذه بركات أبو أنس لحد الآن تحول وقمنا نأدي به. بس اللي كلام اللي أريد أقوله، أذكر في يوم ما قلت أبو أنس على الصعوبات اللي جاي نشوفها ايش قد تتوقع انبث؟ قال إن شاء الله نطول سنتين ثلاثة، هاي ما تدرون بي أنتم. قال دا أشوف صعوبات، وكان يسرني ببعض المرات بأشياء يعني ما يقولها علنا. فاليوم من أسماء 24 أقول هذا كله بفضل الصادقين. ما التوقع مالنا، شوف بالقرآن رب العالمين بصورة يعني قصة سيدنا إبراهيم أنه جاءته البشرى والملائكة جاية تعاقب، الملائكة جاية تعاقب تعاقب قوم لوط، وجت البشرى. فرب العالمين أول شيء نجاه فرحه بأنه الملائكة مو جاية تعاقب إليه، تعاقب غيره، وطلعت بشرى اللي صار 100 سنة ينتظرها. كل التوقع أنه راح يكون إبراهيم يشكر، لكن ربنا يقول ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. اثنين يجادلون، شو التوقع؟ يجادلون. احنا كنا ايش نتوقع؟ راح يظل يشكر ويظل. ورب العالمين شلون علمه يرد على بهاي القضايا؟ شلون يقول ان إبراهيم الحليم الأوه المنيب؟ يعني واحد يجادل الله وربنا يمتدحه؟ هذا التوقع. احنا نتوقع رب العالمين يذمه، شوف التوقع. فأتذكر حكيت هاي الآية لأبو أنس، قلت له تتوقع وغيرك يتوقع، بس خليها يا ربنا، ما احنا ما نعرف الحكي، خليها يا ربنا. وسبحان الله قعدت انا ما محضر شيء ببالي، لكن بسرعه استذكرت هذا الموقف انه احنا ما كنا نتوقع راح نظل 3 سنوات.
1: وكيد دار السلام تتواصل بجهود الخيرين وجهودكم. حياك الله دكتور محمد المحمدي.
2: الله يسلمك يبارك فيك، حياك الله.
1: دار السلام والذكرى 24.
2: الحمد لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يعني الفرحة غامرة وعامرة إن شاء الله تعالى ودائمة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنا مع هذه الشخصيات والقامات كل حسب اسمه ومنصبه ورسمه. فنحيي الجميع إن شاء الله، ونحيي المستمعين الكرام على هذه الإذاعة اللي نسأل الله عز وجل أن نكون نحن لبنة من لبناتها قامت عليها هذه الإذاعة. والحمد لله رب العالمين، يعني لا نزكي على الله عز وجل، الإخوة اللي عاملين هنا هم عبارة عن خلية نحل، كل يبحث عن الأجر مثل ما قالت الدكتورة حارسة القلعة، أنه يبحثون عن الأجر ولا يبحثون عن المغنم، وإنما يبحثون عن المغنم الإلهي والثواب من الله سبحانه وتعالى. وطبعا أكيد كل واحد بينا يعني كمقدمين وكأعضاء في هذا الصرح العلمي الإيماني الدعوي، يعني كل واحد لبينا يعني أو عنده فالذكريات وآهات وفرحات على مر الأيام والسنين. فمن فضل الله سبحانه وتعالى بالنسبة لي أيضا، أنا كنت من يعني من بدايات انطلاق الإذاعة كنت أقدم فيه برنامج فاسألوا أهل الذكر، وهو برنامج يعني فقهي يسأل المستمع أسئلة ويجاب عنها من قبل العبد الفقير. وكان هذا البرنامج يعني استمرت معهم لفترة طويلة من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كانت لي برامج أخرى من إعدادي وتقديمي، يعني سواء كانت على ساعة إذاعية أو ربع ساعة أو نصف ساعة أو أقل من ذلك أو أكثر. والحمد لله رب العالمين، عندي برنامج علامات، عندي برنامج عباد الرحمن، عندي برنامج ميثاق السعادة، الثلاثيات، برنامج يعني
3: قرة العين
2: قرة العين وأخير رياض الجنة

0: وفضل الله سبحانه وتعالى وآخرها الآن لم فضوا من حولك. وطبعا هذه أيضا يعني هو توفيق الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، لكن بمشورة الإخوة اللي موجودين يعني رياض الجنة، يعني مع الأخ أبو نور والأخ أبو عائشة، وفكرة أنه لم فضوا من حولك أيضا يعني بعد المداولة مع الأخ أبو عائشة يعني صار هذا البرنامج من فضل الله سبحانه وتعالى. فنقول ما قاله الإخوة من قبلي، نرجو رحمة الله عز وجل بهذا.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
0: نرجو
1: للدكتور.
0: رحمة الله سبحانه وتعالى. حياك
1: الله. الله يبارك فيك. حياك الله أستاذ ضياء، المهندس العزيز المهندس ضياء الغرير أبو نور.
2: إحنا ننتظر الكيكة شو تكون؟
1: لا وراك.
2: شكرا الله يحفظك. بداية نسأل الله أنه يستعملنا وما يستبدلنا إن شاء الله عز وجل على مدى يعني هاي السنة 24 إن شاء الله. نسأل الله أنه يستعملنا وما يستبدلنا، ونسأل الله أنه يتقبل من عندنا. حقيقة من مباوع على الرقم يعني بفضل الله عز وجل يعني، لكن هذا الرقم مو مجرد رقم كتابة يعني، بفضل الله عز وجل بفضل الله عز وجل بالخبرات المتراكمة بدأ أنه العمل يمشي يعني، لأن أكثر اللي موجودين أصبحوا أصحاب خبرة في هذا المجال، فبدأت الأمور تمشي على بركة الله عز وجل يعني بإمكانياتنا المتواضعة والإمكانيات القليلة، لكن يطلع العمل كبير بفضل الله عز وجل. هذا بفضل الخبرة المتراكمة وبفضل مثل ما حكى المشايخ والدكاترة يعني أنه إخلاص النية والعمل لله عز وجل يكبر هذا العمل. فنسأل الله أنه يديم هذا العمل ويديم هذا الإذاعة، ونسأل الله أنه مثل ما قال الدكتور نهال أنه إن شاء الله 240 سنة إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله بعون الله. إيه. حتى إن شاء الله نشترك سوية، والدكتور أكيد دكتورة نهال، حتى إن شاء الله نقص الكيكة وتشاركين الفرحة. دكتورة هسه يعني ما الله يهديك تسوين برنامج والإذاعة. أكيد.
3: يعني إن شاء الله بعد ما تنتهي الدورة الانتخابية هذه.
1: إن شاء الله حاضرين حاضرين حاضرين. وطبعاً إحنا وياش قلباً وقالباً بمشروع القانون اللي حضرتش قدمتيه، على اعتبار إحنا هم قانونيين. استاذ سمير احنا اليوم ما انطيناك المايك.
4: لا بالعكس، البركه بيكم والسعيد اللي تكفى باخوه.
1: الله يخليك.
4: الكلام لكم الجميع يعني حقيقه يعني احس بالسعاده يعني تغمر قلبي والله، مو لا مجامله لاحد ولا هذه ذكرى يعني مع
2: المؤسس
4: ابو انس الله يرحمه. حقيقة أنا كل ما أدخل للإذاعة بأي غرفة من غرف الإذاعة أحس أنه بصمة أبو أنس موجودة حتى بنقاط الكهرباء، أحس بهذا. وأكو بديوم من الأيام قاعد أبو أنس زي يعني يسولف ويانا الله يرحمه، فكان وصية من عند أبو أنس الله يرحمه، قال من للمخرج ومهندس الصوت واللي مقدم البرنامج، قال لا تدخل الاستوديو انت ما متوضي، ولا تقدم يوم من الايام برنامج وانت على غير وضوء ابدا، لان انت من تدخل مكان يعني طاهر ومكان عباده، فاول خطوه تسويها تتوضى يلا تيجي تقدم برنامج. ليش؟ يقول حتى كل ما تكون قريب من الله سبحانه وتعالى وانت دا تنطي رساله حتى توصل الرساله للمتلقي. انا اليوم اخلي احكي ليل ونهار يعني، لكن وين منو اللي دا يسمع؟ فانت كل ما تكون مخلص لله تعالى، كل ما تبديها بطاعه انه يكون على وضوء، انه تكون اذن المتلقي تكون قريبه عليك. انا دائما اذكرها واذكر اخوتي بها على مدى ال 24 سنه، انا يعني عن نفسي واذكر اخوتي دائما بها، ما اذكر يوم من الايام سجلنا فلاش او مقطع على غير وضوء يعني. وأذكر بأخوتي دائما وصية المرحوم أبو أنس الله يرحمه برحمته الواسعة، وإن شاء الله يعني هي يعني يقول بركاته مو القرآن الكريم مشايخي ما القرآن يقول وكان أبوهما، فهذا القضية التوفيق مرات تيجي لصلاح الأب، الله يوفق الأبناء، فربما لصلاح أبو أنس رحمة الله عليه الله سبحانه وتعالى وفق اللي بعده من احنا أبناء يعني. وكان أبوهما صالحا، أبونا أبو أنس رحمة الله عليه، وإن شاء الله صلاح الإذاعة وتقدم الإذاعة إن شاء الله بميزان حسناته وميزان حسنات إخواني اللي
1: ان شاء الله بعون الله. احنا خلينا نطلع فاصل. الاستاذ ايسر رضاح المخرج المبدع واكيد جهد جبار طبعا من المهندس عبد العزيز والاستاذ علي داوود الغريري، حتى ان شاء الله دكتوره نهال والزملاء يقصون الكيكه.
4: ممكن على الهواء؟
1: على الهواء مباشره. على الهواء. ايسر مريج فاصل
4: على الهواء
1: بدون فاصل. طيب تفضلوا على موديل. تفضل عندي دكتوره. والله بكيفكم منا لو منا لا لازم نفرها
4: من وين؟ بس
1: هذه يلا
4: الكاميرا دكتوره من الان تجي
1: نفرها لا بس نعم الكاميرا اي اي لا لا لا اي بس اذا تسمح للدكتور ها الميز يلا بسم الله. هذا طبعا كله على مباشره بسم الله. خليك دكتور خليك.
4: اسال الله تعالى القبول يا رب ان شاء الله يكون العمل خالص وجه الكريم
1: بسم الله. لا لا ان شاء الله عمره يلا
4: قرب من دكتوره.
1: بسم الله
5: بخير كل عام وانت بخير كل عام وانت.
1: شكرا جزيلا
4: بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا. شكرا
4: تطور تطور ان شاء الله. دكتوره اسماء خلي يدش فيها تزيدها بركه اي بلكي تنقلب جدر دورما
1: بارك الله فيك. عاشير دكتوره
4: والله صحيح والله صحيح
1: بارك الله فيك.
4: يعني دائما الاخت الوحيده تكون مدلله يعني فاحنا نقولها
1: بارك الله فيك بارك الله فيك.
4: الله يحفظ الجميع.
1: شكرا جزيلا شكرا جزيلا.
4: الله يرضى عنكم ويسلمكم.
1: هسه نطلع فاصل لما نطلع
4: يعني الدكتوره كان يسعدنا وتشرفنا انه تبقى اطول وقت يعني لكن ارتباطات يعني
1: بارك الله فيك.
4: شكرا شكرا جزيلا للدكتوره. الله يرضى عنك دكتوره.
6: لا لا لا ابدا ابدا انا ما
4: سعداء بمشاركة السيد النائب دكتورة نهال الشمري. شكرا جزيلا طبعا إليك وإن شاء الله نبقى دائما على تواصل بإذن الله.
6: وبالعكس أنا شاكرة دعوتكم إلي وسعيدة اليوم وتشرفت أنه موجودة بين أخواني وبين أختي إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله يعني قريبا نلقي 3-4 نساء وياك يعني بالإذاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وأن يعني إن شاء الله بعد أحسن وأحسن
4: يا رب.
1: بارك الله فيك.
6: الله يحفظكم. دكتورة نهاية ودكتورة إسراء طارق ودكتورة سارة أياد العزي ودكتورة عهود. لكن إحنا دكتورة دا نتكلم عن بث المباشر حتى لا نغبن حقوق الأخريات كلهم على الرأس والعين. تحية لهم طبعا.
1: بارك الله فيك.
6: نعم.
1: بارك الله فيك.
6: وكلهم يعني مقدمين فتشي بالإذاعة.
4: أكيد والله.
6: شرفتينا دكتورة.
1: حياكم الله دكتورة. أهلا وسهلا. كل الهلا. حياكم الله. حياكم الله. حياكم الله.

0: حياكم الله وياكم مشاهدينا الكرام والمستمعين الافاضل من جديد، نلتقيكم في ذكرى تأسيس الإذاعة دار السلام، الذكرى 24. احنا نرجع وياك لو يا شيخ خليل ويا الكل. نبدي بيك.
1: والله انا اصغر واحد الموجودين.
2: ان شاء الله انت رئيسنا.
0: يلا خلينا نبدي دكتور جواد حجينا الغالي. اي نعم اي تفضل، يلا نستمع للكلمه. يلا حياك الله، نستمع للكلمه
3: براس اخوك.
0: يلا حياك الله.
3: زمني انت.
0: اي طبعا يتفضل حجينا الغالي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة أخرى نرحب بضيوفنا وأهل البيت الكرام، بس أنتم ضيوف لأنه شوية مو على طول يعني تجون ووضحون بوقتكم، فنعم الضيوف ونعم الأهل. في مثل هذا اليوم من أيامنا المباركات، الأول من أيار عام 2003 الميلاد، انطلق من بغداد صوت إيماني هادر نقي هز الأرجاء وملأ الآفاق، فتلقفته الأسماء بالرضا والقبول والعرفان. إنه صوت إذاعة دار السلام يحمل البشرى لكل مؤمن خالصا ينساق للحق في الدعوة إلى الله ونشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيف عبر الأثير في خطوة مباركة هدفها نقل الحقيقة خالصة ناصعة، قلب خافق ولسان صادق بالإيمان والحق والبيان. هذا الصوت أخوة الإيمان اجتمعت على تأسيسه ثلة مؤمنة من أصحاب الهمة، منطلقين من حرصهم على دينهم الحنيف وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. انطلق هذا الصوت نبعا صافيا للفائدة لكل من يستمع ويتابع، فمضى الجميع بحرص عال وسباق تصحبه الرغبة والشوق وتقديم كل ما هو نافع ومفيد لكل مؤمن وتبصيره بالدين الحق تلهب العواطف وتستنهض الهمم. في ذكراها 24 إذاعة دار السلام ومنتسبوها يمضون بجد وإخلاص وعزم وهمة عالية وثقة كبيرة في النجاح والتقدم نحو الرقي من تقديم البرامج الهادفة والدينية. من أول يوم تأسيسها إلى هذا اليوم قدمت إذاعة دار السلام برامج هادفة ودينية شارك فيها سياسيون وأساتذة، ويعني لنقول برنامج من لليتيم نموذجا يتولى إعداده وتقديمه الأخ الفاضل سمير العزاوي، فكان هذا البرنامج الصلة القوية والقويمة بين الفقراء والمعوزين والأيتام وشريحة الذين حباهم الله بالأموال من الممسرين ومن يبتغون بالأجر والثواب، حيث سخرت جل وقتها لهذا العمل الإنساني النبيل لزرع البسمة وإدخال البهجة والسرور في قلوب العوائل المتعففة والأيتام والمساعدة ما أمكن، فأصبحت لهم أما وأبا في هذا الزمان الصعب. ولا أطيل عليكم أخوتي الكرام، هذه المؤسسة الإعلامية والصرح الإيماني المتألق تقوده اليوم نخبة من العناصر المؤمنة الكفوءة والقادرة على التعامل مع الواقع بما اكتسبته من خبرة في مجال العمل الإعلامي ممن سبقهم من كفاءات تعاقبت على إدارته وحسن التنظيم، متسلحة بمعرفة لا حدود لها بخفايا الإعلام وأسراره. أخوتي الكرام، يعجز الكلام عن ذكر حسنات هذه الإذاعة وفضلها. وبالنسبة لي أنا يعني أقول أن هذه الإذاعة أكسبتني خبرة وفضل وزادت إيماني، وأنا مدين لها ومدين لكل من تعاقب على إدارتها من المدراء بأن منحوني هذه يعني الباجات والتكريمات وآخرها القلادة التي منحني إياها أخ العزيز الأخ أبو عائشة سمير، جزاه الله خيرا. أخوتي الكرام، أشكركم شكرا جزيلا،
0: بارك الله بك.
3: عليكم وأراقت أسمعكم.
0: شكرا جزيلا، شكرا بارك الله بك. شكرا جزيلا. نرحب بالعناصر المهمة أيضا والأركان الرئيسية، الدكتور ياسين الحمداني، حياك الله دكتور.
4: الله
0: يا مرحبا بك. خلاص دكتور.
4: جزاك الله خير، شكرا جزيلا لكل الحضور، شكرا مستمعينا الكرام. حقيقة يسعدني أن أكون بين أساتذتي وأخوتي، أنا أكون متعلما، أتيت جاهلا فتعلمت وصغيرا فكبرت. الحمد لله اللي الله سبحانه وتعالى من علينا أن نشتغل بهذه الإذاعة الطيبة اللي دائما تعطي ولا تأخذ. إذاعة متواضعة بدأت وانتهت إلى صرح مؤسسة إعلامية تخرج من عندها الكثير من الإعلاميين. احنا نتشرف من يجينا عالم دين ونتعلم منه، نتشرف من يجينا مثقف أو أستاذ جامعي. اليوم بفضل الله اللي جالسين تدريسيين في الجامعة وأساتذة وإلهم مكانتهم عند الناس وعند المجتمع، والحمد لله الله سبحانه وتعالى خلانا أني صار لي 20 سنة بهاي الإذاعة المباركة، أكثر من 20 سنة. فأني إذا هي كانت يعني تحبو فأني كنت شايب. الحمد لله اليوم الإذاعة معطاء تعطي للجميع. نحب نقول للمستمعين إحنا وياكم بقلوبنا، إحنا وياكم بمشاعرنا. الإذاعة اللي ما تلامس احتياجات الجمهور والمتلقي إذاعة لا يكون لها أي خاطر ولا أي انتباه ولا أي إعجاب ولا أي اهتمام. الإذاعة اللي تبتعد عن هموم المواطن أيضا ما حد يدير لها بال. لذلك إحنا لازم نهتم، وهي دعوة لكل اللي موجودين، أن نهتم بالجمهور، لأن هذا جمهورنا العزيز، أبنائنا وأمهاتنا وشرائح متعددة. نطلب من الأساتذة يشاركونا، نطلب من العلماء يشاركونا، لأن هاي إذاعتهم ومفتوحة الأبواب مشرعة للجميع. اليوم بالذكرى هاي أيضا نستحضر نقول للمحسنين جزاكم الله خير، أنتم جزء أساسي في برنامج من اليتيم، أنتم جزء مهم جدا في ديمومة هذا البرنامج. نقول للمتعففين والفقراء والأيتام، إحنا وياكم سند بسند، إذاعتكم هاي بيتكم الآخر. علينا أن ننطلق من المسؤولية الاجتماعية للمجتمع، علينا أن نحافظ على الثوابت والقيم والأخلاق والأعراف، ما ننزل إلى مستوى بعض الطرهات اللي موجودة بالمجتمع أبدا. إحنا راقين بمستمعينا، راقين بالأساتذة اللي قدمون البرامج، راقين بالطروحات الاجتماعية الواقعية. وأتمنى بهاي المناسبة أنه الله سبحانه وتعالى يديم علينا نعمة الأمن والأمان والرقي، وأشرف أني أكون تلميذ للحاضرين كلهم. وكل عام وأنتم بألف
0: بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور خالد. أنت برنامجك يوم الأربعاء،
4: نعم،
0: احكي لي شعورك وأنت تستعد حتى تجي للإذاعة تقدم البرنامج على أقل تقدير الأخير اللي هو نقطع الحروف.
5: حقيقة قبل ما أريد أجاوبك على هذا السؤال، يعني خطر أثناء كلام أخوي الأستاذ ياسين شيء ردت أذكركم به.
0: نعم.
5: شنو الفرق بين برنامج من اليتيم وباقي البرامج؟ الفرق ترى كلش واضح. من اليتيم كان يرى أثر عمله، إحنا شنو نشوف أثر عملنا؟ كان أبو عائشة يشوف أثر عمله، من يعطي، من يأخذ، من يوصل، من يتعب، من يركض، يشوف الناس تشكره والناس وياه والناس تدعي له، وإحنا فرحانين بأن هذا البرنامج بده يوصل مثل وصل سلامك. أكثر كان وصل سلامك هو الأول، أنه اللي يتواصل ويا الناس. إحنا برامجنا محدودة، ما نعرف هل إحنا وصلنا للناس أم لم نصل، لكن تبين بعد ذلك أن كل واحد من برامجنا كلكم القاعدين كان هو قلعة كاملة، والناس سامعته متأثرة بي. واحد قال لي سمعت منك حكاية بالألفين وأربعة، يقول لي عايش عليها. قلت له عجيب. قال لي مرة قلت أنه الشيخ أياد العزي الله يرحمه،
6: الله يرحمه،
5: جاك في يوم عندك مشكلة وقال لك يا خالد الحياة للتعب والسعادة هناك، أنت حياتك تتعب ولا تفكر بسعادة، بس السعادة هناك. يقول سمعتها منك، لليوم ما أفكر بأي تعب يجيني. وهاي أنا شو قال لي إياها؟ قال لي إياها باتصال بالتلفزيون بعد مرور 24 سنة عن الكلمة اللي أنا ذاكرها ولا كنت أتوقع. فلذلك أقول إحنا سفينة كبيرة، وكلكم كل واحد فيها قائد، كلكم أنشأ قلعة مثل قلعة ست أسماء. ودائما أقولها من أسمع برنامج، طبعا أتابعها جدا، هالإنسانة رائعة. وأقول لهم فعلا كل برامج من برامجنا صار قلعة قلعة، بسألوا أهل الذكر ما حد يقدر يعوفها، ولو ما ننطي نتائج واضحة لكن ما نعرف نقولها. أما السؤال اللي سأله أستاذي الغالي يقول ماذا تعد؟ حقيقة آخر حلقة نسينا نعدها، وجوز تتفاجئون نسينا نعدها، لأن الدكتورة هي متبني هذا الأمر وأنا مهيئها أنه أنت من تسوين الأمر أنا ما أتدخل، بس أعلميني
6: شو يعني دكتور من باب الديمقراطية ما تتدخل؟
5: لا باب الخوف، لا لا مو ديمقراطية.
6: من باب الدكتورة عبود زوجة الدكتور خالد
5: الله يرضى عليه،
6: ربما حتى من المستمعين اللي يعرفوا جزء
5: قسم أكو بيهم ما يعرفون يقولي شو قاعد يمك تطخ مرات بيها. قلت مش أسوي ما أقدر أخاف من هذا، أهليات قلت لهم غير أهلي
6: هسه يعني بحكم القوي مو؟
5: إي بحكم القوي طبعا، ما يخاف ما يسلم. فلذلك يعني أنصحكم أن تخافون، يعني مو تعوفون، أنصحكم أن تخافون. لا ما أحتاج أنا، لا أنا أشوف الأثر واضح كلش، ما تخاف الأثر واضح برقبتك وهنا كلش واضح. تمام. فالحقيقة كان أكو احتفالية للأولاد في إحدى المساجد بالعامرية، فهي كلش مشغولة وياهم وشون تعدلهم، عندهم فقرات وعندهم كذا، فهي خليتها ورايا وأنا مخليها وراها. لما جينا الإذاعة كان المخرج موجود، هي ما قدرت توصل من وقت، صارت حادثة فما قدرت توصل من وقت، وأنا جاي من البيت وحدي وهي واحدة، فأنا طب ما أعرف شو أنا أقدم هذا البرنامج، لأن هي تقدمه كبداية. فردت أبدي سبحان الله، حطيت أول كلمتين كان أقول ليش بدري كان هذا الموضوع مهيئته، قلت يعني هذا فتح من رب العالمين، ما أدري الخوف يسوي هي شيء ما أعرف، فجوز يعني تفاهم إذا أردت تحسن الظن، إذا أردت تحسن الظن. فسبحان الله العظيم البرنامج الذي نتكلم فيه من قلوبنا من دون سابق أنذار يطلع عندنا أجمل بكثير من اللي إحنا تعبانين نكتب له نقاط ونكتب له كذا، لأن نشعر به أنه طلع من من من عصارة القلب، وتريد توصل رسالة لكل الناس. وجدنا الكثير من الناس يسمعونا وإحنا ما ندري، كثير من الناس يسمعونا وإحنا ما ندري، يعني يتصل ويقول ترى لو كذا لو كذا، شوف الحلقات ومو على برنامج واحد، على كل البرامج مالتنا. وجدت أنه كثير من الإذاعات عندها رسالة واحدة، رسالة ترفيهية، يعني يريد يضحكك يريد كذا. لكن احنا دائما يجينا ابو عاش يقول ابو شيخ ابتسم شويه، اقول لا انا ما اقدر صاحب هم كبير، والله اتذكر صاحب هم كبير اقول اشوف اخواني يعني يصابون بالاذى والالم والتهجير وغيره، فشفت انه اذاعتنا عندها رساله غير اعتياديه. من كل برنامج من برامجكم كان في رساله غير رسائل باقي الاذاعات، باقي الاذاعات عندها رساله واحده، وأنتم قد تنوعت الرسائل، أسأل الله أن يديمكم وأن يوفقكم.
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، حياك الله دكتور محمد. نفس السؤال، تشيل هم لما تيجي تقدم برنامجك يوم الأحد؟
7: بسم الله. والله الحقيقة هو يعني هذا هم يعني أفكر به من الأسبوع كله تقريبا، ولا سيما في ليلة السبت على الأحد، يعني برنامج جاني الأحد 10:30 الصبح، فدوما يعني أني في برامجي أهدف إلى البرامج التربوية الاجتماعية في مسائل يعني العلاقات الاجتماعية، المسائل الفكرية الإيمانية، فأحس حتى أني وأخوي أبو عايشة من دنا الداول حول مسألة الموضوع اللي نقدمه أو الفكرة أو الكذا، يقول والله إحنا بنا حاجة إلى أنه مثل هذه المواضيع، لأنه ربما بقية المواضيع التفسيرية القرآنية نقدر نستوردها نقدر كذا، لكنه الواقع العراقي مشاكله مجتمعات. ولذلك يعني مسألة ميثاق السعادة اللي يتكلم عن الحياة الزوجية، مسألة لنفضوا من حولك، هذا البرنامج اللي ما صار لي تقريبا كم شهر من بديت أقدمه، هو يتكلم عن الصفات السلبية في الإنسان اللي تخلي الناس ينفرون من حوله، وكيفية معالجتها، وكيفية أن يعالجها الإنسان أو المجتمع المحيط بهذا الإنسان. فلذلك يعني أني دوما أخلي نفسي أنه أني الإنسان المعني، فشلون أقدر أخلص نفسي من هذه المشكلة؟ أو طبعا حتى في حياتي الاجتماعية من ألتقي مثلا بالمصلين بالمسجد أو في الكلية أو في يعني أي مكان أو بين العوائل أو كذا، أرصد الحالات السلبية وأقول هذه ممكن أن تكون حلقة لأنه فيها من الآثار السلبية كذا وكذا. فالحقيقة هو الإعداد يعني معي في طول الوقت، حتى نوبات مثلا من أنام تجيني فكرة أو خاطرة أشيل التليفون واكتبها من ضمن الملاحظات، أقول هذه ممكن أن تكون حلقة إذاعية أو مادة أو استشهاد بحديث أو آية أو تفسير أو ما شابه ذلك. فلذلك الإعداد هو يعني إحنا أصحاب رسالة وحملة هذا الدين، فلذلك ما يدعو إليه هذا الإسلام العظيم من أمور تدعو إلى الفضيلة وتنهى عن الرذيلة، نحمل هذه الهموم ونحمل هذه الأمانة لكي نوصلها إلى المجتمع بلغة سلسة يفهمها الكل، الكبير والصغير، المتعلم والجاهل، حتى نؤدي هذه الرسالة بإذن
0: بارك
7: الله
0: سبحانه وتعالى. بارك الله بك دكتور خليل. أكيد العشيرة هي لبنة المجتمع، بها جانب تربوي وأخلاقي واجتماعي.
8: نعم، بالنسبة لبداية برنامجنا حقيقة يعني من البرامج اللي قد تكون مشابهة لبرامج كثيرة، لكن نختلف عنهم أننا أصحاب قضية. هذه القضية أن مثل ما أن الأسرة هي أساس من أساسيات العمل الدعوي، اعتبرنا العشيرة كذلك أس من أساسيات الدعوة. وأنذر أنه لابد أن نرتقي، فأنها مسألة سلبية ثار، وأنت وأني وابن عمي على أخوي، أني وأخوي على ابن عمي، وأني وابن عمي على الغريب، وهكذا كأنما المشروع هو مشروع عداوات. لكن ننظر إلى الإسلام، ينظر إلى العشيرة وينظر إلى النسب بشيء آخر. عندما ينظر إلى النسب يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا، أمر، تعلموا من أنسابكم. ليش يا حبيب؟ ليش يا حبيبي يا رسول الله؟ لأن تصلون بها رحمكم. إذن الغاية الأساسية من تعلم النسب هو صلة الرحم. عندما الله سبحانه وتعالى يتحدث عن القوم والقبيلة والعشيرة، يتحدث عنهم يقول: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لتعارفوا، الكل يعتقد أنه واحد يعرف الله، لا، لتعارفوا أي أن الهوية التعريفية التي يتعارف الناس فيما بينهم بها هي عشيرتك. من تريد تتزوج، من تريد تبيع، من تتعامل مع فلان مع فلان مع كذا، بعشيرتك أنت لك مسمى. فحتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان معلوم القبيلة، معلوم العشيرة، والقرآن يتكلم كذلك: ولولا رهطك لرجمناك، وكثير من المسائل. فننظر إلى القبيلة والعشيرة اللي هي عبارة عن منظومة اجتماعية إدارية تكافلية تناصرية، ننظر لها على أنها هي مشروعنا، هي أساسياتنا. ولذلك كانت أساتذتنا وعلمائنا والرعيل الأول اللي احنا تربينا على أيديهم كان من يروح للعشيرة يقول له يعني أكسب من عندهم شخص واحد أنا كاسب. أنا من الغرائب يعني اللي أتكلم عنها، أنا بالنسبة لي في يوم من الأيام ذهبت إلى عشيرة من عشائرنا الكريمة اللي كانوا دول قادتنا يروحوا لهم أول مرة عرس، ليس إلا عرس، قاعدين واحد يسأل الأخ يقول له طلعت الزكاة مال الزرع مالك؟ والله أول مرة أستغرب أنه ناس تتحدث عن حقيقة من الحقائق التطبيقية، أنه ولا الآن من الناس كثير من الناس الآن ولا يما حتى الزكاة هذه الحقيقة الفعلية والركن الفعلي والفريضة الأساسية يمكن ينساها. فالآن التعامل مع العشيرة، التعامل مع القبيلة، التعامل مع النسب ليس هو الغاية، إنما الغاية أن تقول لهؤلاء الناس أصولكم طيبة، منابتكم طيبة، أنسابكم جميلة، لكن لا تنسون أن الخيمة الأولى التي يعني تكون حولكم هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لابد من عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم طيب. احنا عندنا في مسيرة، لكن هذه المسيرة فيها كثير من المسائل تنتبه انت يا شيخ القبيلة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. انظر إلى هذه المسألة بهذا المنظار، ما تقدر عندك الله سبحانه وتعالى مخلي لك في القوم، اكو علية القوم، هناك واحد تربوي، هناك واحد مو مثل الآن بالوقت الحاضر اللي تنظر إلى هذا الطب، هاي المهنة الراقية تنظر لها الآن عبارة عن تجارة. اليوم أسمع قبل ما أجي أنه 4 أو 5 من نفس المنطقة مسوين عملية، شنو العملية؟ عملية الزائدة الدودية، وأنا أقسم يمكن والله تعالى أعلم أنها كلها مهية للمادة لا أكثر ولا أقل، يعني قد يكون هو ما عنده زائدة دودية لكن يريد يسوي عملية قوة. فاليوم استغلال لكل المسائل، الناس تنظر كذلك للعشيرة على أنه بعض الناس يقول له شراي طلابة، يشتري منك الطلابة شراي، دير بالك تندق به. اليوم في الفكر الدعوي لابد أن نتعمق في هؤلاء الناس، نصل إليهم لكي نوصل رأينا ودعوتنا ودعائنا.
0: بارك الله بك.
8: والفضل لله سبحانه وتعالى ولهذه الإذاعة المعطاة.
0: أكيد بجهودكم دكتور.
8: صوتنا، لكن دعوة إلى الميسرين من أصحاب الهمة، من أصحاب الغيرة، من أصحاب المسؤولية، أنه الدعم الدعم الدعم المتواصل لهذه الإذاعة المعطاء. والسلام.
0: شكرا جزيلا دكتور جواد. اليوم إلى أي حد المجتمع العراقي بحاجة إلى إعلام هادف وإلى إعلام تربوي؟
9: حقيقة أستاذنا الفاضل وليهم الحاضرين، أنا أمثل الإذاعة، قبل ما أتكلم أقول أمثل الإذاعة بأنها تجلس على ثغر عظيم كبير في مواجهة هذه المفاسد التي والأمواج العاتية والعالية من يعني المفاتن أيضا والفتن. وحقيقة كل واحد بينا، كل مقدم برنامج هو قاعد على ثغر يسد هذا الثغر ويردم هذه الفجوة. بخصوص البرامج اللي قدمتها، أنا قدمت برامج مسجلة ومباشرة. المسجلة أتذكر أول برنامج كان مع الفاروق، كان برنامج رائع حقيقة. أنا لمن أحب شيء نبدأ به، أحب شيء أبدأ به، وأنا هاي قاعدة عندي، كل واحد يحب شيء يبدأ به. وعندي حكمة أيضا حقيقة قولها طلابنا دائما، إذا الإنسان أو المدرس أحب المادة أبدع، والطالب إذا أحب المادة استمع. فبالتالي أقول كذلك المتلقي في الإذاعة، المقدم إذا حب المادة مالته يبدأ حقيقة، وإذا المستمع حب المقدم وحب البرنامج يستمع إليه. البرامج اللي قدمتها حقيقة قلت لك مع الفاروق كان أول برنامج أفهمها صح، حكاية التائبين، هاي برامج مسجلة كانت، لا ما يحضرني قد يكون برنامج أو برنامج نسيتهن، لكن من البرامج اللي كانت مباشرة مهمة جدا رأيتها مهمة جدا للمجتمع مع مرافعات في الأحوال الشخصية، كانت تجمع بين القانون والشريعة. هاي البرامج النادرة حقيقة إنك لو تحكي الشرع بالأحوال الشخصية، لو تحكي الشريعة فقط، لو تحكي قانون فقط، أما دمج الموضوعين هذا من النادر حقيقة. وكنا نلامس الواقع باعتبار أني خبير قضاء محكمة استئناف الكرخ، فلما نشوف يعني حالة معينة، دعوة معينة، يعني مشكلة معينة، أحب أثيرها في يعني هذا البرنامج للفائدة وللتنبيه وللتوجيه. جاء بعد البرنامج وصلها خير، وصلها خير، ركزنا على المشاكل أكثر من يعني الباقية، ونحاول نحلها قبل أن تقع، نحاول أن نحلها قبل أن تقع وننبه عليها قبل أن تقع أيضا. فكانت حقيقة أسأل الله تبارك وتعالى يكون برامج نافعة ماتعة، وأسأل الله القبول للجميع ومني خاصة. جزاكم الله خير.
0: شكرا جزيلا.
9: سؤالك يمكن سألتني
0: راح سؤالي عبر
9: راح سؤالي
0: دكتور وسام، أكيد الاستعداد عالي والمتعة يعني مدهشة ومذهلة وانت تجي للإذاعة حتى تقدم برنامج علم القرآن.
10: الله يحفظكم إن شاء الله. والله
0: تواصل طبعا.
10: الله يرضى عنك إن شاء الله. والله تعلمنا من السلام عز وجل أن جعلني ضمن هذه الكوكبة الطيبة في نشر تعاليم الدين والنشر الهادف في مجتمع يعني حقيقة غزته الظواهر الدخيلة على المجتمع. علم القرآن برنامج مباشر يعني يأتي يوم الثلاثاء الساعة 8 مساء. حقيقة يعني الحياة محطات، محطة يوم الثلاثاء جميلة في يومياتي، جميلة في جدول يعني التزاماتي وانشغالي، لكن عندما أتي لإذاعة كما قالت أختنا دكتورة الله يحفظها دكتورة أسماء، يعني حقيقة هنا ترويح عن النفس وبنفس الوقت حصول على الأجر. تجي للإذاعة تشوف أخوتك هالوجوه الطيبة المباركة وتسمع الناس، يعني حقيقة أنا أميل إلى البرامج المباشرة، يعني سجلت عندي برامج مسجلة، عندي لسانا عربيا موسميا، عندي لسانا عربيا موسميا آيات وغايات، وعندنا كذلك القراءات المتواترة وبرامج أخرى لا أذكرها طبعا، لكن علم القرآن إلى فد ميزة، يعني عندما يتصل بك مثلا الشيخ أحمد من الموصل، الحافظ حسين، غير يذكرهم أبو عمار، أخونا من التاجي الأخ عامر، وغيره بعض النساء في ديالة، يعني حقيقة تفرح عندما تسمع كلاما طيبا، وأنت جعلك الله عز وجل خليفة في أرضه أنه تعلم القرآن وتدرس الناس الخير. ولا أنسى أن أشكر أخي وزميلي الأستاذ إيسر الضاحي وقبل نور الدين المجتبى حقيقة الذين أخرجوا هذا البرنامج، وأكيد الشكر موصول إلى أصحاب التعليقات الدائمية مثل سلمى المضيئة، يعني دائما تعلق اختنا ام البياتي، ام امل، يمكن امل
0: حجي امل البياتي
10: الله يحفظها. هناك حساب مميز على الاذاعه اسمه ام الاذاعه، ما اعرف حقيقه صاحب الحساب او صاحبه الحساب. حقيقه كنا ندردش قبل شويه انا ودكتور جواد في الكواليس، نحب نسمع الكلمه الطيبه، الانسان يحتاج الى تحفيز، يحتاج الى تشجيع، فعلم القران يعني فد محطه جميله بحياتي. اسال الله العظيم أن أستمر على هذه المحطة إلى أن ألقاه وهو راضي عني غير رضا، وإن مت قبلكم أرجوكم تبثوها، يعني طلعوها بالإعادة، إذا أنا أموت قبلكم إن شاء الله أعماركم طويلة، يعني وهاي بثوها ورا ما أروحاني، بثوا البرنامج بعد وفاتي
6: أمانة، بس سويها وتدلل
10: إن شاء الله.
0: إحنا دكتورة إحنا عندنا حارسة القلعة، بس حارس القلعة ما عندنا أبو عمار، شنو رأيك
6: أمير
0: تقدم؟
6: أمير
11: والله
0: أمير
6: أمير طب حارس شنو؟
11: هو أمير القلعة.
6: أيوة.
0: يلا أمير.
6: أصفر لونه.
0: صراحة. أيوة ودا أشوفه. أيوة
11: بالمناسبة إنه أغلب الحلقات الدكتورة يعني نتناقش أنا وياها بالبيت على مواضيع الحلقات.
0: مواضيع.
11: آخر برنامج كان بالمقلوب، فقالت لي طرحت الفكرة عن دائما إحنا.
0: فكرة رائعة.
11: أي فقالت أديك فكرة أبو عمار يعني تساعدني وياها، فقعدنا أنا وياها نتناقش على بعض المواضيع إنه. لحياتنا أصبحت المقلوب في بعض الأمور.
0: صح.
11: فشنو رأيك بهذا الموضوع؟ مديتها ببعض المواضيع وهي دائما يعني هذا الموضوع نتناقش به أنا والدكتورة بهاي المسألة.
0: بارك الله فيك.
11: الله يبارك فيك. والله الدكتور ما مقصره والله بارك الله فيها. بالنسبه للاستاذ سعد يعني مشاركتي في القران صراحه كنت ارغب انه اخدم الاذاعه اللي اذاعه احبها ومن اني من زمان اسمعها، فكنت اي شخص اشوفه صوته مناسب اجيبه للاذاعه واقترح عليه. اول شخص جبته للاذاعه كان الشيخ ميثم القيسي صديقي زميلي في مركز القران، وجبته للاذاعه قبل اكثر من 4-5 سنوات، واخر شيخ جبته للاذاعه بعد ما
0: احنا صار الاذان يعني
11: ان شاء الله،
0: فان شاء الله بعد الفاصل بعد الاذان نرجع. الله يرضى. اذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام الافاضل، فاصل ونعود، ابقوا معنا.

0: حياتي وطوق نجاتي بيوم ستشخص فيه الرجال.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. إخوة الإيمان، يؤذن الآن لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها بصوت المؤذن إبراهيم القيسي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رفع بيننا أذان الظهر بصوت إبراهيم القيسي، إذاعة دار السلام من بغداد.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى يوم القيامة وأدناهم منه مجلسا إمام عادل، وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأبعدهم منه مجلسا إمام جائر.

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل.

0: أحبتي المستمعين والمستمعات الكرام، ونعود للبث المباشر لحلقة اليوم وذكرى 24 لتأسيس إذاعتنا الحبيبة إذاعة دار السلام. ونرحب بالأستاذ طارق الطائي، حياك الله ويانا، شرفتنا. وكنا انتهينا، نبدأ من حيث انتهينا مع الأستاذ صفاء أبو عمار، كنت تتكلمنا عن الختمة القرآنية قبل التسجيل.
1: نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت يعني شرفني انه عملت في الاذاعه في استديو القران الكريم بدعوه من اخونا الاخ ابو عائشه، فكنت حاب انه اخدم هذه الاذاعه، فكنت اتواصل مع اي شيخ او اي شخص صوته جميل فاجيبه للاذاعه، وبيني وبينكم حتى للملاطفة شكو الشخص مش هداني ايش انت تجيب الإذاعة.
0: بس هاي مو الجميع يعني، مو الجميع. نعم، حتى ليظن
1: ايه بالضبط،
0: مو على الهواء. بس هذا لا يعني انه القراء كانوا بس للمشاهدة.
1: لا، الملاطفة طبعا اكيد. كنت اول شخص كان زميلي وياي في المركز القرآني الأخ الشيخ ميثم القيسي،
0: تحية إله للشيخ ميثم،
1: تحية إله
0: ولكل المشايخ الكرام.
1: بالضبط. فاقترحت عليه الفكرة أنه يسجل الختمة، فالحمد لله جبت للإذاعة وسجل الختمة، وبعدين ختمة الشيخ أحمد الطيب، وآخر ختمة كانت في هذا رمضان الماضي الشيخ عمار المشهداني. آخر شيخ تواصلت وياه وحاولت أقنعه، ومن فضل الله سبحانه وتعالى الشيخ معروف على مواقع التواصل الاجتماعي الشيخ عمر الهاشمي، وجبت أسجل هم يعني كم تلاوة
0: ما شاء الله،
1: وفضل الله سبحانه وتعالى يعني إن شاء الله أكون يعني سبب في يعني نجيب القراء يسجلون. حقيقة نوبات ما يحتاجون أنه شخص يشجعهم ونعرض عليهم، وإن شاء الله صلاة التوفيق يا ربي وبارك الله فيكم. ونكرر يعني تهانينا لإذاعتنا الحبيبة إذاعة دار السلام القريبة على القلب،
0: الله يتقبل إن شاء الله العمل. وهي دعوة أيضا لكل من يحب أن يسجل ختمة، أبواب إذاعتنا مفتوحة لكل من يود، وإن شاء الله أكو من يدقق للقرآن الكريم يستمع للمدقق. طبعا إحنا نحيي أستاذنا أستاذ طارق الطائي، الله يحفظك إن شاء الله، ونشوف ماذا تعني لك إذاعة دار السلام وكم سنة معها أنت.
2: شكرا دكتورة. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين. طبعا إذاعة دار السلام يعني إذا أريد أتكلم أنا كل أساتذتي موجودين، أستاذنا سمير أبو عائشة وباقي الأساتذة المتواجدين ويانا مقدمين البرامج، وشيوخنا المتواجدين أيضا بإذاعة دار السلام. يعني الآن تكلمنا عن الختمات، وتكلمنا أيضا في مرة سابقة على البرامج كلها. يعني يجوز إذا أنا أريد أحكي على مثل البرامج الرياضية اللي بدينا بها أول ما أجينا دخلنا بإذاعة دار السلام في 2006 في بدايتها.
0: نعم.
2: يعني بصراحة أنا كنت ما أتوقع في البداية، ما أتوقع أنه مثلا كإدارة إذاعة دار السلام، الله يرحمه أبو أنس كان مديرنا
0: رحمة الله عليه،
2: يعني الأخوة الباقين من يريد يحكون على الرياضة، قلت يعني يجوز فشي غريب عليهم بصراحة، يعني من أباعوا بالوجوه أقول مو رياضيين ما لهم علاقة بالرياضة، بس من يجون يحكون وياي كلهم يتناقشون بالرياضة، ويمكن أحسن من عندي بعض الأمور بصراحة.
0: نعم.
2: ويعني من نجي بالبرامج الرياضيه حتى يعطوني بعض الملاحظات، مثلا هاي كذا هاي كذا، هاي شويه مثلا تكلمنا بها على الموضوع الفلاني، او هاي المعلومه مو صحيحه، او يعني من تشوفين اذا عدى السلام تقولين لا طابع حيختلف، ما لها علاقه بالمثل. نعم. بالرياضه ما لها علاقه بباقي الامور المنوعه اللي تخص الاعلام بصوره عامه، لكن من تجين وتجين على ارض الواقع لا، اذا عدى السلام بها تنوع، بها اجتماع، بها الختمات، بها كل الأمور اللي تخص يعني الشخص المسلم حياتية، وأيضا اللي تخص خارج يعني بتعاملات المجتمعية. نعم. خصوصا احنا يعني أنا أحكي عن نفسي على الرياضة، يعني أنا بديت بالرياضة من 2006، ومنذ سنوات أيضا بلشنا ببرنامج السكان شاي يعني من 19 بفضل جهود أستاذ سمير مديرنا، وأيضا جهود الأخوة الباقين المتواجدين اللي طرحوا
0: لا زال استكان شاي. كم استكان يعني هسه حاليا كم استكان؟
2: حتى في وقتها من انطرح اسم استكان شاي قال لا هو يعني قريب، يعني احنا مجتمعنا كله يتمنى
0: نشرب استكان شاي. احلى القعدات ويا الشاي والسوالف. اكيد اكيد والله.
2: وصوت الاستكان.
0: اكيد.
2: والعراقيين كلهم يحبون هاي الشغله، يعني بالريوق ما يخلى الشاي. وايضا مرات العالم متعلمه ورا الغداء ورا العشاء والعصريه، فهي القصد هو الموضوع ربط البرامج صار يعني مع استكان شاي من 2019 مع الرياضة من 2006 والحمد لله مستمرين
0: ما شاء الله.
2: وأكثر من برنامج رياضي قدمنا.
0: هتستمر أستاذ طارق بهذا المشروع
2: إن شاء الله.
0: الرياضي
2: إلا رب العالمين
0: يأخذ أمانتك. زين أثر عليك شخصيا يعني لربما أنت تقدم برنامج رياضي الطابع الرياضي على حضرتك أكو فد يعني أثر؟ يعني هل أنت رياضي؟
2: أنا بالأصل هو رياضي يمكن يعرفني أستاذ وسام دكتور
0: هاي كواليس البرامج
2: يعني من إحنا شباب صغار يعني بلشنا في عالم الرياضة يعني كلاعبين يعني أندية وكذا
0: نعم.
2: وأيضا يعني مشجعين ومستمرين بعالم الرياضة الحمد لله
0: ما شاء الله.
2: لكن أنا يعني أتحدث مثلا على البرنامج الرياضي يعني بفضل رب العالمين وفضل جهود المتواجدين معنا هنا بالإذاعة يعني حتى من أروح مثلا الاتحادات أروح من الإذاعة الوحيدة اللي معروفة على المستوى الرياضي أو بها برنامج رياضي يمكن إذاعة دار السلام على مستوى العراق كله تاني
0: ما شاء الله.
2: وأنا متأكد من هاي المعلومة طبعا
0: وأعتقد يعني أيضا برنامج عشائرة هن أيضا مميز
2: بالضبط.
0: طبعا
2: أيضا.
0: جل يعني
2: يجوز بالسنوات الأخيرة
0: وفاق القضايا الأسرية والاجتماعية والقانونية تطرق
2: يجوز بالسنوات الأخيرة
0: نعم.
2: يعني احنا
0: نوعية نعم
2: بالضبط السنوات الأخيرة جوز أكو إذاعتين ثلاثة بلشت برامج رياضية وشوية عرفت يعني للجمهور لكن احنا الرائدين في هذا المجال
0: ما شاء الله.
2: وأنا أقولها يعني متيقن من هاي القضية من أروح مثلا بأي تجمع رياضي بأي تغطية إذا عد دار السلام حاضرة حالة حال باقي القنوات والحمد لله
0: إن شاء الله يديم هذه النعمة عليكم وعلى إذاعتنا أنا أريد أنتقل لأستاذنا الرائع المخرج الرائع أستاذ أبو النور أستاذ ضياء الغريري تحية إله وعنده فد شيء أستاذ ضياء طبعا يمكن تتفقون وياي عنده فد قابلية لجذبنا ليش ما تجون شو وقت تجون شنو نقدم دكتورة تعالي عندي فلان برنامج مشجع ويخليك بالمود مباشرة وما عنده عوائق يعني إذا المايك يعطل ملاحظين حتى المستمع اليوم البدائل حاضرة التسهيل وتذليل كل أنواع الصعوبات تحية لك أستاذ ضياء
3: الله يحفظك دكتورة شكرا
0: مو لأنه أنت غريري يعني الله محييك وكل أخوتنا وأخواتنا أستاذ ضياء ما الذي يجعلك يعني سؤال أنه أنت تجذب كل شيء جميل تشوفه أنا أعتبر كل البرامج جميلة ومثل البستان شو تقولون بستان حلو وبأزهار وبأشجار خلينا نقول مثمرة كل برنامج هو شجرة مثمرة لا زالت تعطي ما الشيء اللي يخليك تندفع لجذب هذا الشيء وشون تقنعه من الأخير شون تقنعه
4: دكتورة بداية احنا يعني بفضل الله عز وجل
0: نعم.
4: كل اللي يعني عن تجربة هذه يعني حقيقة انه من نقعد ويا شخص ونحكي وياه نعرف عند الملكة لو ما عند الملكة يقدر يؤدي لو ما يقدر يؤدي بفضل الله عز وجل ويمكن أنا هسه كنت أريد أقول لك أنه اسألي المقدمين البرامج أول يوم اللي قدم به والآن ما يعني بالتقديم مالته
0: صار مدرب هو كل واحد بيهم قال ما شاء الله مدرب بفضل الله عز وجل
4: أصبحتهم من الملكة يعني نعم. يتذكرون أول أيام نعم. من يدخل مقدم البرنامج وتقول له أنه تقديمك رائع ماكو شو اسمه بفضل الله عز وجل
0: أبدعت
4: ننطي بعض الملاحظات الملاحظات اللي ننطيها هي ملاحظات تكميلية يعني حتى يصير البرنامج أحلى وأرقى وإنما هو البرنامج برنامج يعني لكن إحنا دائما نطمح للأفضل والأحسن إيه فنشوف إنه من عن طريق متابعتنا للبرامج عن طريق إنه نسمع إذاعتنا ونسمع البقية فبفضل الله عز وجل يمكن كان أكو تفرد لإذاعة دار السلام بكثير من الأمور يعني أنا في دراسة الماجستير كنت بلبنان زين فكان إنه لازم نسرد منهاج مال يوم واحد زين فسردت منهاج مال يوم واحد فاستغرب الدكتور إنه هذا منهاج لإذاعة قلت له لا هذا منهاج لإذاعة وإذاعة قائمة وإذاعة تشتغل
0: يوم واحد
4: يوم واحد
0: إيه نعم
4: زين هو كان إعداد منهاج إذاعي إيه فقال اللي عاد هذا المنهاج وقلت له هو منهاج إذاعة قائمة إيه وإذا بي إحنا كنا يمكن 46 أو 47 طالب بال إيه فواحد من القاعدين قال أمتع وأروع وأجمل نشرة أخبار كنت أستمع إلى نشرة أخبار إذاعة دار السلام وكانت نشرة أخبار العالم اليوم نسميها من الساعة 2 إيه فبدأ هو يتكلم عني يعني يتكلم عن الإذاعة فقال إنه كانت نشرة الأخبار مو عبارة عن نشرة وإنما عبارة عن يعني تسمعها كنشرة بس تستمتع بها وإن كان بها أحداث بحيث هو فصلها تفصيل أكثر مما أنا بديت أنا يعني.
0: أكيد. والأجمل أستاذ أبو النور يمكن يأيدوني الأخوة يعني الموجودين أنه أكو تنوع بالإذاعة، يعني كل ما دا نستمع أكو برنامج جديد، أكو في تقديم جديد، أكو في طريقة جديدة. الذكر اللي موجود إذا ملاحظين هذا أيضا تميز بإذاعتنا، أنه بين برنامج وبرنامج وجود ذكر يعني يذكر الإنسان بربه سبحانه وتعالى، بخلاف ما إحنا نطلع بال كنا نسمع. طبعا تحية لكل سواق التاكسي اللي يسمعونه، بس أكيد أكو نازة تسمعنا من جمهورنا، وتحية لكل جمهور إذا على دار السلام، أكو أشخاص مميزين. يعني يقولون إحنا المحطة اللي متلوث الإذن مالتنا هي دار السلام، والباقي ممكن يكون ترفيه، نضحك شوية نستمتع شوية، لكن الحصول على المعلومة كان من دار السلام.
4: نعم تفضل. مسألة. نعم. ترى أكثر البرامج اللي جاي إحنا نقدمها يعني هي ترى برامج نوعية، يعني حتى لو تبدين هسه خلنا نبدي من حضرتك. نعم. وإحنا جايين لنا حارسة القلعة برنامج موجه للمرأة، وصار له يمكن هذا الموسم الثالث. زين هو تخصص المرأة
0: مباشر، بس هو من 2019 التسجيل.
4: يمكن وحلقة ما تشبه حلقة ثانية، يعني دكتور وسام علم القرآن. نعم. زين برنامج هو يعني خلينا نقول متفرد بالتلاوة. دكتور
0: جواد في المرافعات،
4: في شو اسمه مرافعات في الأحوال الشخصية. طبعا بمناسبة والله يعني الأصداء مالته مال الدكتور
0: ما شاء الله، والله احنا نسمع
4: يعني
0: للدكتور
4: كان يعني إضافة للإذاعة. دكتورنا دكتور خليل الدليمي أيضا، أستاذ أبو عائشة من يعني الله ينطي الصحة والعافية إن شاء الله.
0: هسه نرجع له. أبو عائشة اليوم مرتاح شوية، قاعد مستانس مستانس اليوم. أستاذنا الله يحفظه،
4: صادق، والأستاذ طارق ودكتور خالد وكل اللي موجودين. فبرامج يعني من يدخل أي واحد، يمكن الله أعلم من اللي راح وشافه أنه غير إذاعات أو دخل غير مؤسسات، شاف أنه هو عند الملكة وعند الحضور أكثر من غيره. يعني هسه يمكن دكتور جواد، دكتور خليل، دكتور خالد، دكتور أستاذ طارق، دكتور محمد دخلوا الغير مؤسسات، ما شافوا أنه أكو فرق أنه اللي مشتغل بدار السلام عمن يعني ما أكيد. مشتغل مباشرة يجي أدي، وأنت حضرتك يمكن شفتيها من
0: أي رحت بغير مكانات. الله يرضى عنك أستاذ أبو النور. إحنا طبعا الحديث وياك رائع جدا، وأني كلش أشكرك يعني شخصيا. كثيرا ما خرجت حارسة القلعة، خرجتها بذوق، وكل المخرجين الرائعين أستاذ أيسر تحية إلى أستاذ نور، أستاذ محمد. تسمح لي أنتقل إلى
4: نقطة بسيطة أضيفها. بالأمور الفنية دكتورة سبحان الله العظيم،
0: العطلات بين قوسين الفنية ماكو عطلات، شو تقولون له أكو هو خلال برامج صايرة وياكم
4: يعني كل شيء يصير دكتور، بس ما يوصل للمستمع.
0: نعم.
4: ما يوصل
0: ولا يحس به.
4: بالضبط. ليش؟ هذا بفضل الله عز وجل
0: سبحانه
4: وتعالى. تتيسر الامور، احنا حقيقه نشتغل، لكن التيسير بالرب العزه، ما نحس انه شلون تتيسر الامور. زين. واكثر الامور يعني مثلا اليوم الصبح بدلنا لوكيشن، يعني كنا بلوكيشن وتغيرنا لوكيشن ثاني، فالامور تيسرت يعني، بحيث ابو عائشه يباوع على الساعه يقول الساعه 9 وربع مو حجي، قال ب 9 وربع اللحي، سبحان الله هي تيسرت الامور
0: الحمد لله.
4: فقصدي انه رب العالمين التيسير بيمه، وهي تمشي الامور والله وبامكانيات يعني اللي شفتيها، لكن احنا على الهواء وعلى السوشيال ميديا بفضل الله عز وجل احنا عابرين ان شاء
0: الحمد
4: الله.
0: الحمد لله. ان شاء الله نامل يعني للمستمعين الان اللي يسمعون انه هذه البرنامج، اذا شفت برنامج مميز انشره، انشره على صفحتك، انشره على قصتك، حتى الناس تنتفع وتستفيد. طبعا وياي الشاب الجميل الاستاذ المهندس عبد العزيز، متعدد المواهب عبد العزيز. انا ما اعرف شو اتكلم عن حضرتك، نتمنى كل الشباب اليوم يشوفون الاستاذ عبد العزيز عنده ابداعات وفنيات. انطي المايك لك وانت تفضل تكلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. انا سعيد بتواجدي وياكم، دائما ما اكون خلف الكواليس. احب ابدي من حيث ما انتهى استاذ ضياء استاذي، واول من علمني في مجال الصوتيات. المستمع دا يشوف النتيجه النهائيه، يعني دا يشوف النقطه رقم 10 من 10 نقاط يعني،
0: بس المقدم لا ربما دا يشوفه، ما دا يشوف الكواليس.
3: خلف الكواليس اكو جنود مجهوله عديده، يعني في تفاصيل فنيه، في تفاصيل اداريه، في تفاصيل تنسيقيه. جزء كبير من عندها المستمع أو المتلقي ما يوصل لها. حل المشاكل، دائما المشاكل في التفاصيل الفنية تظهر آخر 5 دقائق أو آخر دقيقة قبل البث المباشر. مشاكل البث والإرسال، المحافظة على قيم البث والإرسال فنيا وتقنيا بما تسمح به الدولة العراقية. يعني احنا يمكن الجزء احنا الإذاعة الوحيدة فقط احنا والإذاعات الحكومية اللي ملتزمة بضوابط البث والإرسال سواء في العراق أو عالميا.
0: نعم.
3: هاي ما تجي بسهولة، يعني النظام والانضباط يجي في يعني بعد تطبق 10 نقاط يلا توصل لهاي النتيجة. موضوع الكهرباء والتحول للطاقة النظيفة، احنا إذاعة 100% تعمل على الطاقة الشمسية.
0: يمكن هاي ما حد يدري بيها. هاي تفيدنا بالصيف، شو تقولون؟
3: هاي
0: ماشي يعني الأمور.
3: هاي يعني قيمة تضاف، المفروض تضاف إلى قيم الإذاعات. يعني
0: فعلاً.
3: نحن إذاعة خضراء تعمل
0: بالطاقة النظيفة.
3: الطاقة النظيفة، استهلاك الموارد من حيث الوقود، من حيث الكهرباء، من حيث الماء، من حيث يعني مخلفات العمل هو وفق أحدث الضوابط.
0: جميل.
3: الأقسام الفنية والأقسام الإدارية اللي يعملون خلف الكواليس يواصلون الليل والنهار. إحنا ممكن البث يبدي إذا كان البث يعني ليلي ونهاري ماكو منتصف الليل، الأقسام الفنية يبدي شغلهم بعد توقف البث. في آخر نشيد حيتي يا دار السلام يبدي العمل إلى بداية بث اليوم التالي.
0: ما شاء.
3: وقد يستمر إذا كان بث بديل قد يستمر العمل. صارت عندنا سابقا بقت الأقسام الفنية والإدارية يعني الإذاعة كلها تعمل في حلقة واحدة ممكن أسبوع ممكن أسبوعين. في تعطل المرسلة تقريبا بقينا 21 يوم عمل متواصل، واحد يسلم للثاني.
0: طبعا وشفنا شلون الناس يعني تسأل ليش الإذاعة ماكو، ليش سبحان الله التكاتف وهذا القلب الطيب. يعني جمهور إذاعة دار السلام جمهور حقيقة يستحق أنه نقدم له، يعني يستحق أنه نبذله، لأنه ناس فعلا تستمع. إحنا نكتشف بقدرا أنه نروح مكان يسمع برنامجك أو متأثر بكلمة مثل ما قال أستاذنا خالد الحسناوي، فهذا يدعونا أن نقدم أكثر. إن شاء الله نقدم
3: شاء الله.
0: هاي الكواليس الحلوة أنا سأريد بعد أستاذ نور يلتحق بينا يعني وبشدة، لأن الكل يقول وين نور الدين المشتبع، شو تقولون؟ خلي يحضر نفسه.
3: حضر نفسك.
0: شكرا أستاذ عبد العزيز. هساني عندي سؤال لكل المقدمين حيمر عليكم، ما هو البرنامج اللي كنت تتمنى أنه تقدمه أو مستقبلا نتقدمه؟ البدايات.
5: البدايات.
0: البدايات. نعم. بدايات. حكي أنا أول شيء بداية حارسة القلعة قبل أكثر من 20 سنة كتبت حارسة القلعة وحبيت إنه أقدمه بالتلفزيون، وكنت توني في بداية حياتي الزوجية وعندي أطفال صغار، فسبحان الله قدرا لأسباب خاصة ما قدرت أقدمه بالتلفزيون، فظليت محتفظة به واسمه حارسة القلعة. وحتى الأوراق من جيت أقدمها بعد سنوات تعبت لأنني كاتبتها بإيدي، وحتى كاتبة الضيوف، وللأمانة كان من بين الضيوف خالي اللي أحب أذكره دائما، خالي الشهيد البطل الدكتور مهند الغريري رحمة الله عليه، اللي يعني كان سبب في دخولي لعلم الشريعة رحمة الله عليه وقدوة إلي، فكان خالته من بين الضيوف. استشهد سبحان الله، وهذا ورغم هذا أنا خليت في بالي أن أقدم حارسة القلعة. قلت لزوجي أبو عمار الله يحفظه إن شاء الله كان أكبر الداعمين إلي، يعني حقيقة لا يخفى أنه أي امرأة كما يقال عظيمة ورأها رجل عظيم، قبلها الوالد حفظه الله ودائما أستاذي ومعلمي الوالد حفظه الله، هو الآن لا يسمعني لكن إن شاء الله هو يعرف أنا دائما أوجه شكر إليه والوالدة. فالحج أبو عمار أيضا قال لي قدمين طيل أي أحد يقدمه، ليش حرامات هذا الورق مكتوب، خلي الناس تنتفع. قلت له لا، سأتي يوم وقدم برنامج حارسة القلعة. وفعلا لما الأولاد شوية كبرى وبديت والتقيت طبعا بأخي أبو أسامة رحمة الله عليه وجيت للإذاعة قلت له أنا أريد أقدم، وكنت طالبة ماجستير. قال يا بنتي ما تقدرين، أنت أم وزوجة ودراسة، يعني سددوا وقاربوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سددوا وقاربوا، فأنت الآن غير مهيئة، وقتك من تفرغين إن شاء الله تجينا. فبعدها سبحان الله جاني اتصال من أستاذ أبو عائشة أنه أقدم حارسة القلعة، فبديت سجلت هاي الحلقات اللي كتبتها ولا زلت أحتفظ بها، أحتفظ بها يعني تعبت هذه الأوراق ولا زلت أحتفظ بها، والحمد لله رب العالمين. بديت أسجل السنة والثانية والثالثة إلى أن صارت كورونا، تذكرون طاني المايك الأخوة هنانة وخليت المحاسبة وبديت أسجل، وتعرفون هاي بالعراق يجينا أبو الغاز ويجينا أبو النفط، ونضطر تجينا بنتنا وأضطر أن أوقف التسجيل ويمنتجوا لي، وما تيأست أبدا من التقديم. أجي أبو الغاز أو المهم. فالحمد لله رب العالمين، بعدين بديت بث مباشر، وطرفتين يعني مو طرفتين موقفين أعجبني. الموقف الأول أنه في يوم خلصت البرنامج وقال لي في غرفة الكنترول أنه أكو اتصال، فرحت للاتصال وبإذا رجل يقول لي أنا بس حبيت أقول لك البارحة أنا وزوجتي كنا متعاركين، وصلنا مرحلة فطلعت وأنا شغلت السيارة ونويت أنه ما أرجع للبيت وخلاص أنه الحياة انتهت، وطلع برنامجك وكنت تقولين بالبرنامج أنه هي دنيا فانية ولازم ما نكبر المشكلات وكل شيء إلى حل، فيقول فرأت السيارة ورجعت راضيت المرأة. فأنا أريد أقول لك إن شاء الله يجعل هذا الموقف في ميزان حسناتك، فخلاني بشعور أنه ماني إيش دا أسوي، لازم أنتبه لكل كلمة أقولها. والشيء الثاني أنه كحياة زوجية أنا مع زوجي كل مشكلة، تدرون ماكو حياة بدون مشاكل ولا حتى في بيت النبوة. أقول أنا أمام شون أعلم الناس وأني أخطأ هذا الخطأ، فأتذكر قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فهي مهمة أنه نحسن أولا ثم نحسن للآخرين. هاي بداياتي، وإن شاء الله يا ربي أسأل طلب من أبو عائشة وأنتم شهود أن توفاني الله في يوم ما أنه يعرض برنامجي دائما مثل ما سمعت برنامج أستاذ نحسان السعيدي رحمة الله عليه البارحة، كنت سعيدة أنه سمعته وترحمت عليه، فهاي يعني الطلب من عندي أنه برنامج يستمر حتى يكون صدقة جارية، وكتابي طبعا أطروحتها إن شاء الله تكون صدقة جارية، طبعت الآن في مصر وتوزع الحمد لله وتباع في العالم، لكن حارسة القلعة أريد أقابل الله بها. هاي كانت البدايات وإن شاء الله مو النهايات. انتقل الدكتور وسام، بدايات من اليمين.
6: الله يحفظك إن شاء الله. ليش مو من أبو عمار؟
0: والله ما أعرف بداياته ويا القرآن.
6: أنت ذكرتي في معرض كلامك أنه من يجي أبو الغاز تتوقفين عن التسجيل، هسه إن شاء الله نتمنى أبو الغاز يجي بعد ماكو غاز اسمه مع الغاز كل شيء. المشكلة هاي النغمات مع أبو الغاز كلها يقول لك أغاني عالمية وما أعرف شنو حقوق الطبع مو لولا.
0: إحنا ما كنا ندرك إلا من فقدنا إنه الأغنية كانت مميزة والغاز مميز.
6: بداية رحلتي مع عالم التجويد بدت عام 1996 طبعا، يتذكر أخوي طارق الله يحفظه ولد منطقة واحدة وجامع واحد في جامع الشيخ أبي حامد رحمه الله تعالى. بديت أدرس والقصة طويلة، وحصلت على الإجازة عام 99 أول إجازة، ثم عام 2000 ثم 2002، ثم أكملت الإجازة بالقراءات العشر الصغرى والكبرى والشواذ بفضل الله عز وجل عند السادة المشايخ والدعاة، والله يرحم من ذهب إلى الله عز وجل ويحفظ من بقيه. طبعا من ضمن المشايخ اللي درست عندهم الشيخ الطبلاوي الله يرحمه،
0: ما شاء الله،
6: نقيب القراء المصريين، والتقيت بأحمد نعينع وشيخنا موفق الراوي ويعني كثير من المشايخ والدعاة. لكن بقي الموضوع حبيس المساجد بين أطرف أربع أضلاع في المساجد. سيدنا عمر بن عبد العزيز يقول طاقت نفسي، فحقيقة راودتني نفسي أن يخرج هذا الموضوع. إذا عد دار السلام أقول نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا، شمولية الإذاعة، فأريد نطلع القرآن الكريم من المساجد إلى الإذاعات. فكنت أسمع يعني علم القرآن مو من عندياتي، يعني أنا مكمل لعلم القرآن. الله يحفظ أخونا سعد القرطاني وعلي القرطاني، ولا بد أن نقول
0: الله يحفظهم إن شاء الله من هذا المكان.
6: ودرسنا سوية المعاني من الشيخ موفق الراوي قبل 2003. فأتيت إلى الإذاعة مدققا للتلاوة، هذا الأصل في الإذاعة، يتذكر أخويا ضياء أبو نور الله يحفظه إن شاء الله، عن طريق أخونا سيف الغانم. فدققت وأتذكر تلاوة القارئ محمد الدوري وعبد الملك المشايخي، كانوا أثناء الختمة. فعرض علي علم القرآن من قبل أبو عائشة أخونا الله يحفظ أستاذنا وأبو نور، فقلت لا بأس بذلك. فعالم التقديم مو مثل عالم المساجد، أنت بالجامع مقدم أحكام تلاوة ومصلي إمام بالناس ومنطي دورات تدريبية، لكن من تقعد أمام اللاقطة وأمام الكاميرا، إحنا نقول إذاعتنا مرئية يعني صوت وصورة. حقيقة استفاديت من أخوي أبو عائشة وأستاذ أبو نور الله يرضى عنه بعض الأمور التكميلية مثل ما ذكروا، من تواضع طبعا يقول لنا إياها، وإحنا طلابكم إن شاء الله. فقدمت علم القرآن بنفس الوقت، أظن كان في رجب، قال دكتور جانا رمضان نريد برنامج آخر، وقال لي اياها بالنص، قال انا طماع، طماع بالخير طبعا. زين طبعا هو ذكي جدا وكلكم اذكياء
0: كلش والله ذكي يعني استاذ ضياء انت
6: وايد كلامك هو اللي يقول لك، هو اللي ينطي دفعه ينطي حافز تعال قدم تعال
0: ما يخليك تروح يعني ما يخليك تروح.
6: فذكر لي مساله، قال اكو مردامج يسموه المجله، كنت ما اعرف شنو المجله. قال مثل المجله الصفحه الاولى تتكلم عن عالم الرياضه، الثاني عن الدين، الثالثه عن الطبخ. قال لي اريد برنامج مجله من اربع فقرات. فقال لي شنو فقرات اللغه العربيه؟ ذكرت له مثلثات لغويه، ظواهر بلاغيه، لهجات، ولمسات بيانيه. قال هاي اربع فقرات مشينا بها وسجلنا. يعني بنفس الوقت بديت اقدم علم القران، وبديت اقدم يعني مباشر، والكان علم اللي هو لسانا عربيا، كان موسمين لسانا عربيا، قدمنا موسمين. فهذه القدحة الأولى يا دكتورتنا الفاضلة وساتذتنا الأفاضل،
0: أتيت
6: مدققا وثم أصبحت مقدما. سابقا 2006 و7 كنت أبيت في هذه الإذاعة بسبب الظروف اللي كانت محاطة بالبلد، يعني فلي ذكريات قديمة بها.
0: يعني هسه يعني هسه أبو عمار أستاذ صفاء هو نعم. أصلاً أيضاً مدقق، يعني فد يوم يقدم
6: ممكن يعني طبعاً
0: إذا صارت عندي حخلي بدالي حارسة القلعة سوي أمير القلعة. هو الأمانة يدرس في المسجد وفي حلقات
6: أبو عمار، علم بعد علم علم أبو عمار. لا استغفر الله،
0: دكتور وسام احنا إن شاء الله ننتظر المزيد من عندك
6: بإذن الله.
0: حقيقة
6: تعالى
0: أنت مبدع
6: والله. أكو مواقف طريفة، البعض يقول دكتور أنت مو تقدم أحكام تلاوة وأصول تجويد، فش عجب نوبات تنزل على الترابي يعني تروح لغاد؟ هو الأصل إخواني يعني تعلمنا إحنا أصول التلاوة مادة منقول جامدة، لكن يحتاج لها ترطيب أجواء، يحتاج لها خواطر. مرة دا قدم برنامج وخابرني أحد المتصلين ساعة 7 كان برنامجي، فظن أنه أنا طبيب. الناس يقول دكتور دكتور، بعض الناس بنسمع كلمة دكتور ما يروح باله إلا طبيب، نفى دكتور الشريعة أو دكتور الاقتصاد أو اللغة العربية. فسألني على مسألة القولون زين، فأني ما أضيع هذا، قلت له بالضبط شو تجيك شنو أعراضه ما أعرف شنو. بدي استرسلت وياه، قلت له قرأنا سورة الفاتحة، سكت شوي قلت له قرأ سورة الفاتحة، كمله قلت له أنا برنامج علم القرآن زين، فانطيتك علاج قرآن يعني. بعد شوي اتصل كان أكو برنامج يمكن آخر على أعشابه،
0: قلت له سبع مرات شافية. الله يبارك،
6: الله يحفظك، نسأل الله أن يديمنا يستمر علينا هذا. هاي النعمة والله، نعمة الله. تقديم البرامج في إذاعة دار السلام نعمة من الله عز وجل علينا، نسأل الله العلي العظيم أن يديم علينا
0: آمين.
6: هذه النعمة
0: آمين يا رب.
6: ونحن لسنا متفضلين أبدا نعم. الله المتفضل علينا.
0: دكتور جواد بارك الله بك، دكتور وسام شكرا جزيلا. أحب برنامج من البرامج اللي ذكرتها قبل قليل إلى قلبك، واللي تشوف نفسك بها مثل ما تفضلت أنه تحبها وتحس أنه تريد تقدم بها أكثر، اعتقد قانون المرافعات.
7: الحمد لله، حقيقة هي البرامج عديدة، منها مسجل كما قلت قبل قليل ومنها مباشر. الأقرب مرافعة الأحوال الشخصية نعم. باعتبار يلمس الواقع وباعتباره مباشر، يعني حقيقة البرامج المباشرة تنبع من القلب أنا أحسها يعني مباشرة. إعدادكو يعني كموضوع تختار الموضوع اللي راح تحكي باليوم، بس كمحتوى يجي عفويا تمام، ربما تحدد نقاط محاور، لكن البقية تخليها على الله سبحانه وتعالى، على ثقافتك معلوماتك على المشكلة اليوم شفتها. حقيقة المرافعات الأحوال الشخصية كنت أنا عند واجدي في يعني محاكم، أرى شنو المشكلة اليوم، شنو الناس تحتاج اليوم، شنو هاي المشكلة اللي لو يعني ممكن حلها كان ما توصل المواصيل، ما توصل دعاوي ومرافعات وجلسات زين، دخول باحث اجتماعي ودخول مشاكل وحتى قضاة التحقيق يدخلون على الخط.
0: أغرب موقف مر بك أو سؤال من متصل وانت تتكلم عن المرافعات؟
7: والله دكتور لا تحضني الآن، لكن المواقف اللي صارت وياي بالمحاكم حقيقة يعني عديدة وكثيرة، وانا أثيرها في حصة إذا كانت بها طرفة أثيرها في الحلقات يعني.
0: أنا أتذكر مرة قلت مع فرحة الطلاق خليتها ببرنامجي بالمقلوب،
7: أي
0: قلت يعني مثلا هي قالوا لها طلقت فسجدت،
7: أي نعم
0: شكرا
7: حقيقة
0: يعني
7: هاي شفتها
0: أمام الناس يعني هاي من برنامجي.
7: أنا قاعد يم أستاذ سعد الجبور قضاء والحة شخصية الله يذكره بالخير، فنظرت إلى خارج الغرفة فشفت اثنين يعني هندامهم مرتب، فاعتقدت اعتقادا جازما أنه موظفين يعني. الرجل يعني الزوج كان يباوع لي يعني، انا التفت انظر لي يباوع لي ينظر لي بعيني مركز علي، التفت يمين يسار شوي ما زال يباوع علي، فحسيت اكو رساله يدي يوصل لي اياها بعيونه، رساله هي انه دخل انا ما ارضى اطلق هاي المره
0: سبحان الله.
7: اي نعم فدخلوا إلى القاضي أستاذ سعد. فطبعا كباقي قضاة الأحوال الشخصية هم دائما يقولون يعني بها مجال للصلح، نعطيكم مجال للصلح بها، يعني إذا بها 1% ممكن نترك الآن المجال للصلح، يعني أجل المرافعة. دائما هاي قضاة الأحوال الشخصية يسعون ذلك. فإيش قالهم؟ قالهم ممكن الصلح، ممكن أعطيكم مجال للصلح، أني ما لي علاقة بالموضوع نهائيا، لكن كمبادر حسن نية وكقراءة للعيني الشخص قلت له نعم أستاذ.
0: سبحان
7: أنا يمي قلت له
0: نعم جاوب. أنت جاوب.
7: قلت له نعم، قلت له نعم أستاذ أعطيهم مجال. طبعا ما أعرفهم والله. فهي نظرت إلي المرة نظرت إلي وقالت كلمة أذتني أول مرة، وبعدين أنا يعني قالت لي أنت من دافعك علي.
0: سبحان الله.
7: يعني أنا قلت لها أختي أنا ما مدفوع أولا، ثانيا أنا كلمة طيبة صدقة، ثالثا أنا باب الصلح والصلح خير يعني. قالت لا أستاذ سعد لما شاف الموضوع بهاي الطريقة يعني بهاي اللهجة بهاي القوة قال خلاص انتهى الموضوع، يطلقون طلقوا. لما اطلقت هي سجدت شكر لله.
0: سبحان الله.
7: اي وكان سجودها مو طبيعي، يعني احنا تدرين احنا جالسين في جلسة ساحة محكمة ومحامين موجودين وكذا، فلما تسجد بهاي الطريقة يعني قهرتنا وخلتنا نعرف يعني شنو مرة تطلق تسجد لله، يعني شنو معناها شكو يعني صاير. انا اتذكر قبل كانت عندما تصير حالة طلاق المرة تبكي تنهار.
0: صحيح. حتى لو هي
7: مظلومة لكن الطلاق صعب، يعني لف الطلاق صعب طالق يعني تبكي وتنهار وتتأثر. اليوم البعض ما يتأثرن حقيقة، البعض ما يتأثرن سوي كيكة. نعم دكتور. فشفت ما يتأثرن حقيقة. الموقف صار وياي أيضا آخر بالمحاكم، موقف مضحك جدا. احنا قلنا اللي تتطلق تجي تبكي وكذا، شفت اثنين متقاودين جاي يضحكون جاي يتطلقون، جيت اذا قايدها وتضحكون ليش جاي يتطلق؟ لا قبل ما يتطلقون دكتور وسام، قبل ما يتطلقون هم مقبلين على الدخول الى قاضي الاحوال متفاهمين تمام، فيضحكون فانا انتبهت ايش بيهم، شو متفقين وجاي يضحكون، عاده غيرك وخصومه غيرك ونزاع يعني دخلوا لما انطلقوا هم متقاودين وراحوا. فسألت تعال جاي معود انت شنو شغلتك؟
0: بالمقلوب.
7: شنو شغلتك؟ احسنت. قال بهاللفظة طبعا هو رجال كبير في السن، قال على مود اطلع على مود رويتب، هيك قال بهاللفظة، قال اطلع لها رويتب.
0: سبحان الله.
7: رويتب قصد من الرعايه يعني. نعم. لانه راح تطلق تصدر قرار قضائي تودي للرعايه يصير لها راتب.
0: نعم.
7: وراح يرجعها طبعا
0: هاي الحاله موجوده،
7: راح يرجعها طبعا هو بعقد شيخ.
0: نعم.
7: حتى تصير شرعا اي، وعلى مود الراتب يطلقها. فتشوف يعني تحايل دكتور يعني اكيد وغش وخداع 456. المهم فيعني الناس شوفه فرحانه بالطلاق، يعني شنو قصه؟ فانت عجبت قلت له جاي سويته، قال على مدور رويتب. فالمواقف الغريبه صارت.
0: سبحان الله. شكرا لك دكتور جواد، الله ينفع بك. اي تفضل دكتور.
8: لغويا من باب الـ الـ الـ الـ الـ الاصوات اللغويه كلمه الطلاق حروفها صعبه.
0: سبحان الله.
8: طاء وقاف أهل اللغة وكلكم أساتذتي، حروف استعلاء، حروف قوية تدل على
0: تباعد المخارج الطاء والقاف، تباعد
8: طلاق مزعج. البعض أكون إنسان قبل يقول لك انفصال مو هيك. الله يحفظك.
0: شكرا لهذه المداخلة أستاذنا أستاذ خليل، يعني أني تشرف بيك
9: الله يبارك بيك.
0: والله أني يعني شخصيا أريد أقعد وياك قعدة شخصية حتى تكلم لي عن عائلتي وعشيرتي. عندي سؤال في بالي من زمان كان في ودي أن أسألك يا من أين أتت هذه ما شاء الله تبارك الله المعلومات اللي عند حضرتك عن العشائر؟ هل عن قراءة؟ ويعني أنا اللي افتهمت من الوالد ومن أخوالي يعرفون حضرتك.
9: نعم.
0: أنه أنت متضلع منذ القدم يعني زمان،
9: فضل
0: يعني
9: الله سبحانه.
0: من أين أتت هذا؟
9: فضل الله سبحانه وتعالى. أنا بالنسبة لي عندي اهتمامات كثيرة في القراءة، لكن الاتجاه إلى النسب ليس بالشكل التفصيلي كان. الله سبحانه وتعالى فضل علي سنة 1980 كنت موظف في أرقى مؤسسة في العراق اللي هي المؤسسة العامة للسياحة، كنت إنجليزي وفرنسي شوية، يعني الفرنسي الإنجليزي، وأطلع ويا الفوفود السياحية. فكل المسائل أنه أنا بالنسبة لي لابد أن أرافق المجاميع السياحية. فقدر الله سبحانه وتعالى أنه صارت الحرب 1980 ابتدت الحرب، فحرب أني وين والحرب وين والشغلات وين ما وجدت فد حس في داخل الدائرة مالتي، وأنا ما مو كلش ضليع في المسائل يعني الدواخل في الدائرة، لقيت أنه البعض دا يريد يأخذ إجازة دراسية. قلت حاروب طول سنتين، ما طول سنتين، خذت إجازة دراسية لمدة سنتين وانتهت السنتين والحرب ما انتهت.
0: سبحان الله.
9: أثناء السنتين أرادوا أنه أطلع مع مجموعة سياحية إلى الاتحاد السوفيتي. أنا ماخذ إجازة دراسة، إذن ما إلي مخصصات إفاد.
0: نعم.
9: فقط أروح. قلت ما أريدها. قنعوني على تشعلية كسة ترايح عطلة عندك، شوف الاتحاد السوفيتي ما شايفه أنت، خليك جسمه. فقدر الله سبحانه أخذت جواز مالي إلى الجوازات. ذاك الوقت ينقلون الجوازات من الشرطة إلى الأمن، عطلوا الجواز مالتي، السفرة راحت.
0: سبحان الله، مقدر
9: تقدير رب العالمين. رجعت ورا كم يوم قال لي وين تروح؟ الأمر مالنا كل العالم، يعني ما عندنا إيش اسمه. قلت له سعودية. سجل شنو انطاني ايش اسمه. رجعت للدائرة لقيت هم يتحادثون عن أنه احنا بالنسبة لنا كموظفين في المؤسسة العامة للسياحة ان خصم في المكاتب السياحية. فقلت ممتاز. فرحت الباب الشرجي الى مكتب مال السفريات السعودية، قلت له اريد حجز. قال لي مقابل بمقابل. قلت له وهو قال اريد حجز للحبانيه. قلت له سلمنا
0: وين السعوديه وين
9: بس راسا خابرت الناس حجزوله وسهلت الامور زين. بذاك الوقت السيارات مال المؤسسه العامه للسياحه كانت تروح للحج مباشره، فبذاك الوقت انقصف المطار، فصارت السيارات مالتنا وين تروح الى الاردن. أربع ساعات أنا واقف أنتظر السيارة يم جامع بلال حتى فاتتني صلاتي. صليتها بالقاع، أقول خاف يجي وكل شيء ما بجامع بلال دا يصلون وأنا بالقاع أصلي. إجت السيارة ورا أربع ساعات، لأنه كان أكو شو اسمه رتل عسكري دا يريد يمر، فتأخر علي. بعد تعب طويل لقيت حتى محضر لي، لأنه كانت المجموعة سويسرية، فمحضر لي السائق محضر لي العشاء. تعشيت بسرعة، رحت توضيت مرة ثانية لأنه بالسيارة أكون مكان مال وضوء. قلت حتى خاف يصير عندي صلاة بالطريق. المهم وصلنا إلى السعودية. نعم للسعودية وصلنا بعد رحلة عن طريق الخطوط الجوية الملكية. بالسعودية انحجز الجواز مالي. قلت الجماعة تتابعوني لهنا، ولد شاب صغير ورايح من هنا، إذا لقفوني الجماعة.
0: سبحان الله.
9: والله طلعت شنو الشغلة، الولد شايب آخر كان هم دا ينتظر جواز ماله محجوز. قلت له حجي شنو الشغلة؟ قال آني بالنسبة إلي عن طريق البر وصلنا إلى الحدود، جواز مالي مو كامل، فرجعوني مرة ثانية وقالوا لي الحملة دار لح ترجع وياه. الرجل قال لي هاي فلوس وتعال بالطيارة وهساني بالشقتين واحد وياي كلش ممتاز، يعني مو بساني جنط مالتي وأكتر. صلع أنه ما عندي فيزا، أخذوا فلوسي الفيزا وانطوني الجواز وصاحبي رحت. المهم في كل هاي الرحلة ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني رحت على مود هذا الحج مو على مودي أني.
0: من السعودية أين
9: رحت؟ أدور على اليمن على ممثل الأوقاف، فوصلوني إلى ممثل الأوقاف. أما بنعمة ربك فحدث، أنا أتحدث في هذا المجال عن نعمة الله سبحانه وتعالى. عندما يدعو إنسان إلى الطريق القويم السليم اللي يرضيه. فسألت أبو الأوقاف هذا خطية كذا، قال سهلة، شغلته المجموعة مالته الآن في المدينة المنورة وراح أوديه المكان معين بين ما تجي المجموعة مالته. فهو التفت علي، ما يدري أنا بالأمين بالمخابرات
0: بالسياحة
9: ما أدري شنو، كان يقول عندك مكان؟ قلت له لا والله ما عندي مكان. قال حتى لو عندك مكان أنت اليوم وياي، لأن أنا وحي الغرفة وحيدي. المهم نزلت صرت وياه بالغرفة، نزلت جوا، شوف تقديرات رب العالمين، نزلت جوا وإذا شخص شاب صغير ملتفين حوله مجموعة معينة، أنا قعدت لي ورا. التفت علي شايف هذا الرجال، بس من هو هذا ما أدري، والناس مهتمين بيه فد اهتمام معين. التفت عليه قال هذا زوك وراي، مش عباله عباله أنا حماية إليه.
0: سبحان الله. بدون
9: أخو حسين الروح شوية. فأثناء الجولة سئلت من قبلهم وأنت منين؟ قلت لهم أنا دليمي، دليم إن من يرجعون؟ قلت له زبيد. قال شلون يعني زبيد؟ سبحان الله. رحنا إلى زمزم فأنا أشرب الماء، اللهم زدني علما وزدني تقوى وإيمان، شربت. رب العالمين قمت ألزم الكتاب. قبل الكتاب مو صعب، مو سهل، صعب جدا يعني أن تحصل على الكتاب. ينطوني الكتاب يقولوا لي باكر الريدة، أقعد بالليل أقرأ الكتاب وألخص تلخيص مشي أنطيهم إياه.
0: ما شاء الله.
9: ففضل الله
0: من رب العالمين،
9: فضل الله سبحانه وتعالى. صارت أو قبل السقوط بفترة معينة كان زميلي في المسيره خالج، أيوه، خليل الغريري ابو جمال،
0: الله محيي ان شاء الله ويعافيك.
9: فسوينا لقاء وحضر الشيخ خالد والاخرين شبابنا، ننتظر شنو الشغله، انه ماذا نعمل، شنو اللي راح نسويه، انه راح يصير التغيير.
0: اي نعم، يعني استاذنا الفاضل وشيخنا، انا ما احب اقاطعك بس نحب ايضا نستمع للمشايخ البر. اذا هي بفضل دعوه،
9: نعم،
0: دعوتها، فان شاء الله نسال الله ان استجيبت.
9: نعم.
0: والان الاغلب من يتصل ما شاء الله ما شفتك في اليوم،
9: الله سبحانه وتعالى. نعم،
0: بارك الله بك، الله ينفع بك ان شاء
9: الله. فقط مختصر. نعم. انه انا كنت من تدري مكتبه كبيره وتقدير رب العالمين، فكنت يعني أجيب ملخص وياي
0: حتى تراجع من
9: تحتاجه، حتى تراجع.
0: نعم.
9: وخاصة بالإذاعة وليس في التلفزيون، في الإذاعة
0: هسه انحفظت إن شاء الله. ما
9: قدر تحتاجها. الله سبحانه وتعالى أن يحرقون بيتي،
0: سبحان الله،
9: ويحرقون المكتبة مالتي، وراحت الكتب وراحت الشسمة. فأجيت أول ما أقدم يعني
0: برنامج
9: مباشر، قبل لا هو مباشر، لكن مرات أبوق بعض المعلومات بعض الشغلات حتى الناس تعرف أنه. فمن احترقت المكتبة قدر الله سبحانه وتعالى، يعني في شلون راح أدبرها شلون كذا. فمن يجيني السؤال سبحان الله كأنما هناك شاشة وأنا أجيب على المسألة بأريحية أكثر وبتفاصيل أكثر، حتى أكثر من اللي كان مكتوب.
0: ما شاء الله، الله ينفع بي،
9: الله يبارك
0: في عمرك وعملك ويتقبل منك
9: إن شاء الله.
0: أستاذنا أبو عائشة الكريم الفاضل اللي نتعلم منه الكثير، شنو تحب تقول؟
10: الله، أنا سعيد يعني جداً، إن شاء الله دوم سعداء
0: إن شاء الله
10: اللي يلتقي ويا حقيقة ويا هيك نماذج طيبة راقية واللي يعمل معهم، فحيكون أكيد يعني منو أسعد من عنده، يعني اللي يكون جلساء هم بهذه الشاكل اللي حضراتكم، ولا يهونون الزملاء اللي ربما والأخوات اللي ما حضروا.
0: أيوة.
10: ربما ظروف يعني التزام اللي صار عندهم متأخروا علينا، لكن اللي يجلس مع علية القوم منه أسعد من عنده، يعني ما أعتقد يعني، واللي يكون مجالستهم ذكر الله سبحانه وتعالى وشلون يقدمون خير للناس بكل المجالات. فايش اللي راح يعني يكون واحد اسعد من عنده يعني هذا الامر.
0: رحله الصادق الامين ايش قد وصلت الحلقه؟ انت ما شاء الله حافظها.
10: اي 2100 و...
0: ما شاء الله
10: يعني هاي حصل 98.
0: انا من اسمع اقول انا ليش ما مسجله حلقاتي؟ كل ما اسمع الرقم مالتك ما شاء الله سجل الحلقه بالرقم.
10: كانت فكره بالمولد النبوي كنا قاعدين ويا الزملاء فانه نطلع ب برنامج المولد النبوي بال 2011 فصارت الفكره انه اتفقنا على الصادق الامين طلقنا باول حلقات من المولد النبوي. فهو كل مولد نبوي بداية مولد نبوي الشريف يكون هو تأسيس البرنامج أو انطلاق البرنامج. حقيقة أسأل الله تعالى إن شاء الله يجعل
0: يتقبل آمين
10: سجل حسناتنا جميعا. أكيد يعني الإنسان مهما يكون فهو ضعيف بنفسه قوي بإخوانه مهما يبلغ من العلم من فإذا يبقى ويا نفسه هذا جدا ضعيف. أما إذا يكون مع إخوانه فهذا يكون جدا يعني جدا قوي. أستأنس براء يعني إخواني وزملائي حقيقة جدا ينفعوني بآرائهم وتسديداتهم وكذلك بالمستمعين إخواني وأخواتي المستمعات يعني لهم بعد الله تعالى
0: المستمعين الدائمين تحية لهم أيضا اللي تنذكر ست سلمى المضيئة وحجية أمال وأم الإذاعة والأخوة والأخوات جميعا
10: ثلة طيبة حقيقة
0: يعني ما نقدر نحصي أستاذ أبو عبد العزيز كوما أشخاص يعني خاف ننسى واحد من عندهم. أي عافية أكيد
10: يستحقون حقيقة مثل
0: لهم بصمة لا تقل يعني
10: يعني اللي عنده هيك نموذج من المستمعين حقيقة شقد ما يقدم فهم يوفيهم حقهم
0: أكيد
10: لأنهم على مستوى عالي وراقي بكل شيء يعني كمستمعين.
0: الله يبارك فيك إن شاء الله.
10: أحياناً الموضوع موضوع الاعداد الصادق الامين تدري 2000
0: حيوصل
10: 200 حلقه اختيار الموضوع باللي يناسب الوقت والوضع وقد تكون اكو بعض العناوين ممكن تكون متشابهه لان العدد عدد حلقاته هوايه لكن طريقه الالقاء او تقديم الاستشهادات القصص يعني تختلف يعني مفروض يعني تكون عند كل الزملاء المقدمين. ومن هذا المكان يعني ما يفوتني أن أشكر عائلتي
0: تحية لأختنا أم عائشة طبعا من هذا المكان
10: حقيقة يعني
0: الله يحفظها ويبارك فيها
10: كانوا إلي سند يعني زوجتي أم عائشة الغالية الله يرضى عنها
0: الله يبارك
10: وأولادي ووالدتي بدعواتها الطيبة فكانوا إلهم سند يعني الأهل يعني أم عائشة ترفدني يعني بمواضيع ترفدني بقصص متنازين حقيقة كعائلة يعني متنازين عن حقهم كعائلة تدري احتياجاتهم ممكن يردون طبة وطلعة أو أكو بعض الأشياء قد تكون ممكن التزامات ضرورية دكتور يعني عند كعائلة وهذا حقهم ف يعني أشكرهم من هذا المكان والله يعني لسان عاجز عن شكرهم لأن إذا يردون أبسط حقوقهم أنا راح أقصر بعملي يعني تواجدي بين يعني
0: الله يبارك
10: بين
0: فيهم
10: بين
0: إن شاء الله تحية لأختنا الغالية أم عائشة طبعا تحية لكل زوجاتكم
10: أكيد
0: من هذا المكان
10: أكيد
0: يعني كلهم رائعات اللي أنتوا أكيد تساندوهم. أنا دائما أقولهم الرجل من يقدم ويكون تقديمه أكيد وراء زوجة مساندته وعاينته
10: والله لا شك
0: يعني هذا أنا أجزم بهذا الأمر في حين أن الرجل من يكون يعني في بيئة ما مرتاح يعني أنا ليش دائما أشير بحارس القلعة أن المرأة هي بيدها فعلا لتهز المهد بيمينها تهز العالم بيسارها أن تكون دارية زوجها موفرة حاجاته يقدر ينطي ويبدع فتحية لكل زوجاتكم وأكيد أم عائشة أختنا الغالية
10: الله يحفظ الجميع
0: الله يرضى عنكم. تحبون نروح فاصل حتى تصلون ونرجع ونواصل أستاذ أيسر نروح فاصل إن شاء الله وراجعين بإذن الله فلا تذهبوا بعيداً.

0: شكرا بالنون.
1: شكرا بالنون.
2: شكرا بالنون.
0: برنامج يتناول اهتمامات الشباب تحليلا ونقدا ونصحا.

0: وهكذا مر على إذاعة دار السلام كل تلك السنوات التي ظلت قلبا يخفق بحب مستمعيها ولسانا ينطق باسمهم، كل تلك السنوات ودار السلام تجاهد وسط أثير مشحون، ظل صوتها الهادر يكافح وينافح عن حرمات الأمة وثوابت الدين ومصلحة الوطن. مرت كل هذه السنين بين الأفراح والأتراح، ضحت فيها بالكثير وقدمت الغالي والنفيس، وربحت حب الناس وثقتهم واحترام ألد الخصام.
1: هاي الإذاعة إذاعة كريمة وطيبة. مستمع صار أبو تكسي أنا سأل كلها سات إذا مالتها كلها حلو، وهي علمتنا على كل شيء الحمد لله، فضل من الله عز وجل.
2: الحمد لله.
1: أنا بالنسبة لي صار لي

0: صعب جدا. هو وحده بارك في هذه الرسالة، واستطعنا الحقيقة أن نوصل أو أن نصنع تجربة إعلام إسلامي متميز بإذن الله تعالى. كثير من الإذاعات هي حاولت أن تشابه دار السلام أو تحاول أن تؤدي ما أدت دار السلام.
1: لن نسرد اليوم تاريخ دار السلام بتفاصيله أو نتحدث عما قدمته وتقدمه بفضل الله وتوفيقه، لكن علنا نقف عند بعض المحطات البارزة لننقل صورة من صور النجاح، صورة عن الإعلام العراقي الملتزم في زمن طاشت فيه القيم وتردت فيه المبادئ وصارت المصلحة عنوانه الأول، إلا ما رحم رب العالمين.
2: قالوا لي اليوم هو عيد حبيبتنا دار السلام، فما أنت قائلة فيها؟ مسكت القلم لأكتب ما الذي سأقوله في حقها، فوجئت بأن قلمي عاجزا عن وصفها، أما لساني فقد وقف عائرا عن إجابة سائليها، وما عساي أن أقول لكم عن مجدها ومآثرها، ما عساي أن أقول لكم عن إنجازاتها، عن ماضيها، عن حاضرها، عن تاريخها. ماذا أقول عنها؟ أقول بأني سأكتبها منشودة كي تبقى الأجيال تغنيها، أم أقول بأني سأكتبها حكاية جميلة كي تظل جداتنا إلى أحفادها تحكيها، أم أقول بأنها علمتني أشياء كثيرة، علمتني أن أكون امرأة مؤمنة تعتز بإيمانها، علمتني أن حجاب المرأة المسلمة هو سهما مغروسا في عيون أعدائها، علمتني أن أكون بنتا بارة بوالديها، علمتني أن أكون زوجة مطيعة لزوجها، علمتني أن أكون أما رحيمة على كتاب الله وسنة رسوله تربي أبناها، علمتني بأن أكون جارة مسجدة لجاراتها. وباختصار أخوتي أحبتي، علمتني كيف أكون امرأة مسلمة ملمة بأمور دينها. وإن رحتم تسألوني عن كادرها ومستمعيها فالكلام يطول، لكني سأقول لكم أنهم علموني معنى الأخوة وأصالتها. هذه دار السلام يا من أردتموني أن أجيبكم عنها، أعرف بأني لم أفي لكم حقها، فهي أكبر وأعظم من أن أصفها. فأيها التائهون الضائعون الغارقون الحائرون السالكون طريقا غير طريقها، الآن بادروا وغيروا موجاتكم والتي لا فائدة من سماعها، واسمعوا أرقى وأجمل وأنفع وأروع إذاعة في بلادنا جميعها. وإن أردتم عنوانها فيتسكن قلب كل صادق حقها.
1: ولدت دار السلام في أيار عام 2003، فلم تكد حرب غزو العراق تضع أوزارها حتى تفتحت تلك الزهرة وسط الفوضى التي عمت كل شيء بعد الأسابيع الأولى من الاحتلال الأمريكي. كان لابد من صوت يحدو الركض، فكانت تلك دار السلام. دار السلام،
3: هذه إذاعة دار السلام من بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله وبقلوب من أهل.
4: أول الأمر تم إنشاء إذاعة بدائية جدا في ذلك الوقت مبنية على اللمبات، وكانت بسيطة جدا، أنشئت بفعل بعض الشباب اللي كانت عندهم خبرة بسيطة في هذا الموضوع، لم تكن الخبرة واسعة ولكن كانت عندهم بدايات خبرة طيبة، لكن ما كان هناك خيار، ما كان أكو حد موجود، فأنشئت إذاعة أساسة على اللمبات. طبعا هذه تحمل في طياتها مشاكل كثيرة جدا، فكان العمل صعب ومتعسر وأخذ وقت يعني معين. فما إن بدأت تنطلق الإذاعة إلا بدأت المشاكل الفنية حقيقة، المشاكل الفنية، لمبة تخرب هنا لازم تجيب لمبة أخرى، لمبة تخرب هنا لازم تجيب لمبة هنا. قدر الله تعالى كان هناك اتونا مهندسين اثنين بالضبط اثنين بعد فترة شهرين أو ثلاثة، هذا الحقيقة لازمنا في 2003 يعني.

0: عرضوا خدماتهم مجانا، قالوا احنا اصحاب خبره في انشاء الاذاعات، عراقيين طبعا كانوا يشتغلون في التصنيع العسكري، عندنا خبره في انشاء الاذاعات واحنا ما نبتغي اي مبلغ مقابل جهودنا في انشاء اذاعه اخرى اكثر تطورا من الاذاعه اللي بها مشاكل. بداوا دول الشباب بالتعاون مع شبابنا في انشاء هذه الاذاعه، والحقيقه استمروا ليلا ونهارا في تلك الظروف اللي كان ماكو كهرباء والظلام دامس، وقبل غروب الشمس قبل المغرب الشوارع تتقفل ماكو احد. مع هذا كانوا يواصلون دول الشباب اللي ما كنا نعرفهم بالاصل، لكنهم عندهم الطيبه وعندهم الاخلاص لاجل ان يتركون بصمه طيبه في هذا المكان. مع شبابنا اللي كان ينام هنا يبات في هذه البناية اللي ما كانت متوفرة بها أي شروط، بعد شهرين أو أقل من شهرين فعلا أنشأوا الإذاعة، أنشأوها للإذاعة، وبدت الإذاعة تمارس بثها بشكل خالي من المشاكل الفنية، وهذا كان شيء مهم. كانت الاستوديوات بدائية جدا، وكانت الأجهزة في منتهى البساطة، لكن كانت تؤدي المطلوب، بحيث انهم شملت تقريبا ثلثي بغداد. اول بث لها كانت تشمل ثلثي بغداد، وهذا شيء يعتبر بدائيا كلش ممتاز.
1: رغم كل العواصف التي مرت بالاذاعه الا انها لم تنحني لها، ظل صوتها صادحا بالحق، ربما فقدت بعضا من إمكانياتها البشرية والمادية، لكنها لم تخسر ثباتها وصبرها، فظلت تسير على الخط الذي رسمه لها طيب الذكر أسامة فائق أبو أنس عليه رحمة الله تعالى.
2: وأتمنى يعني أن أرجع، لكن يعني ربما أشغل بنفس الوقت. الحقيقة أنا يعني حزين أني بعيد شوية عن دار السلام، لكن بإذن الله تعالى أنتم فيكم الخير والبركة، وسيبقى الصوت بإذن الله تعالى مستمر في دار السلام.
1: بقيت سمعة دار السلام ناصعة لأنها لاقت مقبولية كبيرة من شرائح واسعة من المجتمع العراقي، بل تعدى ذلك إلى وصولها على نطاق عربي، مستغلة تكنولوجيا البث الفضائي والإنترنت. إن التفرد الذي تتمتع به دار السلام وسط حشد متشابك في الأثير العراقي، والتنوع الذي تمثله بما تملك من برامج اجتماعية ودعوية ومنوعة بشهادة المنافسين. فقد حفلت الإذاعة طوال سيرتها بالعديد من البرامج المؤثرة التي تهتم بالمشهد العراقي دون إغفال القضايا العربية والدولية. استضافت برامجنا العديد من الوجوه السياسية المعروفة، من برلمانيين وحكوميين وغيرهم من صناع القرار.
3: الطاولة المستديرة، يحللون ويتحاورون حول واقع العراق، يحددون ويقدمون الحلول. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: الاستراتيجية الأمريكية الجديدة. أوراق
4: البرنامج الصحفي الأسبوعي، نقلب أوراق الصحف ونسلط الضوء على أهم ما جاء فيها وأهم ما أخفت بين سطورها.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج أوراق. الحرب الأمريكية الإيرانية اندلعت،
6: مدارات من أخبار ومن تحاليل، ونحاول من خلال الزميل أيضا رائد، فأهلا بك يا رائد. نحاول إذن أن نسلط الضوء على ما تتناقله هذه الوسائل الإعلامية من أخبار ومن تحاليل، نحاول من خلال ذلك أيضا أن نوصل إلى المستمعين رسالة حول ما تنشره هذه الوسائل الإعلامية، ربما فيه الكثير من الغث وفيه أيضا الكثير من السمين.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الله أوقاتكم بالخير مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أهلا بكم أحبتي المستمعين والمستمعات الكرام، وفي نهاية البث المباشر لهذا اليوم مع الذكرى 24 لتأسيس إذاعة دار السلام. وكان إن حديث مع الأساتذة الأفاضل وأبدعوا بما ذكروا، ولكن أكو أشخاص بعدنا عندنا سوالف وياهم نريد نسولف ونحكي، ولازم أبدي من اليمين تسمح لي أكمل
1: طبعا
0: أستاذ دكتور ياسين الرائع بصوتك وأدائك، ما شاء الله عليك، عندك تنوع بالبرامج فشي ما شاء الله. معناها الكل عنده ملكة هنا إن شاء الله.
1: دكتورة مرة من المرات سبحان الله
0: نعم
1: طبيت ويا أبو أنس الله يرحمه.
0: الله يرحمه.
1: قال لي طب، قلت له ما أقدر. قال لي طب أريد أحكي كلمة حرف ما قدرت، يعني أحس هنا وقفت ما تطلع. قال لي أحكي لسانك شطولة ما قدرت. الكاميرا او المايك الى رهبه
0: فعلا،
1: لانه مسؤوليه. ولذلك تشوفين دكتوره من يصعد الامام على المنبر صاحبه مو مثل ما يحكي يسولف،
0: صحيح، خصوصا ذاك الجمهور.
1: طبعا
0: احنا هنا ما نشوف الجمهور.
1: فلذلك انا كنت بدايتي مع قم للمعلم، كان برنامج تربوي اجتماعي يقدمه الدكتور خالد الحسناوي،
0: تحيه له،
1: وكان ينطي الدروس والمواعظ للطلبه،
0: ولا زال البرنامج موجود حتى على الديوان.
1: الديوان هو غيره يعني، نعم. بقى هنا الى ان يعني دكتور شويه تعب صحته وكذا فتركه،
0: نعم.
1: ما حد عوضه لحد الان، وبرنامج راقي جدا. كان يريد مدخل يدخل منه، وتعرفين دكتوره اذا ما تاخذين او ما تتلقفين المستمع اول دقيقتين او ثلاث دقائق وتجذبيه يقلب الموجة.
0: طبعا اكيد
1: هاي من ميزه الاعلام،
0: او خصوصا اذا قام ينام، يعني اول ما دا يسمع سمع الصوت سلاين نعم.
1: انت كسبتي وبابتسامة وفرح كيف، كنا نسوي مسامع تمثيلية رهيبة.
0: عاشت ايدك.
1: وبدون
0: طبعا انت اللي ما يعرف انه جدا بارع بالتمثيل، شو تقولون مو والله تتفقون؟
1: الله يرحمه يا رب. طبعا الف
0: عبد العزيز يبغى على الصوت لانه هو يحب الصوتيات.
1: يا رب كان جدا مزعج.
0: نعم.
1: ما اقدر له الا بالاستوديو. فخليناه هو جاسم وأنا أبو جاسم.
0: وأخيرا عرفنا، مو عرفنا من بس أم جاسم ما نعرف.
1: لا أم
0: جاسم سر المهنة.
1: لو فات أنا أخذ الصوت أم جاسم بس ما أجيده.
0: نعم.
1: فيا رب مش قد ما يعذيني بالشقة وما أقدر له. فمن يصير بالاستوديو هو ما قاري أشبع كتل.
0: سبحان الله.
1: قال بطل.
0: هاي كواليس.
1: أي كواليس، ما أمثل شنو، كتلة كتلة، أقول له اسكت خلينا نكمل. ما أكمل ما أدري شنو، وبالأخير مباوسة ما كتلنا.
0: عسيدك.
1: الله يرحمك يا رب.
0: الله يرحمك.
1: الله يقبرك روضة من رياض الجنة. دكتورة بدينا ويا قم للمعلم، بعض الأدوار كانت صعبة جدا يذبها عليها دكتور خالد الحسناوي.
0: نعم.
1: فنطلع بنتيجه ايجابيه حسب قول الجمهور.
0: وانا هو خلي يسمعك حتى تفاصلهم بعدين من يطلع.
1: اذا ما تجي ما اريد اسمع.
0: طيب.
1: ثم انتقلت الى الوان.
0: نعم.
1: ويا استاذ اياد العبيدي. نعم. تحياتنا.
0: تحيه لنا. مقدم رائع. مقدم استاذ اياد
1: محترم وزميل. نعم. عزيز. الوان كنت اقدم قصه قصيره يعقب عليها في جزء من برنامج، واقترحوا علي انه اخذ سوالف ابو جاسم.
0: احلى شيء والله.
1: والله
0: والله سؤال.
1: والله تدرين دكتوره الدراسه اخذتني.
0: اكيد ان شاء الله يوم تخرجك من الدكتوره ان شاء الله ما بقى شيء.
1: ان شاء الله اسبوع
0: 11 5
1: احنا 7 5
0: لا رجع حسب يعني ان شاء الله 11 5 او 7.
1: نعم. دكتوره اخذت موسمين والثالث على السنوات بس شغلتني الدكتوره.
0: احنا نطلب منك ابو جاسم بعد الدكتوره
1: تدللين.
0: بس هنا الدكتور ابو جاسم.
1: كل المرضى يطيبون.
0: اي عافيه.
1: هاي كانت حقيقه، وكنت يعني حسب شهاده كثير من الاحبه انه له بصمه ابتسامه وقصه وعبره.
0: نعم. وتغيير صراحه تغيير يعني من مود الاذاعه.
1: جديد على الاذاعه لانه الجماعه ماخذين تربوي وديني ورياضي، فيريدون في بعض الاحيان اميل الى الطرفه.
0: نعم.
1: الى الاسلوب البغدادي، القصة البغدادية اللي محتاجينها احنا ولد بغداد.
0: نعم.
1: محتاجين هاي النكهة الجميلة اللي تزيد جمال وعطر وطيب وفوح الإذاعة
0: ان شاء الله.
1: والآخر في إذاعة ما تتنوع مثل ما قلتي جنابك، اكو وظيفة ترفيهية، احنا عندنا تعليمية وترفيهية وعندنا تثقيفية وعندنا اجتماعية
0: ما شاء الله،
1: فاحنا من هذه الأبواب
0: ان شاء الله.
1: وانا جدا شاكر يعني
0: احنا شاكرين والله وجودك ووجود الاساتذة، لان احس لا العفو لا عفوا
1: حقيقة انت بالفترة الاخيرة يعني حقيقة هاي أني أشهدها لأن أنا إذني أستمع ممتاز. يعني أنت انطلقت انطلاقة جدا رائعة
0: والله بوجودكم أكيد
1: بالأداء وبالأسلوب وبالمواضيع. ولا يعني ما أبخس
0: أكيد
1: أستاذ طارق ولا عبد العزيز
0: أكيد
2: الله يسلمك ويحفظك
1: مقدمين رائعين وأشكركم جدا على هذا.
0: احنا نشكرك حقيقه كل واحد بالاذاعه اللي فات صوت يعني رخامه الصوت مميزه من نسمع اليوم دكتور ياسين من نسمع استاذ طارق من نسمع خلني انتقل الاستاذ عبد العزيز والتغيير يحب التغيير عبد العزيز كلش بالصوت ملك
1: ورا الكواليس يا
0: استاذ عبد العزيز كنا دا نتكلم انا وياك اكو اشخاص هسه كواليس الاذاعه طبعا تحيه لهم
3: اكيد طبعا
0: قاعدين بالغرف دا يسمعونا كل التقدير لهم يعني يمكن ما ظاهرين لا هو بالاخراج ولا هو بالتقدير
3: بس لمستهم موجوده
0: شو نقول لهم
3: والله هي العمل العمل الفني العمل الاعلامي هو عمل تكاملي يعني يبدي يعني من دون الترتيب يعني الاولويه بس يبدي ممكن من المدير الى الأقسام الفنية أقسام الصيانة الكاميرات المراقبة الشباب على الباب قلناها بالفترة الأولى العمل يخلص يعني مذيع الأخبار يخلص أكو وراء واحد المخرج رح يأدي وراء عن ما
0: عمل متكامل
3: عمل متكامل
0: نعم.
3: ينتهي البث تماما تبدي الأقسام الفنية تصير مشكلة بالبث يعني تتم ملاحظتها هي بالبداية المقارنة يعني بعد العمل بالإذاعة والاطلاع على أعمال في مؤسسات إعلامية ومؤسسات فنية مختلفة سواء محلية أو عالمية نشوف أن الإذاعة هي تستخدم يعني أحدث الضوابط انضباط الأشخاص يعني ما ممكن
0: أباك عنده دوام وبصمة
3: بالضبط
0: يعني أنا شخصيا من أتأخر عن موعد البرنامج أحس إنه عندي بصمة كأنه ما متأخر
2: خلص عندي
0: خلص أي نحن لازم يعني لازم أكون ضيف
3: يعني جربت العمل في مؤسسات أخرى سواء إعلامية أو تقنية ممكن الموظف يقوم يعوف شغله خلاص وقته السلام كل واحد هو
0: وأنت ترى ما مرتبط هو بأجر مادي يعني هو مرتبط بأجر ديني وشرعي
3: بالضبط
0: أكيد تحية طبعا لكل العاملين بالإذاعة فردا فردا المخرج الرائع
3: أنا أذكر هسه يعني اذكر بدايتي في الاذاعه جيت الله يذكره بالخير استاذ عبد الرحمن العبدلي
0: تحيه له استاذ عبد الرحمن تحيه له رائع جدا استاذ عبد
3: يعني
0: الرحمن
3: يعني رقم بارز في الاذاعه
0: يعني كلش احترم هذه الشخصيه الرائعه استاذ ايات كلهم استاذ اوس كلهم يعني ما نقدر ننسى واحد من عندهم وتركوا بصمه بالاذاعه
3: سابقا انا
0: عندهم جمهور
3: كنت متابع قوي للاذاعه وللأشخاص اللي ظاهرين بالسوشيال ميديا كان بدرجة أساس أستاذ عبد الرحمن عبدلي دكتور أوس الغريري أبرز اثنين كانوا ظاهرين بالسوشيال ميديا بداية السوشيال ميديا يعني 2010-2011 فبقيت أني أطلع بعض الكواليس اللي تطلع رب العالمين ربما اختارني أنه أني
0: فاليوم يشوفك مقدم عبد العزيز
3: والله ما أتوقع
0: يرهم
1: عنده مشاركات في هذا العبيد
0: لا لا هو مقدم برنامج وحده شو تقولون
1: كلاسيكي يعني جميل إذا تقدم
0: أنا متبهر حصر هواي مشاهدات
3: يعني أنا حاولت بس
1: الآن دكتور أكو حقبة يسموها بالإعلام الحقبة اللبنانية انتهت زمن الرباط ويقعد عدل واتزان لا صارت فري هسه الآن شوفين حرية الإعلام
0: بس والله اليوم أنتم كلكم ناورين بالرباط والخط الرسمي طبعا أنا نسيت أحيي فد شخصية ويانا أستاذ دكتور علي داود ما شفته اليوم
1: مشغول
0: والله يعني أستاذ علي دا يقدم فد برنامج ما أدري اليوم دا يتعزز علينا ما دا يجي أرجع لك
3: في البداية يذكره بالخير استاذ عبد الرحمن عبدلي طلع لي يعرب
0: الله يرحمه
3: أنا اجيت بعده باربع سنين يعني فهوايه تفاصيل ما كنت يعني استلمها من مفروض من الشخص القبلي الشخص القبلي رحمه الله عليه وتغمده في رحمته ما موجود متوفي بقيت تقريبا ثلاث ايام اني بس افتر واسجل ملاحظات شنو هذا العمل العظيم اللي
0: اصعب شغله انه يجي واحد شخص على ما يعرف شلون يبدي يعني قبل ما معلمه
3: سبحان الله تيسرت الامور تيسرت الامور وبعد سنين وسنين اشوف الاستندارات العالميه اللي يشتغلون عليها في غير اماكن اشوف انه الاذاعه في ذاك الوقت في تاسيسها في 2003 هي مشتغلة وفق أحدث التقنيات وأرتب التقنيات.
0: جميل. ولا يعني زالت يعني.
3: ولا زالت أكيد
0: تواكب. رغم الإمكانيات البسيطة اللي موجودة كمعدات ولكن ما شاء الله. يعني إحنا الثروة مالتنا مال إذاعتنا بالأشخاص اللي
3: يعني تقريبا إحنا أول إذاعة خلينا نقول بالطيف العراقي بالأثير العراقي أول إذاعة توجهت للبث الرقمي اللي هو كان من خلال تطبيق أو من خلال رابط. بعدها صار البث المرئي إنه تلتنا بعدنا إذاعات بس إحنا كإذاعة عراقية حتى عربيا إحنا فقط مونتي كارلو اللي هي يعني خلينا نقول رقم واحد أو رقم اثنين بالنسبة للبث العربي هي فقط اللي سبقتنا في مسألة البث المرئي. برنامج كامل متكامل وبدون ما يفقد هويته اللي هي برنامج إذاعي.
0: جميل.
3: يعني احنا نحافظ عليه برنامج إذاعي سواء اكو كاميرا ماكو كاميرا اكو تعليقات ماكو تعليقات
0: هو ماشي
3: هو ماشي
0: رغم الظروف
3: والمحتوى
0: يعني حتى لو النت ماكو. انا اتذكر فد يوم قدمت حلقة على المباشر كان النت منفصل يعني نهاية الحلقة وانا اسولف وعبالي انه على المباشر طلع اكتشفنا انه احنا لازلنا في ما موجودين على يعني بس بالراديو.
3: يعني هو سيستم هايبرد صاير انه المستمع بالراديو يسمعنا بالسيارة يسمعنا ونلبي رغبته.
0: نعم.
3: نلبي ما يحتاجه.
0: أكيد.
3: ويشوفنا من خلال التليفون او من خلال العمل من خلال الشاشة فنيا وكمحتوى البث الإذاعة البرامج اللي صارت هي مرئي ومسموع تلبي الرغبة يعني.
2: قصدك احنا نحاول نوصل الى اكثر قدر ممكن من
3: نحقق اكثر استفادة بالضبط
2: من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
0: نتمنى الجمهور يكون بعد اكثر يعني نتمنى احنا نصعد
2: ان شاء الله
0: من مرحلة بس
1: يعني
0: اذا
1: مشكلتنا يسمعونا بالراديو يتعاملون ويانا يعني يجون زيارة الاذاعة وارائهم نسمعها لكن بالسوشيال ميديا ما يتفاعلون.
0: اي نعم. انا طبعا الحديث حلو بس اختم ويا استاذ طارق جانا باص انه نختم اكيد اكو شيء مضموم انه ورا القعده هاي الحلوه مو
2: ان شاء الله.
0: الاذاعه اليوم كلها خيرات كيك وغدا معدل واكيد اللي ما موجود مكانه خالي. هاي الاعلان صارت على المباشر. استاذ طارق شنو اللي تميز به برنامجك الرياضي؟ قلت اكو فد شيء تميزنا به.
2: وبالضبط يعني اكو شغلتين تميزنا
0: يقولون بسرعه الاكل حيبرد.
2: هي الفواصل اللي احنا اشتغلناها اول اذاعه اشتغلنا بها
0: ايه؟
2: والشغله الثانيه الله يرضى عن الدكتور علي سعد عبد الحميد ودكتور عمر يوسف اول الناس دخلوا ويانا بقضيه التحليل من خلال الاذاعه.
0: نعم.
2: برنامجنا الرياضي هاي صار 8 سنوات او
0: حلو.
2: 7 سنوات
0: برنامج اذاعي بتحليل. نعم.
2: وتحليل شاشه وهنا الحاسبه مالتنا وقدامنا شاشه اخرى ونشتغل تحليل اول اذاعه احنا على هذا المستوى اول اذاعه اشتغلنا الفواصل الرياضيه
0: ما شاء الله ابداع
1: تحليل علمي
2: تحليل فني رياضي طبعا.
0: جميل.
2: أول إذا اشتغلنا هذا الشغل.
0: طبعا أنا لازم أختم شكر وتقدير مخرجنا الرائع أستاذ أيسر نعتذر منكم لأن الأكل يبرد. لا لا شكرا جزيلا لكم أعزائي المستمعين والمستمعات. طبعا ما حييت أولاد دكتور ياسين
3: إحنا ما أعرف خطي واضح
0: تحية لأمهم لكل الأساتذة اللي موجودين ويشير إلى انتهاء الوقت. شكرا لكم من القلب.
3: ما أعرف خطي واضح أنا
0: وكل كل كل من يعمل في دار السلام فني إداري مقدم تحية له وكل عام وانتم بخير وشكرا لكم احبتي على طيب

0: مبنية على اللمبات وكانت بسيطة جدا، انشئت بفعل بعض الشباب اللي كانت عندهم خبرة بسيطة في هذا الموضوع، لم تكن الخبرة واسعة ولكن كانت عندهم بدايات خبرة طيبة، لكن ما كان هناك خيار، ما كان اكو حد موجود، فانشئت إذاعة أساسها على اللمبات. طبعا هذه تحمل في طياتها مشاكل كثيرة جدا، فكان العمل صعب ومتعسر وأخذ وقت يعني معين. فما إن بدأت تنطلق الإذاعة إلا بدأت المشاكل الفنية حقيقة، المشاكل الفنية، لمبة تخرب هنا لازم تجيب لمبة أخرى، لمبة تخرب هنا لازم تجيب لمبة هنا. قدر الله تعالى كان هناك اتونا مهندسين اثنين، بالضبط اثنين، بعد فترة شهرين أو ثلاثة، هذا الحقيقة لازمنا في 2003 يعني، عرضوا خدماتهم مجانا، قالوا إحنا أصحاب خبرة في إنشاء الإذاعات، عراقيين طبعا كانوا يشتغلون في التصنيع العسكري، عندنا خبرة في إنشاء الإذاعات وإحنا ما نبتغي أي مبلغ مقابل جهودنا في إنشاء إذاعة أخرى أكثر تطورا من الإذاعة اللي بها مشاكل. بدأوا دول الشباب بالتعاون مع شبابنا في إنشاء هذه الإذاعة، والحقيقة استمروا ليلا ونهارا في تلك الظروف اللي كان ماكو كهرباء والظلام دامس وقبل غروب الشمس قبل المغرب الشوارع تتقفل ماكو أحد. مع هذا كانوا يواصلون دول الشباب اللي ما كنا نعرفهم بالأصل، لكنهم عندهم الطيبة وعندهم الإخلاص لأجل أن يتركون بصمة طيبة في هذا المكان. مع شبابنا اللي كان ينام هنا يبات في هذه البناية اللي ما كانت متوفرة بها أي شروط، بعد شهرين أو أقل من شهرين فعلا أنشأوا الإذاعة، أنشأوها للإذاعة وبدت الإذاعة تمارس بثها بشكل خالي من المشاكل الفنية، وهذا كان شيء مهم. كانت الاستوديوات بدائية جدا وكانت الأجهزة في منتهى البساطة، لكن كانت تؤدي المطلوب بحيث أنهم شملت تقريبا ثلثي بغداد، أول بث لها كانت تشمل ثلثي بغداد، وهذا شيء يعتبر بدائيا كلش ممتاز.
1: رغم كل العواصف التي مرت بالإذاعة إلا أنها لم تنحني لها، ظل صوتها صادحا بالحق، ربما فقدت بعضا من إمكانياتها البشرية والمادية، لكنها لم تخسر ثباتها وصبرها، فظلت تسير على الخط الذي رسمه لها طيب الذكر أسامة فائق أبو أنس عليه رحمة الله تعالى.
2: وأتمنى يعني أن أرجع، لكن يعني ربما أشغل بنفس الوقت. الحقيقة أنا يعني حزين أني بعيد شوية عن دار السلام، لكن بإذن الله تعالى أنتم فيكم الخير والبركة، وسيبقى الصوت بإذن الله تعالى مستمر في دار السلام.
1: بقي السمعة دار السلام ناصعة لأنها لاقت مقبولية كبيرة من شرائح واسعة من المجتمع العراقي، بل تعدى ذلك إلى وصولها على نطاق عربي، مستغلة تكنولوجيا البث الفضائي والإنترنت. إن التفرد الذي تتمتع به دار السلام وسط حشد متشابك في الأثير العراقي والتنوع الذي تمثله بما تملك من برامج اجتماعية ودعوية ومنوعة بشهادة المنافسين. فقد حفلت الإذاعة طوال سيرتها بالعديد من البرامج المؤثرة التي تهتم بالمشهد العراقي دون إغفال القضايا العربية والدولية. استضافت برامجنا العديد من الوجوه السياسية المعروفة من برلمانيين وحكوميين وغيرهم من صناع القرار.
3: الطاولة المستديرة،
4: يحللون ويتحاورون حول واقع العراق. يحددون ويقدمون الحلول. موضوع حلقتنا لهذا اليوم الاستراتيجية الأمريكية الجديدة. أوراق البرنامج الصحفي الأسبوعي، نقلب أوراق الصحف ونسلط الضوء على أهم ما جاء فيها وأهم ما أخفت بين سطورها.
5: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج أوراق. الحرب الأمريكية الإيرانية اندلعت،
6: مدارات من أخبار ومن تحاليل، ونحاول من خلال الزميل أيضا رائد، فأهلا بك يا رائد. نحاول إذن أن نسلط الضوء على ما تتناقله هذه الوسائل الإعلامية من أخبار ومن تحاليل، نحاول من خلال ذلك أيضا أن نوصل إلى المستمعين رسالة حول ما تنشره هذه الوسائل الإعلامية، ربما فيه الكثير من الغث وفيه أيضا الكثير من السمين.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، طيب الله أوقاتكم بالخير مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن برنامجكم وقفات في دار السلام، فحياكم الله.
4: مهمتنا إزالة الغموض، هدفنا مستقبل العراق، نراقب الأحداث فنحدد القضية ونفصل الموضوع لنناقش ونحلل مع السياسيين وصناع القرار لنكون مع الحدث.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وبياكم سادة المستمعين الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الحدث
4: بعيون عراقية، نأخذكم فيه إلى محطات متنوعة مليئة بالصراحة والحقيقة، نقف فيه معا ونشاهد فيه معا ونسمع معا ونقول فيه معا، وكل هذا لأجل عيونكم العراقية مع برنامجكم بعيون عراقية.
9: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. مع الناس، مع الناس، مع الناس. مع الناس برنامج يوصل صوتك إلى المسؤولين. نحاورهم ونشرككم في النقاش عن واقع الخدمات. مع الناس يضع اليد على جرح المواطن لينهض بواقع الخدمات في العراق.
10: لكي يبقى العراق موحداً ويظل شعبه متماسكاً، ولكي يستمر التواصل بين ربوع بلاد شمالها وجنوبها شرقها وغربها، نقدم لكم برنامج ربوع بلادي.
8: أستاذ، بداية يعني نود أن نتكلم عن مجلس المحافظة، أهم القوى السياسية المشاركة في هذا المجلس.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، بعد الانتخابات العامة اللي صارت،
1: يعد قسم البرامج الإسلامية والدعوية من أخصب الأقسام إنتاجا، فقد قدم مئات البرامج بألسنة دعاة من العراق والعالم العربي، بيد أن ثمة برامج معمرة كانت لها بصمة على المدى الطويل، بعضها توقف وآخر ما زال مستمرا. ومن أهم البرامج الدعوية التي مرت على الإذاعة علم القرآن، فاسألوا أهل الذكر، الصادق الأمين، تلك الجنة خير البقاع.
12: همزين الحمد لله أنا صليت بس دقيقة الفاتحة يمكن ما قريتها بالركعة الأولى. زين أعيد الصلاة ما أعيد الصلاة؟
13: بالله أنا هم عندي سؤال، أنا عندي ذهب شلون زكاة مالته؟ هي خلق سوار وقلادة عليها زكاة لو ما عليها زكاة؟
14: فاسألوا أهل الذكر.

0: اسألوا أهل الذكر، برنامج يستقبل أسئلتكم واستفساراتكم.
1: هل يشترط يعني شخص يعني أنه يتبع مذهب معين؟
2: سؤال مهم جدا، واليوم يعني بحاجة الناس أن يفهم.
3: يعني أنا عندي مرت عمي طلع اسمها في الحج، شلون يعني تروح واحد أهل وأخوه لازم يكون محرم وياها؟
4: هذه المسألة فيها
1: قوة. هل يجوز دفع الزكاة يعني بالأقساط؟
0: برنامج يستقبل أسئلتكم واستفساراتكم، يجيب عنها أصحاب الفضيلة العلماء.
5: المفتى به والصحيح أنه قد
4: علماء الحديث يقولون آثار النبي صلى الله عليه وسلم
2: باب عظيم من أبواب هذا الدين، وهو أنك تجبر.
0: اسألوا أهل الذكر.
6: فقه واضح، وعي دائم، عمل متواصل، هي سمات المرأة المعاصرة.
7: ويسرنا أن نستضيف في حلقتنا وكالمعتاد الشيخ الدكتور حارث العبيدي. نرحب بك شيخنا الفاضل.
8: حياكم الله، مرحبا بكم.
7: دكتور حارث، يعني كما تعلم في الحلقة الماضية،
9: بيوت الله تعالى رحلة عبر التاريخ والجغرافيا حول أقدس الأماكن على الأرض، المساجد. خير البقاع، إعداد عدنان العامر.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المستمعين. اليوم سنتحدث عن المسجد الحرام. هو أعظم مسجد في الإسلام وأول مسجد وضع على وجه الأرض، يقع في قلب مدينة مكة غرب المملكة العربية السعودية.
11: وقع على كاهل القسم الاجتماعي مسؤوليات كبيرة، ففي ظل الأوضاع التي مر بها البلد والأزمات المتلاحقة التي عاشها العراقيون، لم يكتفي هذا القسم بإنتاج البرامج وتقديمها عبر الأثير، بل كانت له جولات ميدانية وتواصل كبير مع شرائح مختلفة، فكانت برامج مل اليتيم، وصل سلامك، بيوت النور، عشائر أهلنا، حياتنا، وغيرها كثير من محطات لمداواة الجراح ومد يد العون للناس ومواساتهم وتعزيز روابط الأخوة ووشائج التواصل داخل المجتمع عن طريق الحملات الإغاثية والتربوية كسلة رمضان والأضاحي وكفالات الأيتام الشهرية وكسوة العيد وإغاثة النازحين وإيواء المهجرين ومشاريع توزيع الحجاب والثلاجات والمبردات والمدافئ والبطانيات، فضلا عن مستلزمات الدراسة وغيرها الكثير.
12: حتى نعبر جسر العزوبية إلى جنة الأسرة ونعيم الرشد ولذة المسؤولية، من أجل تحقيق حياة سعيدة ملئها الود والورد، نقدم لكم العش الذهبي
13: في حلقة جديدة من برنامج العش الذهبي. وفي هذا اليوم المبارك وإحنا نعيش مستمعينا الكرام أيام،
14: يا مرحب بالضيوف الزائرين، وعشائرنا بكرمهم مجربين. أريد أسأل نسبهم أربينا انتشابك بالعشاير نحمل أوطانك.
15: أكتب شوية معلومات عن عشيرة الشعب العربية.
16: أسأل عن عشاير الشهوة.
17: نسأل على عشيرة الزهرية.
18: أيها الإخوة، أيها الأحبة، يا عشائرنا، يا أبناء عشائرنا، يا أهل النخوة، يا أهل النجدة، يا أهل الأطالة، يا أهل القيم، يا مفاتيح الخير، يا مغاليق الشر، نحن معكم وأنتم معنا، وبرنامجنا برنامج عشائر أهلنا، عشائر العربي والكردي والتركماني.
19: عشائر زبيد فهي من العشائر التي تنتسب إلى زبيد الأصغر وزبيد الأكبر.
20: عشائر أهلنا، حياتنا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الكرام، حياكم الله يا أخواني يا أخواتي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وقد اشتقنا لهذا اللقاء الذي يجمعنا بحبيبنا الرسول الكريم محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من برنامج الصادق الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: بابا أنا أحبك هواية هواية، وهاي إبداه كل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. تطلع لنا بالسلامة،
2: يعطينا الأمل، يحسسنا بالأمان،
3: وصل سلامك،
4: يبعث أملا يحطم هذه القيود.
5: السلام عليكم، أولا هني الشعب العراقي إن شاء الله بخير وصحة وعافية. نشكر الإذاعة دار السلام مناسبة هاي الهدايا اللي وزعوها.
6: والله استلمت حصة وراتب وحصة تموينية، بارك الله بيكم، والله يكثر من أمثالكم، إن شاء الله ينصر العراق وينصر الإسلام والمسلمين بجاه حبيبة محمد.
7: سمير العزر.
0: معي أم علياء وأم حسين. السلام عليكم علياء.
8: وعليكم السلام.
0: شلون الصحة؟
8: الحمد لله.
0: الله يرضى عليك. أم حسين شو أخبارك؟
8: الحمد لله بخير.
0: إن شاء الله تمام.
8: الحمد لله.
0: سولفوا لي على البرد وال قبل كل شيء.
8: الحمد لله. الحمد لله. حسان اليوم الدنيا تمطر وقعدت أخبز، يعني الساعة من قام ذبح حالي وأنا أخبز. طفيت التنور خلت المطر يبطل ورديت خبزت كملت الخبز.
0: يا رب ان شاء الله الله يجعل
8: بديت لابو الاسواق خبز وجيت عليكم.
0: الحمد لله وشكرا، الله يجعل بركه ان شاء الله.
8: الحمد لله.
0: الله يجعل بركه. ام حسين عندك ثلاث ايتام؟
8: اي ثلاثه.
0: مدارس؟
8: مدارس ثالث متوسط.
9: والله يا اخوي هذا مشروع، يعني مو اقول لك انه تفرحون اليتيم وتفرحون هالعالم اللي تعبانه كلش، هالعالم وهالشعب العراقي. وانا عندي ابني علاوي بالانفجار انضرب.
10: وغير بعيد عن القسم الاجتماعي، كان لنون النسوة حضور فاعل في دار السلام عبر برامج حققت صدى واسعا مع القوارير وخير متاع وهمس البنات، فكان دور النساء والفتيات الفاضلات في الإذاعة مؤثرا وفاعلا، ساهم برسم الصورة البهية التي ظلت ملازمة لدار السلام.

0: في الذكرى 24 نهديكم أصدق التهاني، ونجدد معكم العهد أن نبقى الصوت الأقرب إلى قلوبكم كما كنا دائما.
1: دار السلام،
0: دار السلام، منكم وإليكم.

0: اسألوا أهل الذكر،
1: برنامج يستقبل أسئلتكم واستفساراتكم.
2: هل يشترط أي شخص يعني أنه يتبع مذهب معين؟
3: سؤال مهم جدا، واليوم يعني بحاجة الناس أن يفهم.
4: يعني أنا عندي مطعمي طلع اسمها في الحاج، شلون يعني تروح واحدها لو لازم يكون محرم وياها؟
5: هذه المسألة فيها
2: هل يجوز دفع الزكاة يعني بالأحصاء؟
0: برنامج يستقبل أسئلتكم واستفساراتكم، يجيب عنها أصحاب الفضيلة العلماء.
6: المفتى به والصحيح أنه قد
5: علماء الحديث يقولون آثار النبي صلى الله عليه وسلم
3: باب عظيم من أبواب هذا الدين، وهو أنك تجبر.
0: فاسألوا أهل الذكر،
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
8: فاسألوا أهل الذكر.
3: الفتوى ليست هي محط كل خطيب مثلا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للأمم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فحياكم الله وسلام من الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أيها المستمعون، أيها المتابعون، نلتقي وإياكم في حلقة متجددة في ظرف متجدد في الذكرى 24 لانطلاقة إذاعة دار السلام من بغداد، ونلتقي وإياكم في حلقة وحلقات متجددة لنجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم في ضوء الأحكام الشرعية ومقاصد التشريع. ونحن سعدنا ونبقى سعداء بتواصلكم معنا ومع هذه الإذاعة الغراء لنجيب عن هذه الأسئلة والاستفسارات، لنقف وإياكم معا عند حدود الشريعة لنبني جيلا شرعيا يخاف الله ويعمل للآخرة مثل ما يعمر الدنيا ويحمي الأوطان. فاسألوا أهل الذكر برنامج مخصص للإجابة عن الأسئلة الفقهية وما يدور في أذهان المستمعين والمتابعين من أسئلة واستفسارات يتحرون فيها الحلال والحرام. هذا هو برنامجكم، ونحن نسعد بتواصلكم معنا من خلال الاتصال عبر الهواتف التي سوف تذاع أرقامها بعد قليل، أو من تواصلكم معنا على صفحة الإذاعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك ما يصلنا من أسئلة على الهواتف الخاصة. حياكم الله.
7: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
9: للمشاركة في برنامج فاسألوا أهل الذكر، معكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور طه الزيدي، عضو المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء.
10: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
9: للمشاركة يرجى الاتصال على الأرقام التالية: زين العراق 0783-260-620، الآسيا سيل 0773-260-620، كورك 0750-6-7-8-9. إذاعة دار السلام من بغداد،
5: حياكم الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. ومن واجب إذاعة دار السلام أن نستذكر وإياها هذه الذكرى العطرة، الذكرى 24 لانطلاقة بث إذاعة دار السلام من بغداد، لتكون صوتا معبرا عن كثير من المعاني. ولا شك أن إذاعة دار السلام تميزت بأشياء كثيرة، ولعل من أول ما تتميز به إذاعة دار السلام هو العنوان الرائع والاسم المعبر الذي اتفق عليه المؤسسون والقائمون على هذه الإذاعة. إنها إذاعة حملت اسما كبيرا له دلالات عميقة ومعاني متنوعة تعبر عن ما يدور من رسالة ورؤية وأهداف لهذه الإذاعة، إذاعة دار السلام. دار السلام من الألفاظ التي لطالما تغنى بها المؤلفون وتحدث عنها الكاتبون، أنشد فيها القصائد الشعراء، وكذلك كتب فيها الأدباء. دار السلام من أول معانيها ومن أعظم هذه المعاني هي الجنة، هي دار السلام كما أخبر الله سبحانه وتعالى. فالإذاعة تضيء الطريق للسالكين نحو الجنان، نحو هذه الغاية العظمى، ألا أن سلعة الله غالية، ألا أن سلعة الله الجنة. فإذا دار السلام من خلال برامجها ومن خلال رسالتها تسعى إلى أن تذلل الطريق أمام الذين يرغبون بالدخول إلى الجنة، وفي الوقت نفسه تحاول أن تكون حاجزا بين الناس وبين النار لتبعدهم عن نار جهنم. وهذا هو من واجبات المسلم، أن ينقذ الناس ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويجعلهم من السالكين الطريق إلى الجنة بإذن الله تعالى، الذين يتجنبون طرق وسبل النار. فهذا المعنى كان حاضرا في أغلب البرامج التي تقدمها إذاعة دار السلام، وكلنا نتشوق إلى أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع الصحابة رضي الله عنهم، مع آل البيت، ونحن ننعم في جنات الخلود، وما ذلك على الله بعزيز. والمعنى الثاني الذي حملته إذاعة دار السلام ونحن نستذكر الذكرى 24 هو اسم من أسماء مدينة بغداد. فإذاعة دار السلام انطلقت من بغداد، لذلك حرصت الإذاعة ببرامجها وبرسالتها وبأهدافها أن تمثل ذلك الامتداد الحضاري والتاريخي لبغداد، لتوصل الماضي بالحاضر لصناعة مستقبل مشرق، وكذلك للعناية بالأفق الرحب الذي يليق ببغداد وبأهل بغداد وبعلماء بغداد وبدعاة بغداد وبالإعلاميين في بغداد. هكذا إذن إذاعة دار السلام حرصت على أن تبقى بغداد فعلا دارا للسلام ودارا للأمان والاستقرار. وأيضا دار السلام من معانيها أنها حملت رسالة السلام، ومعلوم أن الدار أضيف إلى اسم عظيم، ألا وهو اسم من أسماء الله الحسنى السلام. فهذا المعنى لابد أن يكون حاضرا، فلذلك حملت إذاعة دار السلام في ظل الظروف العصيبة والشديدة التي ولدت فيها دار السلام على أداء واجب الوقت آنذاك، وهو نشر السلام وتحقيق السلام والسلم الأهلي والأمن المجتمعي. فأسهمت إذاعة دار السلام ببرامجها وبرسالتها، ولا سيما فيما يخص بالبرامج ذات البعد الديني والشرعي، على أن تحقق هذا المعنى، أنه الأصل في المجتمعات هو السلم الأهلي، التعايش، الأمن المجتمعي، وهو واجب الجميع لنحمد الله عز وجل على نعمة الأمان والاستقرار، وأن نكون في بلد من بلاد المسلمين. فهذه رسالة إذاعة دار السلام، رسالتها السلام في كل مناحي السلام. وأيضا مما تميزت إذاعة دار السلام أن قادتها وأن رجالها وروادها وحتى المتابعين هم رجال سلام، يعملون ويحرصون على نشر السلام في كل مجالات الحياة، السلام الأسري، السلام المجتمعي، السلام النفسي. نعم، رجال سلام يصنعون للأمة السلام، ويبنون في مجتمعاتنا أسس السلام، لأن الأمة الأصل فيها السلام، والأمم تبدع وتبتكر وتزدهر في ظل السلام أكثر مما تزدهر في ظل الحروب. فإذا هذه هي إذاعة دار السلام بكل هذه المعاني البعيدة والعميقة، وفعلا تجسدت كل هذه المعاني في برامجها وفي رسالتها. ويأتي من ضمن روافد إذاعة دار السلام برنامج فاسألوا أهل الذكر، والذي أعتقد كان من البرامج الأولى التي انطلقت مع انطلاقة إذاعة دار السلام. وقد تتابع على تقديم هذا البرنامج ثل من علماء الأمة ومن أهل العلم والذكر، الذين كانوا يبينون للناس أحكام الشريعة ويجيبون عن أسئلتهم واستفساراتهم مع لمسات تربوية واجتماعية. ومنذ 12 سنة اطلع بأداء هذا البرنامج ثلة منهم أخي الدكتور عبد الوهاب أحمد حسن الطاها، وأخي الكبير أستاذ الدكتور عبد الكريم الخزرجي والمتحدث، وحرصنا جميعا في أغلب الظروف العصيبة وغيرها على أن نبقى نتواصل مع رسالة إذاعة دار السلام وعلى تقديم هذا البرنامج، فكنا نتناوب رغم المشاغل الكثيرة والالتزامات المتعددة وفي بعض الأحيان في ظل الظروف العصيبة، ومع ذلك استمر هذا البرنامج ليبين للناس حقائق الإسلام وليبين الحق من الباطل والأحكام الصحيحة من الأحكام الباطلة التي تنسب إلى الإسلام زورا وظلما، وكذلك من أجل متابعة المستجدات التي تطرأ على الساحة العراقية وعلى الساحة الإسلامية. إذن دار السلام تبقى، ومن أعظم المعاني التي نحن نستشعر بها أن دار السلام، إذاعة دار السلام، كانت طريقا للصدقة الجارية. فأغلب، بحسب علمي، أغلب الذين يعملون في هذه الإذاعة ولا سيما ممن يقدمون البرامج هم يعملون حسبة لله عز وجل، يبتغون ما عند الله، يبتغون أداء الرسالة، تبليغ شرع الله، أداء واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وعلى علم وعلى دراية وعلى حكمة. فإذا دار السلام هي بوابة من بوابات الصدقات الجارية. تبقى هذه البرامج، سوف تبقى بإذن الله تعالى منارات لتضيء الطريق أمام الناس من أجل أن يتعرفوا على الأحكام الشرعية، يتعرفوا على دينهم، يتعرفوا على الحلال والحرام. وقد أسهمت إذاعة دار السلام بكل هذه البرامج في بيان ثقافة القرآن الكريم، ثقافة السنة النبوية، ثقافة الأخلاق الإسلامية، ثقافة الحلال والحرام. فإذا دار السلام كانت بوابة للصدقات الجارية، فهنيئا لكل من عمل في دار السلام من قادتها، من المؤسسين، من الرواد، من القادة، من الفنيين، من المقدمين، من كل الملاك الذي يعمل على إذاعة دار السلام، باختلاف مستوياتهم، منهم الشاب ومنهم الكبير، منهم الرجال ومنهم النساء، كلهم، ومنهم متخصص في الإعلام ومنهم غير متخصص، ومنهم من متخصص في المجالات الأخرى التي تنادي فيها دار السلام، كل هؤلاء جزاهم الله خيرا إذ يقدمون هذا الجهد حسبة لله سبحانه وتعالى. ومع الإمكانيات المحدودة استطاع دار السلام حقيقة الوصول إلى النجاح. قد يكون سهل أو فيه صعوبة، لكن الأصعب من النجاح أن تحافظ على مدى 24 عاما على أن تبقى ناجحا تؤدي الرسالة بصدق وأمانة. فهنيئا لدار السلام وللقائمين بدار السلام، نبارك لهم هذا الصرح العلمي، هذا الصرح الإعلامي، هذا الصرح الإسلامي الخالد، هذا الصرح البغدادي الرائع، هذا الصرح العراقي المتجدد. نعم، دار السلام محطة في قلب كل مسلم يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب الإسلام ويحب السلام ويحب نشر الخير. فجزى الله خيرا كل القائمين على هذه الإذاعة، وهي تحية خالصة لهم من أعماقنا. ويطيب لي أن أنقل إليهم تحيات شيخنا العلامة أحمد حسن الطه، كبير علماء المجمع الفقهي الذي لطالما يبارك، والذي كان دائما يدفعنا إلى المواصلة في أداء هذه الرسالة بصورة مباشرة وبصورة غير مباشرة. إلى الآن الشيخ أحمد حسن طه لديه برنامج يسألونك، وهو أيضا يبث من إذاعة دار السلام بالاشتراك مع قناة ديوان وقنوات أخرى. الشيخ كان يؤجل السفر لمؤتمرات دولية يوم أو يومين من أجل ألا يفرط بتقديم برنامج يسألونك، مع أن البرنامج قد تكون فيه المعلومات مكررة، لكن الشيخ كان حريص على أن يبقي هذه الرسالة في التواصل مع الجمهور ليبين لهم الحلال والحرام، وقبل ذلك ليؤدي المسؤولية الشرعية. ونحن من هذه الهمة، من هذه الرغبة العالية، من هذا الطموح الكبير في نشر الإسلام، ولا يلتفت إلى عمره بقدر ما يلتفت إلى العطاء وحاجة الناس إلى هذا العلم، فنحن نستمد من هذه المعاني القوة والحرص على أداء هذه الرسالة الإعلامية الإسلامية لنبلغ دين الله عز وجل ونواصل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصدق وأمانة وحكمة إلى الجمهور جميعا. وتبقى دار السلام ممرا لكل من يرغب بالصدقة الجارية أو أن يأخذ بأيدي الناس إلى ما يحبه الله ويرضاه، إلى دار السلام، إلى الجنة، إلى بغداد العظيمة، كل هذه المعاني مستحيلة.

0: للمستمعين والمتواصلين معنا. هؤلاء هم فعلا هم الجمهور الحقيقي، هم مادة الإذاعة، هم هدف الإذاعة. هؤلاء لولا تواصلهم ولولا رغبتهم وتشجيعهم لما استطعنا أن نصل إلى هذا المستوى من الإبداع الإعلامي. فلهم منا جزيل التحية، وأسأل الله عز وجل أن يبارك بأوقاتهم وعلمهم وأعمالهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الآن معنا اتصال من الأخ سهير.
1: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بس العفو شيخنا، أنا طبيبة أسنان وقبل 8 سنوات تقريبا جتني مراجعة للعيادة.
0: بس الصوت أختي، الصوت ده داخل كمين الموبايل مو من الإذاعة. إيه
1: هو من التليفون.
0: إيه ابعد الإذاعة عنك، ابعد الإذاعة عنك.
1: أوكي إن شاء الله. أي فقبل 8 سنوات جتني مراجعة للعيادة، رادت تسوي تركيب أسنان. نعم. يعني 10 أسنان. فبوقتها قامت تعطيني قصة الفلوس مال التركيب، يعني قامت تجيني كل فترة تعطيني 100، قالت لي ومن أكمل الفلوس أسوي التركيب كامل، لأنه تقولي ما أقدر أجمع بالبيت لأنه زوجي يأخذ الفلوس من عندي. المهم جمعت يمي مبلغ 1,000,000، لحد ما جمعتهم هي شو هاي، بعدين اختفت المراجعة بعد ما أنجتي. ظليت أنتظرها أنا وراها صارت فترة كورونا، بعد ما تواجدت بالعيادة هي ورا كورونا جاية وسائلة علي وماخذة رقمي وتواصلت وياي، قلت لها ماشي أوكي تعالي أسوي لك التركيب لأنه أنا الفلوس صرفت بيها. فهي بوقتها قالت لي يعني ما أقدر أخذ بالفلوس، قلت لها لا بصراحة صرفت بالفلوس، قلت جمعتين يمي على أساس أنه أسوي لك تركيب أسنان. فبالتالي قالت لي ماشي يعني إن شاء الله أجيك ونسوي التركيب. وراها بعد راحت وبعد ما أجتي. هسه زين أنا شنو، أنا هسه الفلوس ظلت يمي صار لها 7 سنوات، فساني شنو يعني حكمي بهالحالة شنو أنا يعني هسه بعد ما أندلها وما أعرف وين هي مكانها، ولا إذا أقدر أرجع لها، ولا هي جتني للعيادة ولا يعني. وبصراحة أنا حاليا حتى متواجدة بالعيادة خلا طبيب بمكاني، بس يعني متواصلة ويا أنا وفي حال تجي تسأل علي. زين أنا بهالحالة شنو المفروض أسوي يعني؟
0: إن شاء الله تسمعين الإجابة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله، شكرا جزيلا.
0: يبقى أود أن ألفت النظر أن برنامج فاسألوا أهل الذكر كانت حقيقة له يعني فد محطات رائعة تدل على أنه البرنامج يحقق أثره في المجتمع. أذكر في يوم من الأيام جاءنا اتصال، فالشخص قلنا له ممكن تسمع الجواب من الإذاعة، قال لا نسمع الآن، لأنه الآن مو أنا السائل، أنا سائق تاكسي وصعدت وياي نساء 2 وعدن سؤال ده يسمعون برنامج عدن سؤال، فياليت انه يكون جواب لان احتمال ينزلن بطريق. فنلاحظ انه كيف كان اكو تفاعل مباشر، يعني هي عبارة عن امرأة صعدة اجرة ولكن تأثرت بالبرنامج وكان لديها سؤال فاستعانت بالسائق ليدله على الخير. فنلاحظ هذا الاثر الطيب. من الاثار الطيبة الرائعة انه في بعض الاحيان يعني بدأ الناس يأتون الى المجمع، والمجمع يستقبل يوميا الإفتاء المباشر، يستقبل المستفتين من صلاة العصر إلى صلاة العشاء. فبعض الأحيان يقول نحن جينا على فلان شيخ لأنه إحنا متابعين البرنامج أو سامعين البرنامج، فبيهم يتفاجئون أنه موجود في المجمع ليس فقط الشيخ، إنما الشيخ وشيوخه وأساتذته كبار علمائنا. فهذه الأمور دلت على التواصل، أصبح التواصل الإذاعة أصبح جسر بين المجمع وبين الجمهور أيضا. فهذه حقيقة من اللمسات الرائعة فيها. من المسائل الرائعة أيضا أنه بعض الأحيان يسأل السائل عن مسألة وهو ضعيف الالتزام، ثم بعد ذلك يتواصل معنا ويقول أنا الحمد لله وشكر يعني على ضوء الإجابات مالاتكم وعلى ضوء البرامج بديت أتابع إذاعة فتبت إلى الله عز وجل، تركت كثير من الأخطاء. وشيء من الأشياء اللطيفة جدا أيضا انه بعض الاخوات يتصلون يقول يعني نشكركم انه يعني وضحتوا مساله زوجي، وزوجي بدا يتغير في تعامله معايا او ما شابه ذلك. او بالعكس ايضا في بعض الاحيان الرجال ياتون ويقولون يعني نشكركم لانه زوجتي سال السؤال وكان الجواب فيه توجيه تربوي وتغير تعامل الزوجه معي في هذه الفتره. فاذا مثل ما قلنا نحن نبين الاحكام الشرعيه كانت لنا اللمسه التربويه، لانه نحن نحرص على بناء الاسره، على بناء المجتمع، لا هدم المجتمع. لذلك في بعض الأحيان قد نفتي بأقوال مرجوحة لمصلحة راجحة، مصلحة تتعلق بالأسرة، تتعلق بالمجتمع، تتعلق بالأمن المجتمعي، تتعلق بالبلد، تتعلق بالاقتصاد. فهذه الأمور حاضرة في أذهاننا ونحن نؤدي هذه الرسالة.

0: تعالى. فإذا دار السلام ببرامجها وبرنامج فاسألوا أهل الذكر الذي يدل على تواصله على الزخم وعلى الرغبة الجامحة. وأنا أقولها بصراحة، دائما البرامج الفقهية والإفتائية تأخذ مساحة من الوقت من دون تذمر. يعني نبات إحنا من نذهب في رمضان نلقي محاضر محاضرات، المحاضرة الوعظية بالزائد ربع ساعة 20 دقيقة يبدأ الناس يتململون، يعني لا سيما في بغداد. أما في المحاضرات في بغداد لا والله نجدهم حقيقة أكثر يعني التزاما وحضورا وتفاعلا. أما المحاضرات الفقهية وكان لدينا نحن في رمضان في صلاة الجمعة بعد خطبة الجمعة جلسات إفتاء في بعض مساجد بغداد والمحافظات، بعض الأحيان قريب صلاة العصر ما زال مجلس الإفتاء منعقد، أي من صلاة الجمعة إلى قريب صلاة العصر، بل وحتى في بعض الأحيان ينفض المجلس ويبقى كم سائل لديهم أسئلة خاصة، مما يضطر أن المفتي والذي يجيب عن الأسئلة أن يبقى ويؤدي صلاة العصر في ذلك الجامع. هذا يدل على أنه ثقافة الحلال والحرام مهمة جدا، مسؤوليتنا جميعا، مسؤوليتنا كإعلاميين، مسؤوليتنا كشرعيين، مسؤوليتنا كمجتمع، نريد أن نرتقي بالمجتمع، لأنه دائما الحلال والحرام هو الذي يضبط بوصلة المجتمع. لا تقول للقوانين، القوانين ممكن يتلاعبون عليها، يتحايلون عليها، ممكن أن يغيرون فيها، تجد محامي حذق ممكن يجد لك ثغرات في القانون. أما الحلال والحرام فهي العلاقة مع الله الذي لا تخفى عليه خافية، الذي لا نستطيع أن نخدعه ولا أن ننكر. كل ما في الأمر أن الناس بحاجة إلى أن ترتبط مع الله برباط الحلال والحرام لتخرج من الظلمات إلى النور. إذن أيها الأحبة نبقى معكم مع برنامج فاسأل الذكر، وسوف نجيب عن أسئلتكم وما وردنا من سؤال بعد الفاصل بإذن الله تعالى.
1: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: للمشاركة في برنامج فاسألوا أهل الذكر معكم في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور طه الزيدي عضو المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء.
3: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
2: للمشاركة يرجى الاتصال على الأرقام التالية: زين العراق 0738-260-620، الآسيا سيل 0773-260-620، كورك 07501-6-7-8-9. إذاعة دار السلام من بغداد.

0: حياكم الله، نتواصل وإياكم لتقديم برنامج فاسألوا أهل الذكر. بالطبع نشكر الأخوة والأخوات الذين يتواصلون معنا، أيضا الأخوة تاجهم كل عام بخير، حقيقة ينقلون تحياتهم للإذاعة، فنشكرهم على هذه المعاني والدعوات الطيبة. الأخت الوردة البيضاء، وأعتقد هي من يعني من الشخصيات المواكبة والمتابعة بجدية وبتواصل لبرامج الإذاعة، نشكرك شيخنا على جهودك الكبيرة، وكذلك يعني نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكذلك توصل تحياتها ودعائها للقائمين على الإذاعة وعلى القائمين على هذا البرنامج، فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم ذلك. وأيضا تثني على البرنامج وتقول هذا البرنامج الذي لا نستطيع الاستغناء عنه لأنه يجيب عن أسئلتنا. أكيد يعني هناك أيضا برامج أخرى نافعة لا نبخس الناس حقهم، برامج الإذاعة دار السلام متنوعة وحقها تغطي مجالات الشريعة الإسلامية واحتياجات المستمعين والمتابعين في كل المجالات، ليس حتى في الأمور الشرعية، حتى في الأمور النافعة، بل وحتى في الأمور الترفيهية، لكنها منضبطة بالضوابط الشرعية، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. بالنسبة للسؤال الدكتورة سهير فيما يتعلق بهذه الحالة، تقول مراجعة لم يكن يتوفر لديها المبلغ، فكانت تجمع المبلغ عند الدكتورة حتى يكتم المبلغ وتجري العملية، وحينما استوفى المبلغ حدث الظروف ولم تستطع أن هذه المراجعة أن تراجع، ثم راجعت بعد ذلك. ما هو الحكم الشرعي في هذا المال الذي وصل إلى الدكتورة؟ طبعا أولا نشكر الدكتورة سهير على سؤالها وتحريها. هذا المبلغ على صنفين، هذا المبلغ إذا كان جزء من عنده يعد عربونا، إذا كانت العيادة معتادة أنه المريض يدفع عربون ليحجز له لإجراء العملية، فهذا العربون طبعا مسائل الخلافية عند العلماء، جمهور العلماء يقولون العربون حق الشخص، حق المراجع، وبعض الفقهاء كالحنابلة يقولون العربون هو حق الطبيب هنا في هذه الحالة، يعني أنه اللي يقدم عربون إذا كان متعارف أنه العربون لا يرجع فيصبح من حق الشخص المستفيد اللي هو الطبيب أو من يقوم بالعمل، هذا كأراء. لكن المبلغ الآن ليس هو كله عربون، هذا المبلغ إذا كانت العيادة معتادة على أن تأخذ العربون، يعني مثلا لابد أنه يدخل يقدم كشفية 50,000 أو 20,000 بحسب، أو 100,000 بحسب العلاجات، أو أنه اللي يحجز يتقدم مبلغ، هذا كأول بعض الأطباء لابد يأخذ مبلغ، يعني مثلا إذا العملية تكلف فد مليون مليون ونص يقول لك ادفعوا شيء مثلا 200-250 وما شابه ذلك، حتى يضمن لأنه يحتاج احتمال يحتاج بعض الأدوات لهذه العملية أو يحجزوا ما شابه ذلك. فهنا نقول إذا كان هنالك ترتب ضرر على الطبيبة بأنه هيئة ما يتعلق بهذه العملية، فهنا لها أن تأخذ من المبلغ ما يعوض هذا الضرر، كان مثلا يعني اشترت أدوات أو شيء ولم تستخدمها، أما إذا استخدمت فليس هنالك ضرر، ليس هنالك ضرر، أي هناك فعلا ضرر فعلي، سواء كان حجز العيادة أو كان حجز الموظف أو ينتظروها أو اشترت بعض الأدوات وهذه الأدوات كانت مخصصة لها لأنه لحالتها الخاصة ثم تلفت هذه المواد، هذا الذي للطبيبة حق أنه تأخذه. باقي المبلغ هذا حق المريضة، مجرد أنه المريضة كانت تخشى أن تجمع المال في بيتها فأرادت أن تجمعه عند الطبيبة، ليس من باب أنه هذا عربون، لا، من باب أنه وديعة عند الطبيبة حتى إذا استكمل المبلغ تجري العملية. فإذا هذا المبلغ فقط ما يتعلق إذا كان هناك عربون أو مبلغ للحجز وهو خاص بالطبيب، وعادة الأطباء قد لا يرجعون هذا المبلغ، يعني مجرد أنه يكشف يأخذ هذا المبلغ، ففقط هذا المبلغ هو حق الطبيبة، الكشف والتشخيص وإذا كان هناك ضرر، باقي المبلغ هذا حق المريضة. وكان الأولى بالطبيبة حينما اتصلت به شخص وتراجعت عن إجراء العملية أن ترجع لها المبلغ، أن ترجع لها المبلغ أو ما تبقى من المبلغ، لأنه جزء انتفت حاجته، قد الناس في بعض الأحيان تمر بهم ظروف يعني يعني يفضل شيء على شيء. يعني قد تكون هي كانت تراجع على مدى الأسنان، لكن الآن جزء إذا مرض بعد هو أخطر من هذا تحتاجه، أو مشكلة بالبيت تحتاج المبلغ لما هو أولى وأهم. فكان الأولى بالطبيبة حينما تواصلت معها أن تخبرها، حتى لو كانت لا تملك المبلغ ممكن تستمهلها أو تستدين لتوفي لها هذا الأمر. أما أن تلزمها بإجراء العملية، هي ما قالت هذا المبلغ للعملية، إنما قالت أنا جمع المبلغ عندك. فإذا هذا المبلغ كان أقرب إلى الوديعة والأمانة لدى الطبيبة، حتى إذا استكمل لها حق أن تبدأ بإجراء العملية. فإذا نقول أنه كل ما ثبت من ضرر بسبب هذه المراجعة، أو ما تم صرفه على هذه الأمور وانتفت الحاجة منه، يعني مو جاءت مواد ثم استخدمتها مع مريضة أخرى، هذا لا يعد ضررا لأنه انتفعت من عنده. فإذا كل ما تسبب لها بضرر فقط على مقدار الضرر تأخذ العوض، أما ما سوى ذلك فهذا المبلغ هو للمريضة، ولتحرص الطبيبة على أن تتواصل مرة أخرى معها، ولا سيما ولديها الهاتف، تحاول أن تتواصل معها أو تترك إعلان في العيادة ما دام الآن يشغلها طبيب آخر. هي أكيد عندها اسم المراجعة، نرجو من المراجعة فلانة بنت فلان أن تتواصل معنا على رقم الهاتف كذا أو ما شابه ذلك. هذه يبقى هذا المبلغ في ذمتها وهو للمريضة، فتحاول تحرص على أنه تتواصل معها لترجع لها المبلغ أو المبلغ الذي تستحقه هذه المريضة، والله سبحانه تعالى أعلم وأحكم. أنا دائما أقول في مثل هذه المسائل، يحرص أنه الإنسان أن يبقي قنوات التواصل مع هؤلاء. يعني حتى إحنا عندنا بالمجمع نوبات، يعني الآن نحرص أنه يأتينا المستفتي نأخذ رقم الهاتف مالته، لأن في بعض الأحيان قد يسجل شيء في القضية ولا نستطيع أن نتواصل معه، فلما يكون عندنا الرقم الهاتف فممكن نتصل به نقول يا أبا أكو استيضاح، أكو مسألة كنا لم ننتبه إليها، أكو مسألة لم نسأل عنها، لم نفصل فيها. فدائما الإنسان عندما يكون لديه التزام مع شخص آخر يحاول أن يحافظ على وسائل التواصل معه، ولا سيما اليوم غالب وسائل التواصل متوفرة، قد يكون الرقم بواتساب تليجرام أو هو رقم فعال، أو حتى إذا صفحة تواصل اجتماعي، يعني ممكن الدكتورة على صفحة العيادة وغيرها تنزل المريضة فلانة بنت فلان نرجو مراجعة العيادة لتسوية الحسابات أو ما شابه ذلك. فلا بد أن الإنسان يحاول جهد الإمكان أنه لا يعني لا يتماهل في هذا دين. إذا انقطع الاتصال مع هذه ولم تستطع تتواصل معها مع طول الزمن، فهنا لا بد أن تتصدق بالمبلغ وتكون الأجر لصاحبة المبلغ اللي هي المريضة، تتصدق بالمبلغ عنه. ومتى ما ظهرت هذه المريضة فمن حقها أن تطالب بهذا المبلغ من الطبيبة، وأن تسترجع المبلغ أو على الأقل الاستحقاقات المتبقية من المبلغ فعليها، أو أنها تجري لها العملية وينتفي الحال وينتفي الأمر ويكون المبلغ هو من استحقاقات الطبيبة. فلتحرص الطبيبة الأخ دكتورة سهير على أن تحقق واحد من هذه المخارج، إما أن ترجع المبلغ أو أنه تجري تتواصل معها لتجري لها العملية، أو أنه فقط تأخذ حقها ثم ترجع الباقي لها للمريضة، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا نشكر الأخت رغد الإمامي أيضا عن تحياتها، وأيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأيضا حقيقة تنقل تحياتها للعقابين على الإذاعة وعلى البرنامج من المشايخ، وتثني عليهم من أصحاب الذوق والسلوك والفكر النير. كل عام نعم كل عام ونحن جميعا وإذاعتنا دار السلام بخير، وأن تبقى مصابيح هدى ومشاعر النور. كل عام ودار السلام منبر لنشر الهدى والصلاح، اللهم زد دائرة النور والحق فيها، وزدها يا رب رقيا وتجليا، اللهم آمين آمين. نشكر الأخوات والأخوة والمتابعين والمتابعات، سواء من يراسلنا أو من يدعو لنا بظاهر الغيب، على هذه الكلمات الصادقة. حقيقة بمثل هذه الدعوات وبمثل هذه الكلمات الرائعة نحن نزداد عزيمة ورغبة وحرصا على مواصلة هذا الطريق على ما فيه من صعوبات ومشاق، ولا سيما كلنا يعلم إمكانيات دار السلام محدودة. إمكانيات دار السلام محدودة. وهنا وأتكلم بلغة شرعية، أتكلم بلغة شرعية وحكم شرعي، أدعو أصحاب اليسار أصحاب الأموال أن يدعموا ماديا الإذاعة وبرامج الإذاعة، لأن برامج الإذاعة من الصدقات الجارية من العلم الذي ينتفع به. فالعلم الذي ينتفع به إما أن تقدمه أنت تنشره لأنه علم تملكه، أو أنت تعين على نشر العلم الصحيح والعلم الشرعي. فأنت حينما تدعم برامج تبلغ الناس العلوم الشرعية النافعة فأنت صدقة جارية، ما دام هذا البرنامج يبث أو ما دام هذا البرنامج يتداول بين الناس. اليوم الإعلام لا ينقطع، اليوم أنا أقول دائما المسؤولية مستمرة في الإعلام، لأن البرنامج أغلب البرامج الآن تحولت إلى مقاطع، والمقاطع تتداول وتبقى تتداول إلى أن يشاء الله عز وجل. فإذا هذه فرصة لأصحاب الأموال أن يدعموا أصحاب العلم وأصحاب الإعلام في هذا المنبر الإعلامي الهادف الملتزم إذاعة دار السلام، أن يدعموها بالأموال لتكون لهم صدقة جارية والدال على الخير كفاعله، وليسخروا أموالهم فيما يحب الله سبحانه وتعالى. الإنفاق على إذاعة دار السلام من الإنفاق في سبيل الله، لأن العلماء يرون من أبواب في سبيل الله هو نشر العلم الشرعي. لأننا مثلما نفتح القلوب بالقوة المدن بالقوة، نفتح القلوب بالحكمة وبالعلم. وكثير من الذين دخلوا الإسلام دخلوه اقتناعا بعدما تعرفوا على الإسلام، وبعد أن فهموا تعاليم الإسلام وشرائع الإسلام وأحكام الإسلام. فإذا هذه دعوة إلى أصحاب اليسار إلى أصحاب الأموال، عليكم بدار السلام دعما لها ولبرامجها، فإنها من الصدقات الجارية، وهي من العلم الذي ينتفع به، وهو من الخير الذي تدخرون، وهو أيضا من الباقيات الصالحات، من الباقيات الصالحات. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نسأل الله عز وجل أن يبارك في إذاعتنا إذاعة دار السلام. نسأل الله عز وجل أن يبارك بجهود القائمين عليها، وأن يتقبل ما يقدمونه من جهد علمي وفني وعملي في ميزان حسناتهم، وأن ينفعهم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فنسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يتقبل منا ما نقدمه وقدمناه، ويتقبل الله عز وجل من كل من أسهم في نجاح هذه الإذاعة وفي ديمومتها وفي تواصلها مع الجمهور. دعوة صادقة إلى القائمين وإلى المسؤولين وإلى أصحاب الأموال وإلى أصحاب العلم الشرعي أيضا، يعني نحن أيضا نحتاج إلى من لديه ملكة شرعية يستطيع أن يبلغها للناس. فأبواب إذاعة دار السلام مفتوحة لنوصل رسالة الشريعة السمحة الحنفية السمحة إلى الناس جميعا، ولننشر الخير ولنبلغ دين الله عز وجل إلى الناس جميعا. وأقولها ما جمهور إذاعة دار السلام جمهور واسع ومتنوع وينتفع، وكثير من الناس قد انتفعوا من برامج فهداهم الله فتابوا إلى الله عز وجل وصححوا المسار إلى الله سبحانه وتعالى، وصححوا المفاهيم المغلوطة التي كانوا يعيشونها أو التي كانوا يسمعونها حول الإسلام، ولا سيما الفكر المتطرف والغلو، وكذلك الفكر الإقصائي والفكر وخطاب الكراهية. كل ذلك عالجته إذاعة دار السلام بالحكمة والرسالة الصادقة من خلال برامجها. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وإذاعتنا والقائمين عليها بألف ألف خير، ونحن من الله أقرب. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج يستقبل أسئلتكم واستفساراتكم، يجيب عنها أصحاب الفضيلة العلماء.
2: المفتى به والصحيح أنه قد
0: علماء الحديث يقولون آثار النبي صلى الله عليه وسلم
3: باب عظيم من أبواب هذا الدين، وهو أنك تجبر.
4: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.

0: هزة نفسية ووسيلة ربانية،
1: آداب إسلامية
0: بكلمات ندية على صفحات الأثير. آداب إسلامية مع الدكتور طارق الطواري في برنامج آداب إسلامية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. أنا تكلمت في الحلقات الماضية عن الحج، لكن اليوم سأذكر لكم 30 أدب من آداب الحج، عدوها معي، 30 أدب من الآداب يلتزم الإنسان فيها بالحج. الأدب الأول إخلاص الله سبحانه وتعالى والذهاب بنية صالحة خالصة، كما قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وليس للعامل من عمله إلا على قدر نيته. وقد فرض الله تعالى الحج علينا ابتغاء لمرضاته، فينبغي أن تكون نيتك خالصة لله سبحانه وتعالى، ملتمسا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. واحذر الرياء والعمل لأجل الناس، أو احذر أن يقال الناس لك حاج فقط ونحو ذلك، فلا تعمل لأجل الناس. فقد قال صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وهذا واحد، الأدب الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى والحج بنية خالصة. الأدب الثاني: تتوب إلى الله توبة نصوحة، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فيجب على من حج إلى بيت الله أو اعتمر أن يتوب إلى الله تعالى قبل أن يسافر لحج أو عمرة، وهذا مؤكد في حق المسلم، وهي أشد تأكيدا في حق الحاج، لأنه قادم على الله سبحانه وتعالى في رحلة ربانية. فليتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وليرجع المظالم إلى أهلها، وليستغفر، وليعزم في هذه الرحلة أن يفتح صفحة جديدة مع الله. فلا يدري، قد يرجع من هذا الحج إلى أهله أو لا يرجع، ولا يدري، قد يتيسر له حج مرة أخرى أو لا يتيسر. ثالثا، على الإنسان في حجه لبيت الله سبحانه وتعالى أن يحرص على أن يتعجل ولا يؤجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ولذلك قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فعلى الناس أن يحجوا إلى الله تعالى، وتأتي إلى الله سريعا ولا تؤجل. يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، لا يؤجل الحج، على المستطيع عليه أن يعجل إلى الحج. الأدب الرابع: أن يلزم الإنسان آداب السفر المتعلقة بالحج والعمرة، ومنها على سبيل المثال الاستخارة، لا لأجل الحج وإنما لوقت الحج. يعني تستخير أنت مو علشان أنك تحج ولا ما تحج، لا يستخار بالفرائض، وإنما يستخار في الوقت الذي تريد أن توقع به هذه الفريضة. فتقول: يا ربي، أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى الحج في هذا العام برا أو بحرا أو جوا مع الصاحب الفلاني أو مع الحملة الفلانية أو مع غيرها خيرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، يسره لي واقدره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم يا ربي أن السفر إلى الحج في هالسنة هذه برا أو بر أو بر بحرا أو برا أو جوا مع الحملة الفلانية أو مع الرفقة الفلانية شرا لي في ديني ومعاشي وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني. فمن آداب السفر، يعني الأدب الرابع من آداب الحج، الأدب الرابع أن يعمل الإنسان بآداب السفر المتعلقة بالحج، ومنها الاستخارة. وما ينتظر الإنسان أن ينزل عليه وحي من السماء، لا، خلاص يمشي في شغله يروح. يعني أنت تقول: اللهم إن كنت تعلم فيه خير يسره لي. طيب شلون يسر لك؟ أنت امشي أصلا الآن واسعى في شؤون الحج وخلص شغلك. إذا لك خير الله ييسر لك، إذا لك شر الله سيصرفه عنك. واستشر في ذلك، واقضي ما عليك من دين قبل السفر، واستأذن الدائنين، واستأذن الوالدين، واكتب وصيتك. وبالمناسبة، اللي عليه دين للدولة هذا دين إن شاء الله يعني ثابت في الحق، ما في مشكلة. أو اللي عليه دين لبنك أو لغيره، فإن هذا الدين ماشي، هذا لا يؤخرك عن الحج. العلماء يقولون الدين الذي يجب فيه الاستئذان هو الدين الذي ليس عندك أحد يسد عنك، أو أن هذا الدين الذي يجب عليك أن تستأذن، ما عندك إلا هذا المال، إما تحج فيه ولا تسد فيه الدين، فعليك أن تستأذن من صاحب الدين، فإن أجلك خذ المال وحج فيه. أما الديون المتراكمة على الناس، إما ديون الواجبة للدولة ولا ديون الواجبة للبنوك وغيرها، فهي ديون مستقطعة، يعني مضمونة السداد، إما مستقطعة من راتبك ولا مستقطعة من من من كفيل يكفلك، فهذه ديون مضمونة السداد ما في إشكال أن تذهب وتحج. فعلى الإنسان رابع الأدب الرابع من آداب الحج أن يأخذ الإنسان بآداب السفر، ومنها الاستخارة والاستشارة وقضاء ما عليه من الدين واستئذان الدائنين واستئذان الوالدين وكتابة الوصية، وأن يستخلف أحد عند أهله ويترك لهم النفقة الكافية، ويتزود بما يكفيه من النفقة الحلال، ويختار الرفقة الصالحة، ويودع الأهل والأحباب، ويستحب أن يسافر يوم الخميس إن أمكن ويبكر بالسفر، ويؤمر أحد على الركب، يؤمر أحد يعني خلي عليهم واحد مسؤول عشان لا يصير فوضى في السفر، ويختار المركب الصالح المناسب، ويكثر من ذكر الله والدعاء، ويجهز الطعام لسفره والفراش وغير ذلك من الآداب التي يعرفها الإنسان إذا أراد سفرا، فهذا كله الأدب الرابع من آداب الحج. الأدب الخامس من آداب الحج أن لا تسافر المرأة للحج والعمرة إلا مع ذي محرم، فإن الحج لا يجب على المرأة إذ هي لم تجد محرما. هذه يسمونها شروط، يعني يقولون شرط للوجوب وليس شرطا للأداء، يعني من شروط الوجوب حتى يجب الحج على المرأة عشان يكون عليها واجب يجب أن يكون عندها محرم يأخذها. إذا حجت المرأة وليس معها محرم فالمحرم شرط للوجوب وليس شرط الأداء، يعني حجها صحيح لكنها تؤاخذ لتجاوزها. الحديث النبوي الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وهي بتطلع حاجة مع الناس يعني مع الصحابة حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. والحديث البخاري ومسلم. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يرجع عن الجهاد ليصاحب امرأته من غير أن يسأله عن الزوجة، هل زوجتك شابة ولا عجوزة، معاها رفقة ولا ما معاها رفقة، معاها حملة ولا ما معاها حملة، وإنما أمره صلى الله عليه وسلم أن يكون معه. والسبب في ذلك أن المحرم يعني إحنا يعني فيه حنو وفيه رحمة وفيه حرص على أهله أكثر من الغريب، فمحرمها إن كانوا يعني سواء كان أولادها ولا أولاد أختها ولا أولاد أخوها ولا والدها وإن علا ولا أبنائها وإن نزلوا، سيكون لهم حرص على المرأة، خاصة أن المرأة ضعيفة والحج فيه نوع من المزاحمة. فهذا الأدب الخامس ما يتعلق بحج المرأة. الأدب السادس أن يتعلم الإنسان كل ما يتعلق بإحكام الحج، وهذا ذكرته في الحلقات الماضية، فيطلب العلم بما يسمونه علم الوقت، يعني الذي يحتاج إليه الإنسان الآن فيصحح معلوماته ويتعلم آداب الحج ويتعلم أحكام الحج، وحتى لا ينقص أجره ولا يحرم من الثواب ولا يضيع الأركان ولا الشروط ولا الواجبات ولا يقع كذلك في المحظورات. واليوم يوجد أشرطة ويوجد كتيبات في كل مكان فيحرص الإنسان عليها. الأدب السابع من آداب الحج أن يتزود الإنسان بما يكفي من النفقة الحلال، فإن مريد الحج والعمرة يحتاج إلى كثير من النفقة خلال السفر وأثناء أدائه للمناسك وغير ذلك، لذا ينبغي له أن يأخذ معه من النفقة ما يكفيه ويحفظه بإذن الله من سؤال الناس وإراقة ماء وجهه. وكم يكون في الحج من أناس قصرت بهم النفقة فوقفوا يسألون الناس على أبواب المساجد وفي المخيمات يطلبون من الحجيج النفقة والصدقة وغير ذلك مما لا يليق بالحاج. ثم الواجب أن تكون هذه النفقة من حلال، فإن الإنسان إذا حج بمال محرم أو مال مسروق أو مغصوب ونحو ذلك فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن حجه باطل، وقال آخرون حجه صحيح لكن عليه إثم شديد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام ملبسه حرام غذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك، أي لهذا الرجل، فإن حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فهذا الأدب السابع أن يحج الإنسان بمال طيب حلال. الأدب الثامن أن يكثر الإنسان من الصدقة، أن يكثر الإنسان في حجه لبيت الله من الصدقة، فإن الصدقة من أحب الأعمال إلى الله، وهي مجلبة لمرضاة الله مدفعة للغضب. وفي الحج والعمرة يجد الإنسان كثير من السائلين والمحتاجين والفقراء، فينبغي له أن يكثر من الصدقة قدر الطاقة، التماسا للأجر والثواب من الله عز وجل. بالفعل شفنا احنا حقيقة بالذات الحريم يعني الله يجزاهم خير في الحج أكثر الناس إنفاقا النساء في حملات الحج ما شاء الله تبارك الله. الحريم يعني عندهم من الإنفاق في سبيل الله ما الله به عليم، فشكر الله لهم جودهم وإحسانهم وأعمالهم. الأدب التاسع الإكثار من النفقة على الرفقة، يعني أصحابك أنفق عليهم وعطهم، ففيها الأجر من الله تعالى وإشاعة جو الفرحة والألفة والمودة بينهم. ينبغي أن تنوي بذلك التقرب إلى الله لا أن تنوي بذلك الرياء أو السمعة أو المدحة. فقد كان ابن المبارك يخرج مع الرفقة من مرو، مرو في الآن في أفغانستان مرو أو على حدود إيران، يأخذ أصحابه من هنا قبل لا يروح الحج يجمعهم تعالوا فيجتمعون 50-60-70 واحد وينفق عليهم يعشيهم ويريقهم ويغديهم ويعشيهم ويسكنهم فنادق بالطريق استراحات حتى يصلون للحج ويحجون ويذبح لهم هدي. يقول يا ابن المبارك قال هذا فلوسكم محطتكم، حتى إذا انتهوا من حجهم ورجعوا مرة ثانية، طبعا رايحين شهرين راجعين شهرين، فإذا رجعوا من ذلك عزمهم وذبح لهم. وطيب مبارك تاجر إمامهم في الدين وفي الدنيا، فإذا رجعوا من الحج عزمهم كلهم وذبح لهم وطيب خاطرهم 50-60 واحد، بعدين بطل الصندوق قدامهم قالوا تفضلوا هذه نفقاتهم، قطع على كل واحد خردته وقطع على كل واحد أمواله. وكان رضي الله عنهم كما ذكر الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، اللي بيشوف قصة عجيبة بتفاصيلها في سير أعلام النبلاء الجزء الثامن صفحة 385، فإذا رجع ردها إليهم عند رجوعهم إلى مرو بعد الحج، رجع لهم فلوسهم مرة ثانية. فكثر ما تقدر تنفق على أصحابك وتعطيهم وتوقف معهم، فهذا من الحج. الأدب العاشر في الحج خدمة الناس والرفاق قدر الاستطاع، وهكذا فهي من مكارم الأخلاق ومن الأعمال الطيبة. وكان هذا دأب السلف كثيرا، قال مجاهد صحبت ابن عمر في السفر ليخدمه فكان يخدمني، وكان إبراهيم بن أدهم يشترط على أصحابه في السفر الخدمة والأذان. وليس في هذا انتقاص للشأن الإنسان، بل إن فيه رفعة لمنزلته ومن تواضع لله. حجيت مرة مع شباب 20 واحد، ما فيهم ولا واحد زال الله خير إلا أول مرة يحج، كلهم شباب عوام أول مرة، والله العظيم ما شفت ناس خدمونا يتسابقون في خدمة بعضهم بعض، وكل واحد يعني والله العظيم حط الأغراض، أغراضنا فوق السيارات على السلة، حط أغراضنا أول من يقوم وهم يروحون، حتى وزعناهم قلنا يا جماعة في ناس مسؤولين عن الأغراض، ناس مسؤولين عن المطبخ، يعني والله تعيش مع خلية من النحل ما يعرفون بعضهم، تعرفوا على بعض في الحج، خلية من النحل كل واحد يتقرب إلى الله. بأقول سبحان الله ما أعظم هذا الدين، شوف الدين شلون يهذب نفوس الناس، هذا الأخ مسؤول وهذا الأخ دكتور وهذا الأخ، والله العظيم خدمة ما تتصور. أقول سبحان الله شوف الدين شلون هذبه، قال والله يا شيخ لو شوفنا بحياتنا قبل بسفراتنا بكذا، لكن والله العظيم شيخ أشعر بلذة، ولما أخدم الشباب أشعر بفرح ما تتصور. يقول شيخ أشعر بلذة ما شعرتها بحياتي بخدمة الشباب، ويركض ويحط لهم بأذكرة ما أنسى إلى الآن بمزدلفة، واحد مسكين من الشباب يتشهى قاعدين، فناس على جنبنا يطبخون فشم ريحة السمك والساردين والطون، قال تصدقون والله شباب مشتهي مسكين طمر من فوق، ما أنسى هذا طمر من فوق من على سلة السيارة وراح يدور. قلت له يا أخي مزدلفة بالليل وين تلقى واحد يبيعك ساردين؟ قال شيخ أطلع من تحت الأرض. هذه خدمة الناس تقرب فيها إلى الله، هذا الحج، الحج يطلع معادن الناس وخدم الفقراء ويخدم، هذا الحج والله العظيم فيه لذة، قسما بالله العظيم يجد الإنسان من اللذة في خدمة الخلق وفي التقرب إلى الله. يعني الله سبحانه وتعالى يحب هؤلاء الناس اللي يحبون، أحب الخلق إلى الله أنفعهم لخلقه، كثر ما تنفع خلق الله الله سبحانه وتعالى يحبك. ذول عباد الله، الله ما خلقهم عشان يدخلهم النار، الله ما خلق العباد عبث، لو الله بيدخلهم النار كما دز لهم الرسل، دز لهم الرسل، الرسول بعد الرسول والنبي بعد النبي، ثم أرسلنا رسولنا تترى وإن من قرية إلا خلا فيها نذير آيات ومعجزات وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله يحذر يا عبادي فاتقون، يا عبادي فارهبون، يا عبادي يا عبادي، رأس البشر صخر. ذلك الحج هذا فيه نوع من تذليل للإنسان، يذلل الإنسان نفسه حتى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الأدب العاشر أن الإنسان يخدم الناس قدر ما يستطيع يخدم الناس وخاصة أصحاب. الأدب الحادي عشر يتحلى الإنسان بفضائل الأخلاق، وهذا من أوجب الواجبات، فالواجب على الإنسان عموما وخصوصا حال الحج والعمرة أن يتحلى بفضائل الأخلاق كالحلم والصبر على الجهل الآخرين، السخاء. ولذلك هذه من الصفات اللي اليوم يعني قلت. كان الناس في السابق يحجون عائلة واحدة، يحجون فريق واحد، يحجون جروب واحد، ما نحج اللي بالدور الثاني ما يعرفون اللي بالدور الأرضي، اللي بالدور الأرضي ما يعرفون اللي فوق، ناس متزاعلين وقت الصلاة، ناس تصلي وناس نايمة، وقت الأكل كل من معاجب الأكل، وهكذا. هذه الصفات اللي أخذها الناس سابقا، كما كان السلف الأول رضي الله عنهم كانوا يتحلون في السفر بالحج والعمرة بفضائل الأخلاق: حلم، كرم، صبر، سخاء، إيثار، تقديم النساء والضعفاء والمحتاجين، مروءة، رجولة، سماحة، طلاقة وجه، عفة، مكارم أخلاق، شهامة، مراجل. لكن يبقى كما قال صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. وقت ما يسعنا كمل إن شاء الله تعالى باكر في آداب الحج. بقي معنا في آداب الحج 20 أدب، إحنا قلنا 30 أدب، قلنا 10. أسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة على من مات والمغفرة لهم والثبات لمن بقي. ونستودعكم الله وشكركم على حسن السماع والمتابعة. غدا نكون إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: كنتم على صفحات الأثير، آداب إسلامية مع الدكتور طارق الطواري في برنامج آداب إسلامية.

وجل مقدار ما وليت من رتب، وعز إدراك ما أوليت من نعمي. بشرى لنا.

من أعماق القلب أبارك لإذاعة دار السلام، وأسأل الله تبارك وتعالى لهم دوام الرقي والنجاح والاستمرار في بث الخير والفضيلة عبر أثير هذه الإذاعة المباركة الطيبة. تحية لكل العاملين بهذه الإذاعة المباركة إدارة وكادر، وفقهم الله لكل خير. القارئ محمد رياض الجبوري.

0: على 91 متواصلين وياكم إذاعة دار السلام
1: العالمية للسيراميك والبورسلين.
2: بشرى سارة.
1: بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 0780341 2641 أو الاتصال على الرقم 0751624423 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
0: 91.1 91.1
3: في الذكرى 24 نهديكم أصدق التهاني ونجدد معكم العهد أن نبقى الصوت الأقرب إلى قلوبكم كما كنا دائما.
4: دار السلام.
3: دار السلام منكم وإليكم.
4: منكم وإليكم.

0: إذا توقفت الأصوات وانتهت الأزمان، نبرز لكم لنكون صوتاً يرتقي بكم إلى العلا، صوت إذاعة دار السلام.
1: قراءة في صحيح البخاري. في صحيح البخاري.
2: باب حفظ العلم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. حدثنا أحمد بن أبي بكر أبو مصعب قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال ابسط رداءك، فبسطته. قال فغرف بيديه ثم قال ضمه، فضممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن أبي فديك بهذا، أو قال غرف بيده فيه. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم.

0: باب الإنصات للعلماء. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
1: قراءة في صحيح البخاري.

0: كلام الله فيه هدى للمتقين.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم الآن إلى الختمة المعلمة المرتلة للقارئ الشيخ خليفة الطنيجي مما يتيسر له من كتاب الله العزيز من الآية 81 من سورة يوسف إلى الآية 14 من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم مستمعين الكرام إلى تلاوة معطرة مباركة من الختمة المعلمة، تلاها علينا القارئ الشيخ خليفة الطنيجي. إذاعة دار السلام من بغداد.
1: من إذاعة دار السلام نداء الإيمان يبعث فينا الأمان، بعد قليل يرفع بيننا أذان العصر.

0: حياتي حياتي وطوق نجاتي بيوم ستشخص فيه الرجال. أرحنا بها بها يا بلال بيوم ستشخص فيه الرجال. أرحنا بها بها يا بلال.
1: إذاعة دار السلام من بغداد يؤذن الآن لصلاة العصر بصوت القارئ محمد الدوري.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إذن أذن لي صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها بصوت القارئ محمد الدؤري، إذاعة دار السلام من بغداد.
2: يا رب سبحانه ولك الحمد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليك ومن أخلص من قام إليك ومن أتقى من نصب جسده لك ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات الموصوف بأحسن الصفات المنزه عن كل الكائنات. اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات، ولك الحمد ملء الأرض، ولك الحمد ملء ما بينهما، ولك الحمد ملء ما شئت من شيء بعد. الحمد لله أهل الثناء وأهل المجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
3: يا رب إني أمد إلى رحمتك يدي، وأضرع إلى فيض كرمك بقلبي وسمعي وبصري، وأرجوك لديني ودنياي وجميع شأني، فإن كرمك ينال المطيعين والعصاة، ورحمتك وسعت كل شيء حتى المتمردين العتاة، وعفوك شمل الكافرين إذا أعلنوا التوبة وفروا إلى الله، ونعمك التي لا تحصى عددا أفضتها على كل ما في الحياة. اللهم إن غضبك لا يبقي ولا يذر، وانتقامك من أعدائك ليس منه مفر، ونصرك لأوليائك في نفوس المؤمنين قد استقر، وقد أرسلت رسولك بدين الحق ليعلو ويظهر. فارحم اللهم ضعفنا من غبتك، وأجرنا وأهلينا وأولادنا من نقمتك، وانصرنا على جميع أعدائنا وأعدائك، وأظهر على جميع الأديان والمذاهب دينك، إنك دائما على ما اللهم فاجعل قلوبنا معك، وقو نفوسنا على الفتن والشبهات مهما تكالبت، واجعل نور حقنا يكتسح ظلمات الباطل مهما تراكمت. قوتنا في ديننا عزا نذل به أعداءك، وتضحيتنا في سبيلك نصرا نقهر به من تكبر واستعلى، وثباتنا على الحق خزيا لكل من أعرض وتولى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وجمهور إذاعتنا إذاعة دار السلام بألف خير. كل عام وإذاعتنا الطيبة اللي نشأت على حب الله سبحانه وتعالى، واللي جمعت كل الأحباب الطيبين على حب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يباركنا بهذا الصرح، هذا الصرح الفريد اللي حقيقة أنشئ على إيد ناس وبقى دائم يعمل بناس غايتهم الله سبحانه وتعالى. رغم كل الظروف الصعبة اللي مرت بها الإذاعة، ورغم كل الظروف العصيبة والأيام، كانت هناك أيام حلوة تجمعنا المحبة، يجمعنا حب الخير. ما كان شيء يجمع كل العاملين، كل من عمل وكل من ساهم وكل من شارك بهذه الإذاعة الطيبة، ما كان هناك شيء يجمعهم إلا حب الخير للناس، حب التنافس في تقديم كل ما هو خير للناس. يذكروا لي الشباب أنه أذكر موقف أو مواقف، حقيقة أنا ما أستذكر مواقف في إذاعتنا الحبيبة، ولكن دائما أذكر أنه إذاعتنا الحبيبة هي الأولى، إذاعة دار السلام هي الأولى في كل شيء، هي الأولى في تقديمها للخير. أول من قدم برنامج في الإذاعات بعد 2003، أول من قدم برنامج عن العشيرة العراقية ودور العشائر العراقية ووصول العشائر العراقية هي إذاعة دار السلام. أول من قدم برنامج يتواصل مع المظلومين والمعتقلين ونصرة المظلومين في ذلك الوقت وتقديم قضاياهم وتقديم الرسالة الإنسانية وصل سلامك، هي إذاعتنا إذاعة دار السلام. أول من قدم برنامج يهتم بالمرأة وفنون المرأة واهتمامات المرأة وغيرها هي إذاعتنا إذاعة دار السلام، عبر برنامج حاملة المسك وبرنامج نون، هذه البرامج المميزة. وأول من قدم برنامج أو برامج متميزة هي حقيقة كانت إذاعة دار السلام، أول من تقدم هذه الأشياء وهذه البرامج بفكر وسطي معتدل هادف، هدفه الرئيسي هو خدمة المجتمع. أول من قدم برنامج مجتمعي يهدم ليخدم فئة الأرامل والأيتام حقيقة هو برنامج من لليتيم في إذاعتنا إذاعة دار السلام. كل هذه الأوائل هي حقيقة كانت دار السلام الأولى في تقديم كل خير، ومنها تنبثق يعني هذه البرامج، ومنها تتوسع هذه البرامج في إذاعتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل من عمل وكل من بقي في يعمل في هذه الإذاعة الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والثبات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال، وسنة عن سنة إذاعتنا إذاعة دار السلام بخير وسلامة ونمو وازدهار إن شاء الله. أخوكم حجي عصام، إذاعة دار السلام.
1: في عامها 23 لا أعرف من أين أبدأ مع إذاعة دار السلام، تلك الإذاعة التي كانت يوم لم يكن أحد، تلك الإذاعة التي صدح صوتها يوم سكتت الأصوات، تلك الإذاعة التي وعدت فأوفت، تلك الإذاعة التي كانت لموظفيها بيتا وسكنا، كانت بلسما لكل يتيم وأرملة، وما زالت كانت عونا لكل فقير ومسكين، وما زالت أنتجت برامج شتى فجعلت مستمعها مكتفيا بها وحسب، ويوم ألمت بها ظروف توقفت لوهلة ثم بدأت واستمرت فأبدعت. ليس هناك قول يختصر تلك السنوات وتلك الجهود لموظفيها، سوى ذلك العهد الذي قطعته الإذاعة بأنها ستبقى لسانا صادقا. فكل عام والإذاعة وموظفوها ومستمعوها بخير. أخوكم أوس الغريري.

0: لكم.
1: في الذكرى 24 نهديكم أصدق التهاني، ونجدد معكم العهد أن نبقى الصوت الأقرب إلى قلوبكم كما كنا دائما.
2: دار السلام،
1: دار السلام منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
0: إذاعة دار السلام، قلب خافق ولسان صادق.
3: العالمية للسيراميك والبورسلين،
4: بشرى سارة.
3: بشرى سارة تعلن العالمية للسيراميك والبورسلين عن تخفيضات وعروض مميزة للسيراميك والبورسلين للأرضيات والجدران والجراجات وكذلك البايات، تخفيضات ولفترة محدودة. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام 078-03-41-26-41 أو الاتصال على الرقم 075-16-24-47-23 أو زيارة موقع الشركة اليوسفية مدخل ناحية الرشيد مقابل جامع جنة المأوى. العالمية لتجارة السيراميك والبورسلين.
1: في الذكرى 24 نهديكم أصدق التهاني، ونجدد معكم العهد أن نبقى الصوت الأقرب إلى قلوبكم كما كنا دائما.
2: دار السلام،
1: دار السلام منكم وإليكم،
2: منكم وإليكم.
5: إذاعة دار السلام تقدم لكم

0: أتينا في الحلقة الماضية على جانب من طرائف ابن عمار الأدبية ولون من شعره غير السياسي، وما دمنا قد دخلنا هذا الباب الاجتماعي من شعر ابن عمار فلنوفه حقه من الحديث عن لونه الغزلي والوصفي وغيرهما من أغراض القريض وما يتبع ذلك من طرائف تزيدنا فهما وإدراكا لشخصية ذلك الشاعر الكبير والوزير الخطير.
1: كنا تركنا المستمعين في نهاية الحلقة الماضية وقد متعتنا بنادرة الرجل الهرم الغريب الأطوار مع المعتمد ووزيره الشاعر ابن عمار، فما عساك بادئا حلقة اليوم أبنادرة أخرى من ذلك الطراز أم بطرفة من طرائف ابن عمار الشعرية يا ابن وهبون؟
2: لو تتبعنا ما كان يحدث في إشبيليا بين صاحبنا ابن عمار والمعتمد ابن عباد لما اتسع لنا وقت، ومع ذلك أجد أننا لا نستغني عن أخبار ابن عمار الشعرية مع الملك الإشبيلي الذي كان يؤثره على الجميع. من ذلك ما رواه ابن دحية في كتابه المطرب من أشعار أهل المغرب، فقد حدث أن أهدى الناس في يوم عيد إلى المعتمد بن عباد ما يهدى إلى الملوك في الأعياد. أما صديقه ووزيره الشاعر بن عمار فقد اقتصر في هديته إلى المعتمد على ثوب صوفي بحري أصفر، وكتب معه: لما رأيت الناس يحتفلون في إتحاف يومك جئته من بابه، فبعثت نحو الشمس شبه إهابها وكسوت متن البحر بعض ثيابه.
1: يا له من شاعر يعرف كيف يتصرف بالمعاني والتشابيه. ترى ماذا كان رد الفعل عند المعتمد؟
2: مما قيل في المعتمد ديانة زهون إنه كان إن لم يتدفق كرما أينما حل تدفق شاعرية، فما رأيك وابن عمار كان صاحب الهدية وصاحب الشعر معا، فالمعتمد لم يكد يتناول الهدية والأبيات من ابن عمار حتى وجه إليه بمكبة فضة مليئة بخمسمائة دينار وبأبيات على نفس البحر والروي.
1: وهل تذكر شيئا من تلك الأبيات يا ابن وهبون؟
2: يقول المعتمد فيها: هبة أتتك من النضار ألوفها، فاغنم جزيل المال من وهابه، فلو أن بيت المال يحوي قفله أضعافها لكسرته عن بابه، وملأت منه يديك لا مستأثرا فيه عليك لكي ترى أولى به، فالبحر يطفح جوده لك زاخرا لما كسوت البحر بعض ثيابه.

0: يبدو أن الكلفة كما يقولون في اللغة الدارجة كانت جدا مرفوعة بين المعتمد وابن عمار، فقد قل بين الملوك والشعراء مثل ما كان بينهما من علاقة وصداقة. ألا ترى معي ذلك يا ابن وهبون؟
1: أنت على حق فيما ترين يا نزهون، والواقع أن كل سطر من أسطر الحياة التي عاشاها معا يتحدث بذلك. ولا بأس هنا من تذكيرك بحادثة أظن أننا قد أشرنا إليها، وهي من الحوادث التي تعكس لنا ما بين الرجلين من تواد متين. فمما يروى أن المعتمد وكان في قرطبة قد كتب إلى زوجته اعتماد الرميكية وهي في إشبيلية شعرا يعتذر فيه من اللحاق بها ويعدها بالسفر إليها، وقد بلغ ابن عمار ذلك فسارع بالكتابة إلى المعتمد قائلا: مولاي، عندي لما تهوى مساعدة كما يتابع خطف البارق الساري، إن شئت في البحر فاركب ظهر سابحة، أو شئت في البر فاركب ظهر طيار، حتى تحل وحفظ الله يكلأنا ساحات قصرك، واتركني إلى داري.

0: اسمعي يا نزهون هذه المنادمة. المعتمد ابن عباد وهو المحب الدائم ينشد شعرا في يوم من الأيام ويقول أمام صديقه ابن عمار: أما أنا فمتيم قلق الفؤاد، وأنت كيف؟ فيقول ابن عمار: حالي وحالك واحد، وأنا القتيل بغير سيف.
1: تلك أشعار إن دلت على شيء فإنما تدل على تعلق ابن عباد الشديد بشاعره ووزيره ابن عمار، والواقع أنني لا أدري وأنا أستمع لها لماذا تبادر إلى ذهني أن أسأل عن الوجه الآخر الذي يجري أحيانا بين الأصدقاء.
0: ماذا تودين أن تسألي بالتحديد يا عزيزتي؟
1: أو ما كان يحدث بين المعتمد ابن عباد وابن عمار، ما من شأنه أن يباعد بينهما ولو إلى حين؟
0: ذلك أمر طبيعي عزيزتي.
1: وهل كان ذلك يسجل في أشعار مما يؤدي إلى تكامل الصورة بين الصديقين؟
0: بطبيعة الحال، وقد يكون ما يوجب الإيحاش أشد فعلا في إثارة الشاعرية مما يجري في مجالس الأنس والطرب.
1: أو ضارب أنت لنا مثلا على ذلك؟
0: ذلك ما يكثر وجوده في أشعار المعتمد وأشعار ابن عمار. ومن أمثال هذا اللون من الشعر ما بعث به ابن عمار إلى المعتمد وهو يعاني ما أوجب في نفسه وحشة محيرة، فقد كتب إليه يقول: أصدق ظني أم أصيخ إلى صحبي، وأقضي عزيمي أم أعوج مع الركب، وإني لتثنيني إليك مودة يغيرها ما قد تعرض من ذنبي، فما أغرب الأيام فيما قضت به، تريني بعدي عنك آنس من قربي، أخافك للحق الذي لك في دمي، وأرجوك للحب الذي لك في قلبي. إلى أن يقول: وأعلم أن العفو منك سجية، فلم يبق إلا أن تخفف من عتبي، ولي حسنات لو أمت ببعضها إلى الدهر لم يرتع بنائبة سربي.
1: ذلك شعر من نسق غير النسق الذي نظم به ابن عمار أشعاره. ترى هل كان للمعتمد ابن عباد موقف من هذه القصيدة؟
0: أولاً، إن حب المعتمد لابن عمار كفيل بأن يكون موقفه بعد سماع هذا الشعر إيجابيا غير سلبي. وثانيا، شاعرية المعتمد الرقيقة لابد وأن تكون سريعة التأثر إلى حد كبير بإثارات صديقه الودود، فلا تعجبي من إجابة المعتمد لابن عمار بأبيات من نفس البحر والروي وهو راض، ومنها: تقدم إلى ما اعتدت عندي من الرحب، ورد تلقك العتبة حجابا عن العتب، متى تلقني تلقى الذي قد بلوته صفوحا عن الجاني رؤوفا على الصحب، سأوليك مني ما عهدت من الرضا، وأصفح عما كان إن كان من ذنبي.

0: هل كان المعتمد ابن عباد يعتب على ابن عمار؟
1: نعم كان يعتب، وبخاصة عندما كانت الأحوال تسوء بينهما. ومن حديث ذلك أن خاطب المعتمد ابن عمار عاتبا ومتمثلا بهذا البيت: تغير لي في من تغير حارث، وكل خليل غيرته الحوادث.
0: شعر رائع.

0: لابد أنه أثار صاحبنا ابن عمار.
1: بديهي ذلك يا نزهون، فقد أجاب المعتمد فورا بقصيدة على نفس البحر والروي من عيون الشعر الذي أنتجته عبقريته، وذلك لأن البيت المذكور الذي تمثل به المعتمد قد مس الصميم من مشاعر ابن عمار.
0: أو أنت ذاكر من قصيدة ابن عمار تلك شيئا من أبياتها يا ابن وهبون؟
1: الواقع أنني لا أذكرها الآن، لكنني وقد داهمنا الوقت سأحاول أن أنشد منها ما تشائين في الحلقة القادمة إذا ما أصررت على سماعها إن شاء الله.
2: قدمت لكم إذاعة دار السلام سيرة حياة الشاعر الأندلسي محمد بن عمار.

0: عليكم.
1: 22 عاما مرت كأنها لحظة مضيئة في ذاكرة الأثير، حملت فيها إذاعة دار السلام صوت الكلمة الصادقة وبثت عبير الحقيقة والرسالة. نحتفل اليوم ببداية عامها 23، نستذكر فيها محطات طويلة من الإبداع والتألق. أول صوت ارتجف شوقا خلف الميكروفون، وأول خبر نقل بنبض المسؤولية. نتذكر عمل الزملاء، أوجاعهم وضحكاتهم في كواليس العمل. شريط طويل من الذكريات يظهر صخب الإنجاز والحرص على التميز، وتلك الليالي الطويلة التي نسجت مجدا إذاعيا لا ينسى. مررنا بأوقات عظيمة عنوانها حب الناس وثقتهم بما نقدم، واختبرنا لحظات من الانكسار، توقف برامج، تعطل البث، تحديات أمنية ومالية، بيد أن أصعبها كان فقدان رفاق الدرب وإخوة الطريق، من أبو أنس وصولا إلى حج إحسان رحم الله الجميع وثبتنا بعدهم بقلوب خافقة وألسنة صادقة. دار السلام لم تكن مجرد إذاعة، بل بيتا جمع الأرواح على هدف نبيل. ها نحن نبدأ عاما جديدا بإيمان أعمق ورسالة أسمى، مستمرين على درب التألق، نبث الأمل ونكتب التاريخ بصوت لا يخبو بإذن الله تعالى. عدنان العامر، معد ومقدم أخبار وبرامج في إذاعة دار السلام.
2: 22 سنة مرت كأنها طرفة عين، ولكنها مليئة بالعطاء والنبض والرسالة. إذاعة دار السلام التي كانت لي الوطن حيث ضاق الوطن، الصوت حين اختنق الصوت، والنبض حين تاهت المعاني في زحمة الضجيج. من دار السلام بدأت أولى خطواتي خلف الميكروفون، وبين دفاتر الإعداد وعلى موجات الأثير، وهناك لا زالت ذاكرتي معلقة على جدران الاستوديو وعلى صوت الأذان والمواويل ونشرات الأخبار وبرامج الناس والبسطاء. يا دار السلام، لم تكوني إذاعة فحسب، كنت بيتا ومدرسة وقطعة من القلب. أشتاق لأصوات الزملاء، منهم من رحل عن هذه الدنيا، ومنهم من لا زال يحمل المشعل بكل وفاء. أشتاق لضحكات المونتاج وهمسات المخرج وتوتر البث المباشر وهدوء صلاة الظهر في غرفة الانتظار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، بهذا اليوم الجميل المكلل بالنجاح الذي يخلد ذكرى مرور 22 سنة على افتتاح هذه المؤسسة الكبيرة، وأقول مؤسسة وليس إذاعة، لأنها كانت تعنى بكل شيء، ليس فقط الإعلام، وإنما كانت تعنى بالأشخاص وبالأرواح. إذاعة دار السلام الكريمة، أزف لكم أجمل التهاني والتبريكات، مغلفة بأروع الزهور وأجمل الورود لجميع من يعمل في هذه المؤسسة المباركة، إداريين وفنيين ومتابعين ومساهمين ومقدمين، سائلا الله عز وجل أن يجعلها منارة إعلامية رائدة على مدى الأزمان. 22 عام من التقدم، 22 عام من التألق، 22 عام من الإبداع والنجاح. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أتقدم بعظيم الشكر والامتنان والدعاء الخالص بالتوفيق لمن شارك وساهم ودعم هذه الإذاعة المباركة، ولكل من يحمل في قلبه حبا صادقا لهذه الإذاعة المباركة وآمن بسمو الرسالة التي تحملها. ونترحم على أعمدة من هذه الإذاعة أفضوا إلى الله عز وجل وهم في قمة إنتاجهم وإنجازهم في هذه الإذاعة، نسأل الله التوفيق والنجاح والفلاح لهذه المؤسسة الكبيرة إذاعة دار السلام وكل من يعمل بها، نسأل الله تعالى أن يمد في أعمارهم وأن يمد في إنجازاتهم خدمة للإسلام والمسلمين وخدمة لهذا البلد الكريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد عبد العزيز العاني، جندي سابق من جنود إذاعة دار السلام.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة دار السلام، صوت الحق ولسان الصدق. التحقت بهذه الإذاعة المعطاء عام 2004 لنحمل صوت الجنوب قضية وعملا، فكان صوتنا هو صوت الجنوب ينطلق في هذه الإذاعة ليصل إلى أرجاء هذا البلد. عملت مع الأخ أبو أنس رحمه الله، كان حينها مديرا بل مؤسسا لهذه الإذاعة المعطاء، وقدر الله أن نلتقي بالحج عام 2005، فكان يحمل هم الإذاعة مع المنسك العظيم وهو هناك في تلك الديار المقدسة، فكان تواصلنا مباشرا مستمرا مع الإذاعة طيلة تلك الفترة التي قضيناها هناك. وعملت مع كل الإخوة في الإذاعة، الأخ أبو عائشة، الأستاذ عصام، الأخ إحسان رحمه الله، ولا أنسى تلك اللحظات ونحن من صعيد عرفات ونحن ندعو لإخواننا في الإذاعة.
1: كما وكان لي دعاء خاص لمنتسبي إذاعة دار السلام وبالأخصهم المعتقلين إخواني أبو صديق وأبو إسان، هم أعزون علينا وفي قلوبنا.
0: لمن فقدنا منهم رحمهم الله ولمن بقي حفظهم الله، رغم ما قدمته دار السلام من تضحيات كبيرة ورغم ما فقدته إلا إنها تبقى إذاعة معطاء. هذه الإذاعة التي عرفنا فيها أنفسنا كإعلاميين، وليس لأحد أن يرى نفسه إلا في هذا المكان. نعم، لقد صنعت منا رجالا نستحق أن نفتخر بكونها أما حنونا قريبة علينا. تبقى دار السلام كما هي، دار السلام من أرض بغداد، دار السلام. محمد التميمي، إذاعة دار السلام، البصرة.
2: قرابة 12 سنة للعمل في دار السلام. هذا الدار دارنا اللي له من اسمه نصيب، أكثر مكان حقيقة حسيت بي بنعمة الأمان. دار السلام هي سلام لمن عرفها، سواء اشتغل بيها أو أدمن على سماعها. الله يحفظكم يا أخوتي بدار السلام ويحفظ المستمعين جميعا. أخوكم سيف غانم.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. دار السلام البصمة الدعوية، فلا تكاد ترى برنامجا من برامجها إلا وله الأثر والبصمة الدعوية في خدمة هذا الدين العظيم. دار السلام البسمة والفرحة، كيف لا، وهي تدخل الفرح والسرور على قلوب الأيتام والأرامل. دار السلام دار القرآن وعلومه في التلاوة والتدبر والتفسير، فكم من ختمة ختمت بين جدرانها تصل عبر أثيرها إلى البيوت والمنازل والآذان. دار السلام الغريبة من بين الإذاعات في طرحها وفكرتها ومنهجها وخدمتها للمجتمع والدين. دار السلام 22 عاما من البذل والعطاء كخلية نحل دون كلل أو ملل. لله درك يا دار السلام وأنت على ثغر من ثغور الإسلام. مبارك عيدكم الأغر، ومن تضحية إلى تضحية وبذل إلى بذل، سائلين الله تعالى أن يوفقكم لخدمة هذا الدين العظيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوكم سعد القرطاني، مؤسسة الذكر الحكيم للدراسات القرآنية.

وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعمي بشرى لنا.

في عامها 23 لا أعرف من أين أبدأ مع إذاعة دار السلام، تلك الإذاعة التي كانت يوم لم يكن أحد، تلك الإذاعة التي صدح صوتها يوم سكتت الأصوات، تلك الإذاعة التي وعدت فأوفت، تلك الإذاعة التي كانت لموظفيها بيتا وسكنا، كانت بلسما لكل يتيم وأرملة، وما زالت، كانت عونا لكل فقير ومسكين، وما زالت، أنتجت برامج شتى فجعلت مستمعها مكتفيا بها وحسب، ويوم ألمت بها ظروف توقفت لوهلة ثم بدأت واستمرت فأبدعت. ليس هناك قول يختصر تلك السنوات وتلك الجهود لموظفيها سوى ذلك العهد الذي قطعته الإذاعة بأنها ستبقى لسانا صادقا. فكل عام والإذاعة وموظفوها ومستمعوها بخير. أخوكم أوس الغريري.

0: وهكذا مر على إذاعة دار السلام كل تلك السنوات التي ظلت قلبا يخفق بحب مستمعيها ولسانا ينطق باسمهم، كل تلك السنوات ودار السلام تجاهد وسط أثير مشحون، ظل صوتها الهادر يكافح وينافح عن حرمات الأمة وثوابت الدين ومصلحة الوطن. مرت كل هذه السنين بين الأفراح والأتراح، ضحت فيها بالكثير وقدمت الغالي والنفيس وربحت حب الناس وثقتهم واحترام ألد الخصام.
1: هاي الإذاعة إذاعة كريمة وطيبة، وأنا صار لي مستمع 20 سنة، صار أبو تكسي أنا صار بالداخل شيخنا العزيز، ماكو واحد ما صعد وياه ما قال الإذاعة ما شاء الله كلها يعني الأساتذة مالتها البرامج مالتها كلها حلوة أنا متابعها، وهي علمتنا على كل شيء الحمد لله فضل من الله عز وجل. أنا بالنسبة لي صار لي 20 سنة متابعها والله العظيم، إذاعة مبدعة وكلكم طيبين بدون استثناء، أشوفكم إن شاء الله يا رب يرعاكم من نجاح إلى نجاح دائم إن شاء الله يا رب. يعني والله أدعي وأقول اللهم يا رب يحفظها إن شاء الله ويخلينا دائما.
2: اللهم آمين.
1: نسأل الله أن الله الفوز بالجنة لنا ولكم إن شاء الله.
2: آمين آمين.
1: الله إن شاء الله يا رب شيخنا العزيز، وسلام للجميع ودعونا شيخ العزيز.
3: السلام اسم على مسمى، رفعت الراية راية يعني إعلام إسلامي رائد في ظرف صعب جدا، هو وحده بارك في هذه الرسالة، واستطعنا الحقيقة أن نوصل أو أن نصنع تجربة إعلام إسلامي متميز بإذن الله تعالى. كثير من الإذاعات هي حاولت أن تشابه دار السلام أو تحاول أن تؤدي ما أدته دار السلام.
0: لن نسرد اليوم تاريخ دار السلام بتفاصيله أو نتحدث عما قدمته وتقدمه بفضل الله وتوفيقه، لكن علنا نقف عند بعض المحطات البارزة لننقل صورة من صور النجاح، صورة عن الإعلام العراقي الملتزم في زمن طاشت فيه القيم وتردت فيه المبادئ وصارت المصلحة عنوانه الأول إلا ما رحم رب العالمين.
4: قالوا لي اليوم هو عيد حبيبتنا دار السلام، فما أنت قائلة فيها؟ مسكت القلم لأكتب ما الذي سأقوله في حقها، فوجئت بأن قلمي عاجزا عن وصفها، أما لساني فقد وقف حائرا عن إجابة سائليها، وما عساي أن أقول لكم عن مجدها ومآثرها، ما عساي أن أقول لكم عن إنجازاتها، عن ماضيها، عن حاضرها، عن تاريخها، ماذا أقول عنها؟ أقول بأني سأكتبها منشودة كي تبقى الأجيال تغنيها، أم أقول بأني سأكتبها حكاية جميلة كي تظل جداتنا إلى أحفادها تحكيها، أم أقول بأنها علمتني أشياء كثيرة، علمتني أن أكون امرأة مؤمنة تعتز بإيمانها، علمتني أن حجاب المرأة المسلمة هو سهما مغروسا في عيون أعدائها، علمتني أن أكون بنتا بارة بوالديها، علمتني أن أكون زوجة مطيعة لزوجها، علمتني أن أكون أما رحيمة على كتاب الله وسنة رسوله تربي أبناها، علمتني بأن أكون جارة مثلا لجاراتها، وباختصار أخوتي أحبتي علمتني كيف أكون امرأة مسلمة ملمة بأمور دينها، وإن رحتم تسألوني عن كادرها ومستمعيها فالكلام يطول، لكني سأقول لكم أنهم علموني معنى الأخوة وأصالتها. هذه هي دار السلام يا من أردتموني أن أجيبكم عنها، أعرف بأني لم أفي لكم حقها، فهي أكبر وأعظم من أن أصفها. فأيها التائهون الضائعون الغارقون الحائرون السالكون طريقا غير طريقها، الآن بادروا وغيروا موجاتكم والتي لا فائدة من سماعها، واسمعوا أرقى وأجمل وأنفع وأروع إذاعة في بلادنا جميعها، وإن أردتم عنوانها فيتسكن قلب كل صادق بحقها.
0: ولدت دار السلام في أيار عام 2003، فلم تكد حرب غزو العراق تضع أوزارها حتى تفتحت تلك الزهرة وسط الفوضى التي عمت كل شيء بعد الأسابيع الأولى من الاحتلال الأمريكي. كان لابد من صوت يحدو الركض، فكانت تلك دار السلام. دار السلام.
2: هذه إذاعة دار السلام من بغداد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وعلى بركة الله وبقلوب ملؤها.
5: أول الأمر تم إنشاء إذاعة بدائية جدا في ذلك الوقت، مبنية على اللمبات، وكانت بسيطة جدا، أنشئت بفعل بعض الشباب اللي كانت عندهم خبرة بسيطة في هذا الموضوع، لم تكن الخبرة واسعة ولكن كانت عندهم بدايات خبرة طيبة، لكن ما كان هناك خيار، ما كان أكو حد موجود، فأنشئت إذاعة أساسها على اللمبات. طبعا هذه تحمل في طياتها مشاكل كثيرة جدا، فكان العمل صعب ومتعسر وأخذ وقت يعني معين. فما إن بدأت تنطلق الإذاعة إلا بدأت المشاكل الفنية حقيقة، المشاكل الفنية، لمبة تخرب هنا لازم تجيب لمبة أخرى، لمبة تخرب هنا لازم تجيب لمبة هنا. قدر الله تعالى كان هناك اتونا مهندسين اثنين، بالضبط اثنين، بعد فترة شهرين أو ثلاثة، هذا الحقيقة لازمنا في 2003 يعني، عرضوا خدماتهم مجانا، قالوا إحنا أصحاب خبرة في إنشاء الإذاعات، عراقيين طبعا كانوا يشتغلون في التصنيع العسكري، عندنا خبرة في إنشاء الإذاعات وإحنا ما نبتغي أي مبلغ مقابل جهودنا في إنشاء إذاعة أخرى أكثر تطورا من الإذاعة اللي بها مشاكل. بدأوا دول الشباب بالتعاون مع شبابنا في إنشاء هذه الإذاعة، والحقيقة استمروا ليلا ونهارا في تلك الظروف اللي كان ماكو كهرباء والظلام دامس، وقبل غروب الشمس قبل المغرب الشوارع تتقفل ماكو أحد. مع هذا كانوا يواصلون دول الشباب اللي ما كنا نعرفهم بالأصل، لكنهم عندهم الطيبة وعندهم الإخلاص لأجل أن يتركون بصمة طيبة في هذا المكان، مع شبابنا اللي كان ينام هنا يبات في هذه البناية اللي ما كانت متوفرة بها أي شروط. بعد شهرين أو أقل من شهرين فعلا أنشأوا الإذاعة، أنشأوها للإذاعة، وبدت الإذاعة تمارس بثها بشكل خالي من المشاكل الفنية، وهذا كان شيء مهم. كانت الاستوديوات بدائية جدا، وكانت الأجهزة في منتهى البساطة، لكن كانت تؤدي المطلوب، بحيث أنهم شملت تقريبا ثلثي بغداد. أول بث إلها كانت تشمل ثلثي بغداد، وهذا شيء يعتبر بدائيا كلش ممتاز.
0: رغم كل العواصف التي مرت بالإذاعة إلا أنها لم تنحني لها، ظل صوتها صادحا بالحق، ربما فقدت بعضا من إمكانياتها البشرية والمادية، لكنها لم تخسر ثباتها وصبرها، فظلت تسير على الخط الذي رسمه لها طيب الذكر أسامة فائق أبو أنس عليه رحمة الله تعالى.
3: وأتمنى يعني أن أرجع، لكن يعني ربما أشغل بنفس الوقت. الحقيقة أنا يعني حزين أني بعيد شوية عن دار السلام، لكن بإذن الله تعالى أنتم فيكم الخير والبركة، وسيبقى الصوت بإذن الله تعالى مستمر في دار السلام.
0: بقي السمعة دار السلام ناصعة لأنها لاقت مقبولية كبيرة من شرائح واسعة من المجتمع العراقي، بل تعدى ذلك إلى وصولها على نطاق عربي، مستغلة تكنولوجيا البث الفضائي والإنترنت. إن التفرد الذي تتمتع به دار السلام وسط حشد متشابك في الأثير العراقي، والتنوع الذي تمثله بما تملك من برامج اجتماعية ودعوية ومنوعة بشهادة المنافسين. فقد حفلت الإذاعة طوال سيرتها بالعديد من البرامج المؤثرة التي تهتم بالمشهد العراقي دون إغفال القضايا العربية والدولية. استضافت برامجنا العديد من الوجوه السياسية المعروفة من برلمانيين وحكوميين وغيرهم من صناع القرار.
6: الطاولة المستديرة، يحللون ويتحاورون حول واقع العراق، يحددون ويقدمون الحلول. موضوع حلقتنا لهذا اليوم: الاستراتيجية الأمريكية الجديدة. أوراق.
7: البرنامج الصحفي الأسبوعي، نقلب أوراق الصحف ونسلط الضوء على أهم ما جاء فيها وأهم ما أخفت بين سطورها.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج أوراق. الحرب الأمريكية الإيرانية اندلعت.
9: مدارات من أخبار ومن تحاليل، ونحاول من خلال الزميل أيضا رائد، فأهلا بك يا رائد. نحاول إذن أن نسلط الضوء على ما تتناقله هذه الوسائل الإعلامية من أخبار ومن تحاليل. نحاول من خلال ذلك أيضا أن نوصل إلى المستمعين رسالة حول ما تنشره هذه الوسائل الإعلامية، ربما فيه الكثير من الغث وفيه أيضا الكثير من السمين.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الله أوقاتكم بالخير مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضمن برنامجكم وقفات في دار السلام، فحياكم الله.
7: مهمتنا إزالة الغموض، هدفنا مستقبل العراق. نراقب الأحداث فنحدد القضية ونفصل الموضوع لنناقش ونحلل مع السياسيين وصناع القرار، لنكون مع الحدث.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وبياكم سادتي المستمعين الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الحدث
7: بعيون عراقية، نأخذكم فيه إلى محطات متنوعة مليئة بالصراحة والحقيقة. نقف فيه معا ونشاهد فيه معا ونسمع معا ونقول فيه معا، وكل هذا لأجل عيونكم العراقية، مع برنامجكم بعيون عراقية.
12: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. مع الناس، مع الناس، مع الناس. مع الناس برنامج يوصل صوتك إلى المسؤولين. نحاورهم ونشرككم في النقاش عن واقع الخدمات. مع الناس يضع اليد على جرح المواطن لينهض بواقع الخدمات في العراق.
13: لكي يبقى العراق موحدا ويظل شعبه متماسكا، ولكي يستمر التواصل بين ربوع بلاد شمالها وجنوبها شرقها وغربها، نقدم لكم برنامج ربوع بلادي.
11: أستاذ، بداية يعني نود أن نتكلم عن مجلس المحافظة، أهم القوى السياسية المشاركة في هذا المجلس.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الانتخابات العامة اللي صارت
0: يعد قسم البرامج الإسلامية والدعوية من أخصب الأقسام إنتاجاً، فقد قدم مئات البرامج بألسنة دعاة من العراق والعالم العربي، بيد أن ثمة برامج معمرة كانت لها بصمة على المدى الطويل، بعضها توقف وآخر ما زال مستمراً. ومن أهم البرامج الدعوية التي مرت على الإذاعة علم القرآن، فاسألوا أهل الذكر، الصادق الأمين، تلك الجنة خير البقاع.
15: همزين الحمد لله أنا صليت، بس دقيقة الفاتحة يمكن ما قريتها بالركعة الأولى. زين أعيد الصلاة ما أعيد الصلاة؟
16: بالله أنا هم عندي سؤال، أنا عندي ذهب شلون زكاة مالته؟ هي خلق سوار وضلادة، عليها زكاة لو ما عليها زكاة؟
17: فاسألوا أهل الذكر.

0: اسألوا أهل الذكر، برنامج يستقبل أسئلتكم واستفساراتكم.
1: هل يشترط أي شخص يعني أنه يتبع مذهب معين؟
2: سؤال مهم جدا، واليوم يعني بحاجة الناس أن يفهم.
3: يعني أنا عندي مرت عمي طلع اسمها في الحج، شلون يعني تروح واحد أهله ولازم يكون محرم وياها؟
4: هذه المسألة فيها.
1: هل يجوز دفع الزكاة يعني بالأقساط؟
0: برنامج يستقبل أسئلتكم واستفساراتكم، يجيب عنها أصحاب الفضيلة العلماء.
5: المفتى به والصحيح أنه قد
4: علماء الحديث يقولون آثار النبي صلى الله عليه وسلم
2: باب عظيم من أبواب هذا الدين، وهو أنك تجبر.
0: فاسألوا أهل الذكر.
6: فقه واضح، وعي دائم، عمل متواصل، هي سمات المرأة المعاصرة.
7: ويسرنا أن نستضيف في حلقتنا وكالمعتاد الشيخ الدكتور حارث العبيدي. نرحب بك شيخنا الفاضل.
8: حياكم الله، مرحبا بكم.
7: دكتور حارث، يعني كما تعلم في الحلقة الماضية
9: بيوت الله تعالى رحلة عبر التاريخ والجغرافيا حول أقدس الأماكن على الأرض، المساجد. خير البقاع، إعداد عدنان العامر.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المستمعين. اليوم سنتحدث عن المسجد الحرام. هو أعظم مسجد في الإسلام وأول مسجد وضع على وجه الأرض، يقع في قلب مدينة مكة غرب المملكة العربية السعودية.
11: وقع على كاهل القسم الاجتماعي مسؤوليات كبيرة، ففي ظل الأوضاع التي مر بها البلد والأزمات المتلاحقة التي عاشها العراقيون، لم يكتف هذا القسم بإنتاج البرامج وتقديمها عبر الأثير، بل كانت له جولات ميدانية وتواصل كبير مع شرائح مختلفة، فكانت برامج من لليتيم، وصل سلامك، بيوت النور، عشائر أهلنا، حياتنا، وغيرها كثير من محطات لمداواة الجراح ومد يد العون للناس ومواساتهم وتعزيز روابط الأخوة ووشائج التواصل داخل المجتمع عن طريق الحملات الإغاثية والتربوية كسلة رمضان والأضاحي وكفالات الأيتام الشهرية وكسوة العيد وإغاثة النازحين وإيواء المهجرين ومشاريع توزيع الحجاب والثلاجات والمبردات والمدافئ والبطانيات، فضلا عن مستلزمات الدراسة وغيرها الكثير.
12: حتى نعبر جسر العزوبية إلى جنة الأسرة ونعيم الرشد ولذة المسؤولية، من أجل تحقيق حياة سعيدة ملئها الود والورد، نقدم لكم العش الذهبي
13: في حلقة جديدة من برنامج العش الذهبي. وفي هذا اليوم المبارك وإحنا نعيش مستمعينا الكرام أيام،
14: يا مرحب بالضيوف الزائرين وعشائرنا بكرمهم مجربين. أريد أسأل نسبهم أربينا انتشابك بالعشاير نحمل أوطانا.
15: أكتب شوية معلومات عن عشيرة الشعب العربية.
16: أسأل عن عشاير الشهوة.
17: نسأل على عشيرة الزهرية.
18: أيها الإخوة، أيها الأحبة، يا عشائرنا، يا أبناء عشائرنا، يا أهل النخوة، يا أهل النجدة، يا أهل الأطالة، يا أهل القيم، يا مفاتيح الخير، يا مغاليق الشر، نحن معكم وأنتم معنا، وبرنامجنا برنامج عشائر أهلنا، عشائر العربي والكردي والتركماني.
19: عشائر الزبيد فهي من العشائر التي تنتسب إلى زبيد الأصغر وزبيد الأكبر.
20: عشائر أهلنا، حياتنا.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الكرام، حياكم الله يا أخواني أخواتي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وقد اشتقنا لهذا اللقاء الذي يجمعنا بحبيبنا الرسول الكريم محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من برنامج الصادق الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه.

0: الله نقول نشوفك بابا انا احبك هوايه هوايه وهاي ابدا كل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد تطلع لنا بالسلامه
1: يعطينا الامل يحسسنا بالامان
2: وصل سلامك
3: يبعث املا يحطم هذه القيود.
4: السلام عليكم. اولا هني الشعب العراقي ان شاء الله بخير وصحه وعافيه. نشكر الاذاعه دار السلام مناسبه هاي الهدايا اللي وزعوها.
5: والله استلمت حصه وراتب وحصه تموينيه وبارك الله بيكم والله يكثر من امثالكم ان شاء الله ينصر العراق ينصر الاسلام والمسلمين يا حبيبه محمد.
6: سمير العزة.
7: معي أم علياء وأم حسين. السلام عليكم علياء.
8: وعليكم السلام.
7: شلون الصحة؟
8: الحمد لله.
7: الله يرضى عليك. أم حسين شو أخبارك؟
8: الحمد لله بخير.
7: إن شاء الله تمام.
8: الحمد لله.
7: سولفوا لي على البرد قبل كل شيء.
8: الحمد لله. الحمد لله. حسان اليوم الدنيا تمطر وقعدت أخبز يعني الساعة من قمت بحالي وأنا أخبز. طفيت التنور خلت المطر يبطل ورديت خبزت كملت الخبز
7: يا رب ان شاء الله الله يجعل
8: رديت لابو الاسواق خبز وجيت عليكم
7: الحمد لله وشكرا الله يجعل بركه ان شاء الله
8: الحمد لله
7: الله يجعل بركه. ام حسين عندك ثلاث ايتام؟
8: اي ثلاثه.
7: مدارس؟
8: مدارس ثالث متوسط.
9: والله يا اخوي هذا مشروع يعني مو اقول لك انه تفرحون اليتيم وتفرحون هالعالم اللي تعبانه كلش هالعالم وهالشعب العراقي. واني عندي ابني علاوي بالانفجار انضرب.
10: وغير بعيد عن القسم الاجتماعي كان لنون النسوة حضور فاعل في دار السلام عبر برامج حققت صدى واسعا مع القوارير وخير متاع وهمس البنات. فكان دور النساء والفتيات الفاضلات في الإذاعة مؤثرا وفاعلا ساهم برسم الصورة البهية التي ظلت ملازمة لدار السلام.

0: بيت الهنا؟
1: إيه نعم، بيت الهنا، تفضلوا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أبعثها لجميع من يستمعون إلينا الآن ومن تستمع إلينا الآن من مستمعات همس البنات عبر أثير إذاعة دار السلام 91.1 FM. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من البرنامج.
3: شكرا بالنون،
4: شكرا بالنون،
5: شكرا بالنون.
3: برنامج يتناول اهتمامات الشباب تحليلا ونقدا ونصحا.
4: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم من كل مكان في برنامجكم شكرا بالنون، والمقدم من إذاعة دار السلام. نبدأ بالحديث عن موضوع حلقتنا لهذا اليوم، خلينا نستمع إلى حكاية قصيرة عن فتاة ملهمة.
6: حارسة القلعة.
7: حارسة القلعة.
8: تخيلي معي أن البيت الذي أسكن فيه أنا وأنت هو قلعة كبيرة
6: لك يا حارسة القلعة.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بك أختي الحبيبة في حلقة جديدة من برنامجنا حارسة القلعة. واليوم أعددت لك حلقة خاصة عن العاطفة عند المرأة، العاطفة عند حارسة القلعة. وأقول أختي الغالية، يا من تملكين عاطفة جياشة ومشاعر مرهفة، نحن اليوم سنتكلم عنك وعن عاطفتك.

أجواء البهجة والترويح كانت من مهمة قسم المنوعات، بدأت بنادي الإذاعة بما يحويه من خزين هائل من الأناشيد، فضلا عن برامجه التي كانت تحظى بشعبية كبيرة، فأصداء صدى الإنشاد امتدت إلى كلمة ونغم، وبيت الأمثال كان مفتوحا لكل ألوان الحياة، وشبابيك ذلك البيت ظلت مشرعة لرحلة حول العالم ليكون التحدي على أشده بعد الدخول لبوابة المعرفة.

0: أما قسم العلوم فكان غزيرا كما ونوعا بما يقدمه من برامج ذات رصانة علمية، ولا سيما تلك التي كانت على يد مختصين كما هو الحال في DIT وتقنيات العلوم والفضاء وعيادة المستمعين ونافذة على العالم وغيرها الكثير.
1: تقنيتك متخصص في الفضاء الرقمي وما يتعلق به. التقنية وكيف ستؤثر سلبا أو إيجابا على حياتنا. تقنيتك رفع مستوى الوعي في المجال التقني. نبحر كل أسبوع في عالم التقنية والذكاء الاصطناعي. نستكشف معا عالم التقنيات من بوابة المستقبل. نتناول المستجدات في عالم التقنيات للموسم الثالث على التوالي. تقنيتك، أعداد وتقديم علي داود.
2: تقنية كاست، وجهتكم الأسبوعية إلى عالم التقنية،
3: لأن التقنية ليست خيارا بل أسلوب حياة. تحليل ومعرفة ورؤية أعمق لعالم التقنية.
2: نقرأ المستقبل بلغة التكنولوجيا. تقنية كاست. في عالم يتغير بسرعة نأتيكم
3: عبر تقنية كاست.
4: نافذة على العالم. برنامج أسبوعي يأتيكم كل يوم جمعة لتطلوا من خلاله على طائفة من الأخبار المنوعة
5: والمعلومات الطريفة والعجائب المحيرة والغرائب المدهشة وكل ما هو جديد في عالم الاختراعات والابتكارات.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أعزائنا المستمعين في برنامج نافذة على العالم، وسنقوم بالتجول معكم في أخبار العالم المنوعة وأخبار أخرى طريفة، فوقتا ممتعا نتمناه لكم.
7: استديوهات الإذاعة كانت تتحول إلى ملاعب خضراء حينما تبدأ النشرة الرياضية أو البرامج الرياضية التي كانت عاملا آخر من عوامل التألق والسير نحو إنجاز الرياضي، فالنقل المباشر لمعظم الأحداث وتغطية البطولات الرياضية الكبرى رافق هذا القسم المبدع الذي كان على تماس دائم مع ساحات وملاعب الكرة انطلاقا إلى دنيا الرياضة الواسعة.
8: جولة أسبوعية نتناول فيها أخبار الملاعب والبطولات العالمية وسيرة حياة نجم من نجوم الرياضة.
9: ويسجل الهدف الأول لنادي الزوراء في الدقيقة 21.
8: برنامج دنيا الرياضة.
10: ساحات وملاعب، أخبار رياضية منوعة.
11: يوم غد
10: مناقشة
11: معي المعد طارق الطائي. ما هي فقرات هذه الحلقة؟
12: بداية أجمل الترحيب لجميع مستمعي إذاعة دار السلام، وأيضا تحية للمخرج سعد الطائي اللي يتابع مباراة نادي أربيل ونادي الكويت الكويتي، اللي فريق أربيل الآن يتخلف بهدف مقابل لا شيء على فريق الكويت الكويتي. وأيضا
13: واقع الرياضة العراقية في مناقشة مع أهل الاختصاص، تنقل واقع الرياضة في برنامج نقل مباشر.
14: بعض المواضيع المهمة وآخر المسجدات على الساحة الرياضية.
15: تأكيد كما قال الكابتن عبد المجيد وكما أكد العديد من لاعبينا ومن المتابعين والمشاهدين لعدة أسباب. أولا
13: نطرح قضايا الرياضة ونجمع آراء المختصين.

0: تفردت دار السلام بنوعية من البرامج، فمقامات القلوب التي تأخذ بمجامع الأفئدة، وذكريات الروح التي تفيض إحساسا مرهفا، والوقفات الروحانية، كلها صارت علامة فارقة في بث الإذاعة، وأضفت رونقا وجمالا أخادا في الأثير العراقي.
1: عالم خفي لا يطوله أحد وإن ادعى، تلك هي الروح تتبدل من حال إلى حال وتظل هكذا، فكانت لها ذكريات الروح. في كتابة الكلمات وتقديمها أوس الغريري لأوس الغريري.
2: مقامات القلوب إلى رحابك دبجنا رسائلنا، تكاد تحرق من أشواقنا لهبا. يا سامع الحرف أهديناك أحرفنا، وقبلها قد بعثنا الدمع منسكبا. شوقا إليك، فهل ترضى محبتنا مهرا، وإلا بعثنا القلب والهدبا.
3: بعثنا القلب والهدبا.
2: مقامات القلوب.

0: إن الحديث عن ما ينتج في الإذاعة وما يبث إلى المستمعين ما كان يمكن أن يكون بعد توفيق الله تعالى، دون وجود بقية الأقسام الساندة من إخراج وتنسيق وأرشيف وصيانة وعلاقات. فلا أحد يمكن أن ينسى أولئك الجنود المجهولين الذين يبذلون كل ما يستطيعون ليظل صوت الإذاعة الهادر ويبقى تردد 91.1 FM مفعما بالحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة دار السلام، صوت الحق ولسان الصدق. التحقت بهذه الإذاعة المعطاء عام 2004 لنحمل صوت الجنوب قضية وعملا، فكان صوتنا هو صوت الجنوب ينطلق في هذه الإذاعة ليصل إلى أرجاء هذا البلد. عملت مع الأخ أبو أنس رحمه الله، كان حينها مديرا بل مؤسسا لهذه الإذاعة المعطاء، وقدر الله أن نلتقي بالحج عام 2005، فكان يحمل هم الإذاعة مع المنسك العظيم وهو هناك في تلك الديار المقدسة، فكان تواصلنا مباشرا مستمرا مع الإذاعة طيلة تلك الفترة التي قضيناها هناك. وعملت مع كل الإخوة في الإذاعة، الأخ أبو عائشة، الأستاذ عصام، الأخ إحسان رحمه الله، لمن فقدنا منهم رحمهم الله ولمن بقي حفظهم الله. رغم ما قدمته دار السلام من تضحيات كبيرة ورغم ما فقدته، إلا إنها تبقى إذاعة معطاء. هذه الإذاعة التي عرفنا فيها أنفسنا كإعلاميين، وليس لأحد أن يرى نفسه إلا في هذا المكان. نعم، لقد صنعت منا رجالا نستحق أن نفتخر بكونها أما حنونا قريبة علينا. تبقى دار السلام كما هي، دار السلام من أرض بغداد دار السلام. محمد التميمي، إذاعة دار السلام، البصرة.
2: فتحية لكل الذين عملوا في دار السلام من أول يوم انطلقت فيه، وتحية لجمهورها الذين كانوا دوما عنوان نجاحها ورمز تألقها والوقوف.

0: حسيت بي بنعمة الأمان. دار السلام هي سلام لمن عرفها، سواء اشتغل بيها أو أدمن على سماعها. الله يحفظكم يا أخوتي بدار السلام، ويحفظ المستمعين جميعا. أخوكم سيد غانم.
1: لا أعرف من أين أبدأ مع إذاعة دار السلام، تلك الإذاعة التي كانت يوم لم يكن أحد، تلك الإذاعة التي صدح صوتها يوم سكتت الأصوات، تلك الإذاعة التي وعدت فأوفت، تلك الإذاعة التي كانت لموظفيها بيتا وسكنا، كانت بلسما لكل يتيم وأرملة، وما زالت، كانت عونا لكل فقير ومسكين، وما زالت، أنتجت برامج شتى فجعلت مستمعها مكتفيا بها وحسب، ويوم ألمت بها ظروف توقفت لوهلة، ثم بدأت واستمرت فأبدعت. ليس هناك قول يختصر تلك السنوات وتلك الجهود لموظفيها سوى ذلك العهد الذي قطعته الإذاعة بأنها ستبقى لسانا صادقا. فكل عام والإذاعة وموظفوها ومستمعوها بخير. أخوكم أوس غريري.

إلى مستمعين الذين لم يكونوا يوما مجرد متلقين بل كانوا جزءا من الحكاية، نهنئكم بمرور 24 عاما على تأسيس إذاعة دار السلام. إذاعة دار السلام 91.1 FM. دار السلام.

0: بعد 24 عاما ما زلنا نؤمن أن الصوت الصادق يصل وأن القلوب تسمع قبل الآذان.
1: دار السلام،
0: دار السلام دائما معكم،
1: دائما معكم.
0: 91.1

0: عربية
1: إذاعة دار السلام تقدم بالعربية.
2: إذا الغيم تنهمر الحروف لها نغم يحس به الشغوف، يرى فيها غصونا باسقات على أطرافها تدنو القطوف، فإن لبثت مقاليد المعاني مسطرة تنوء بها الرفوف. فتحنا في صميم العلم بابا فقال الدهر قد جاهز الوقوف.
3: قال ابن جريج: ما ظننت أن الله ينفع أحدا بشعر عمر بن أبي ربيعة حتى كنت ذات يوم في اليمن عند معني بن زائدة فسمعت رجلا ينشد قوله: بالله قولي له في غير معتبة، ماذا أردت بطول المكث في اليمن؟ إن كنت حاولت دنيا أو ظفرت بها فما أخذت بترك الحج من ثمني. قال: فتركت اليمن وخرجت إلى الحج. السلام عليكم. لفظ الحقيقة من أكثر الألفاظ الدائرة على ألسنة الناس اليوم، عامتهم وخاصتهم، لا يكاد يخلو منه كتاب كاتب ولا كلام متكلم، فهم يضعونها في موضع الحق والصدق واليقين فيقولون: قل الحقيقة، بمعنى قل الصدق ولا تكذب، ويقولون ظهرت الحقيقة أي ظهر الصدق، وصاروا ينسبون إليه فيقولون حقيقي وحقيقية، يعنون بذلك أن الأمر حق وصدق ويقين وليس كذبا باطلا. ومن ذلك قولهم: هذا الشيء حقيقي، يعنون أنه صادق حقا، كالمشاعر الصادقة ونحوها، ولعلهم يريدون بذلك التأكيد على صدق الأمر. حقيقة الأمر أن لفظة حقيقة لم ترد في القرآن الكريم، ولكنها كثيرة في الشعر المحتج به، فمن ذلك قول أبي المثلم يرثي صخر الغي الهذلي بقوله: حامي الحقيقة نسال الوديقة معتاق الوسيقة جلد غير ثنياني. قال الأزهري: والعرب تقول فلان يسوق الوسيقة وينسل الوديقة ويحمي الحقيقة. فالوسيقة الطريدة من الإبل، والوديقة شدة الحر، والحقيقة ما يحق عليه أن يحميه. وروي عن ابن الأعرابي أنه قال: الحقيقة الراية، والحقيقة الحرمة، والحقيقة الفناء. وروي عن الليث أنه قال: حقيقة الرجل ما يلزمه الدفاع عنه. خلاصة القول في معنى الحقيقة بلسان العرب وفي أشعار العرب أنها ما يحق على الرجل أن يحميه ويدفع عنه من النساء والديار والراية وغيرها. وقولهم حامي الحقيقة هو أكثر ما تذكر فيه الحقيقة من كلامهم، وقليلا ما تذكر في غيرهم.

كان ابن رهيمة شاعرا في أواخر دولة بني أمية، وكان يشبب بزينب بنت عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فافتضحت بذلك، فقام أخوها واستعدى عليه هشام بن عبد الملك، فأمر هشام بضربه 500 صوت، وأن يباح دمه إن وجد قد عاد لذكرها، وأن يفعل ذلك بكل من غنى شيئا من شعره. فهرب هو والمغني الذي كان يغني شعره واسمه يونس، فلم يقدر عليهما هشام. فلما ولي الوليد بن يزيد ظهرا، وقال ابن رهيمة: لئن كنت أطردتني ظالما لقد كشف الله ما أرهب، ولو نلت مني ما تشتهي لقل إذا رضيت زينب، وما شئت فاصنعه بي بعد ذا، فحبي لزينب لا يذهب. سبحان الله، لكل زمان دولة ورجال، اختبأ في زمن هشام وظهرا في زمن الوليد بن يزيد.

قال النفري: كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة، ومن عرف الحجاب أشرف على الكشف. وقالوا: إذا أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعزن بعز يفنى.

استعارة الألوان يقولون عيش أخضر كناية عن الترف، وموت أحمر، ونعمة بيضاء، ويوم أسود. وأيضا في استعارات الألوان يقول الشاعر: بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. وفي أوصاف الأنف المحمودة والمذمومة: الشمم هو ارتفاع قصبة الأنف مع استواء أعلاها، القنا طول الأنف ودقة أرنبته وحدب في وسطه، والفطس تطامن قصبة الأنف مع ضخم أرنبته، والخنس تأخر الأنف، والذلف شخوص طرفه مع صغر أرنبته، والخشم فقدان حاسة الشم، والخرم شق في المنخرين، والخثم عرض الأنف، ويقال ثور أخثم، أما القعم فهو اعوجاج الأنف.

في أبيات تسيل رقة وعذوبة، قال المجنون: متى يشتفي منك الفؤاد المعذب، وسهم المنايا من وصالك أقرب، فبعد ووجد واشتياق ورجفة، فلا أنت تدنيني ولا أنا أقرب، كعصفورة في كف طفل يزمها، تذوق حياض الموت والطفل يلعب، فلا الطفل ذو عقل يرق لما بها، ولا الطير ذو ريش يطير فيذهب، ولي ألف وجه قد عرفت طريقه، ولكن بلا قلب إلى أين أذهب. هذا لعمري شعر يسكر العقول.

كان هناك رجل أعرابي يكنى أبا عمرو، وكان يحب ارتجال الشعر مع استعصاء ذلك عليه. في يوم من الأيام كان جالسا مع أصدقائه فرأى إبلا ترعى، فقال مرتجلا: ترعى العرار الغض والجثجاثا. ثم لم يعرف كيف يكمل هذا الشطر، التفت فرأى زوجته أم عمرو، فما كان منه إلا أن قال: وأم عمرو طالق ثلاثة. فقالوا له: طيب ما ذنب أم عمرو؟ فقال: ذنبها أنها قعدت على طريق القافية ترعى العرار الغض والجثجاثة وأم عمرو طالق ثلاثة. كلمة جثجاث بالمناسبة هي من الأعشاب التي ترعاها الإبل وترعاها الأغنام، وهي كلمة صعبة في النطق على من لا يعرف كيف يموضع فمه عندما يريد أن يلفظها. قل حار فلان في أمره وليس احتار، إذ لم يعرف العرب فعل احتار من قبل. وفعل احتار هذا خطأ شائع، وفي المعجم الوسيط حار أي تردد واضطرب وارتبك وضل سبيله ولم يهتدي للصواب. تقول العرب حار وتحير واستحار، ولا يقولون احتار. قل هذا حديث شائق ولا تقل شيق. الشائق في اللغة الممتع الجذاب، وما يشوق الإنسان بجماله وحسنه وما يحن بشوق إليه. أما الشيق فهو الشق بين صخرتين أو في رأس الجبل. قل عددت فلانا صديقا، ولا تقل اعتبرت فلانا صديقا. اللغة العربية تستخدم الفعل اعتبر بمعنى اتخذه عبرة، كما في الآية الكريمة: فاعتبروا يا أولي الأبصار. كان أحد الولاة يصلي خلف إمام يطيل في القراءة، فنهره الوالي أمام الناس وقال له: لا تقرأ في الركعة الواحدة إلا بآية واحدة. فصلى بهم وكان ماكرا، فبعد أن قرأ سورة الفاتحة قرأ قوله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وبعد الفاتحة في الركعة الثانية قرأ قوله تعالى: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فما كان من الوهل إلا أن أسرع وناداه وقال: يا إمام طول ما شئت واقرأ ما شئت غير هاتين الآيتين. دمروا مسكين.

لن أقول إنها شاعرة أو أديبة، ولن أقول إنها كانت دبلوماسية، سأقول كانت نخلة من نخلات العراق العظيم، واحدة من أبرز أصوات جيلها. لميعة عباس عمارة، شاعرة عراقية لعبت دورا رئيسيا في تطوير حركة الشعر لا في العراق فحسب، بل في الوطن العربي، في عصر لمعت فيه أسماء كبيرة مثل نازك الملائكة، بدر شاكر السياب، بلند الحيدري في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. ولدت لميعة عباس عمارة في العام 1929 في بغداد، قادمة من مدينة العمارة الجنوبية والمعروفة بتاريخها العريق. لم تنتظر كثيرا حتى نشرت قصيدتها وهي لما تتجاوز 15 من العمر، كان ذلك في عام 44 وفي مجلة تدعى السمير، وبمساعدة من الشاعر اللبناني المعروف إيليا أبو ماضي الذي كان صديق عمها. هذا الشاعر تنبأ لها بمستقبل شعري باهر قائلا: إذا كان في العراق مثل هؤلاء الأطفال فعلى أي نهضة شعرية يقبل العراق؟ درست في دار المعلمين العالية وتزاملت هناك مع شخصيات ستصبح شهيرة لاحقا، أمثال بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وعبد الوهاب البياتي وابن خالتها عبد الرزاق عبد الواحد. مع هؤلاء ونازك الملائكة لاحقا ستشكل الشاعرة جبهة متحدة لتطوير الشعر العربي وتخليق قصيدة التفعيلة إذا جاز التعبير. تخرجت في عام 55 حاملة الإجازة في اللغة العربية، وبرز صوتها الشعري كصوت مختلف وكطاقة لا تهدأ، إذ تميز شعرها بجرأته ولغته القوية، فقالت: لو أنبأني العراف، لو أنبأني العراف أنك يوما ستكون حبيبي، لم أكتب غزلا في رجل خرساء أصلي لتظل حبيبي، لو أنبأني العراف أني سألامس وجه القمر العالي، لم ألعب بحصى الغدران ولم أنظم من خرز آمالي، لو أنبأني العراف أن حبيبي سيكون أميرا فوق حصان من ياقوت، شدتني الدنيا بجدائلها الشقر فلم أحلم أني سأموت، لو أنبأني العراف أن حبيبي في الليل الثلجي سيأتيني بيديه الشمس، لم تجمد رئتاي ولم تكبر في عيني هموم الأمس. كتبت في قضايا المرأة، وكانت صوتها القوي في تلك المرحلة، فهي وبحسب الكاتب العراقي عقيل عباس عملت انقلابا هائلا في الشعر، لأنها ركزت على مفهوم الحرية وكانت صوتا للمرأة، مضيفا أنها كانت جريئة جدا في تناول المرأة كذات، لأنها تتحدث عن الرغبة والمشاعر، وذلك في مجتمع ذكوري طغى حتى في الشعر. لم تكتفي لميعة عباس بالعمل الثقافي، بل عملت في السلك الدبلوماسي، فشغلت منصب الممثل الدائم للعراق في منظمة اليونسكو في باريس بين عامي 73 و75، وأصدرت مجموعة من الدواوين الشعرية نذكر منها الزاوية الخالية وعودة الربيع وأغاني عشتار ويسمونه الحب ولو أنبأني العراف والبعد الأخير. أعجب بها الشاعر العراقي الراحل بدر شاكر السياب وأنشد فيها: ذكرتك يا لميعة والدجا ثلج وأمطار، ولندن مات فيها الليل مات تنفس النور، رأيت شبيهة لك شعرها ظلم وأنهار، وعيناها كينبوعين في غاب من الحور، مريضا كنت تثقل كاهلي والظهر أحجار. كانت لميعة شابة بارعة الجمال، وزاملت السياب في دار المعلمين العليا، هذا ما جعله يفتتن بها ويترك قصائد عديدة تتحدث عنها، حتى إن كثيرين يقولون إن قصيدة المطر يسمونها أنشودة المطر الشهيرة كتبت عنها. تقول لميعة عن تلك العلاقة التي جمعتهما يوما، سئلت يعني في لقاء مع الروائية العراقية إنعام كججي،
فقالت من الأكيد أنني كنت أحبه، وقد كتبت له شعرا، وتأثرت كثيرا بصداقتنا التي لم تكن أكثر من علاقة بريئة ومحلقة ومبدعة. وهي كانت فترة غنية جدا في حياة بدر. تقول: توقفت تقريبا فيها عن كتابة الشعر طيلة الفترة التي عرفته فيها، وكنت مكتفية بدور الملهم والمستمع والناقد والرفيق والصديق، كنت الأم والحبيبة، فكان إنتاجي قليلا وإنتاجه غزيرا، وكنت سعيدة بصداقته وراضية. انتهى قولها. في نفس الوقت لم تكتفي لميعة عباس بأن يكتب هو عنها، فكتبت هي أيضا عنه، وتركت له قصائد تحاكيه فيها، كقصيدة شهرزاد والتي كتبتها في مرحلة دراستهما معا: ستبقى شفاهي ظماء، ويبقى بعيني هذا النداء، ولن يبرح الصدر هذا الحنين، ولن يخرس اليأس كل الرجاء. ترحلت الشاعرة لميعة عباس في سبعينيات القرن الماضي من العراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا إلى سان دييغو على الساحل الغربي، وعاشت بقية حياتها هناك حتى وافتها المنية في عام 2021 عن عمر يناهز 92 عاما. رحلت لميعة عباس وبقيت أشعارها وبقيت روحها تتغلغل في ثنايا هذه القصائد التي ما زلت إلى هذا اليوم كلما قرأت شيئا منها أقول إني لأجد رائحة العراق. أحد الأصدقاء يطلب مني النظر في بعض الأمور من أجل إبداء الرأي والملاحظات. هذا الأمر سهل جدا بالنسبة لي ولا يشق علي أبدا، لكن هو من كرمه يراه أمرا كبيرا جدا، ويرى أنه يكبدني عناء ومشقة. فحدث قبل أيام أنه كلمني فقال: هناك أمر أريدك أن تنظر فيه، فهل تريده بأجر أم بمودة؟ قلت: بل أريده بمودة خالصة. فلما أنجزت الأمر قال لي: أشكرك بود. فكتبت إليه قائلا: وحسبي منك تكليفي بأمر وتقديمي له دون العباد، مرادي ليس حمدا أو شكورا، لعمري إن خدمتكم مرادي. السلام عليكم.

0: أعجل به
1: ومن جعله خلفه ساقه إلى النار
0: وجوهٌ

معكم إذاعة دار السلام من بغداد. أيها الكرام، نحييكم عبر أثير إذاعة دار السلام، ونقدم لحضراتكم تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ رشيد الجبوري، ما تيسر له من الحزب الثالث عشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت

0: الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
1: صدق الله العظيم. أيها السادة الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة طيبة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ رشيد الجبوري، ما تيسر له من الحزب الثالث عشر، إذاعة دار السلام من بغداد.
2: أذكار المساء. بسم الله.

0: من قالها حين يصبح أجير من النار حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير من النار حتى يصبح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: من قالها ثلاثا كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء. رواه أبو داود.

من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. رواه الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. متفق عليه. أذكار المساء.
1: صلاتي حياتي وطوق نجاتي، صلاتي حياتي وطوق نجاتي، بيوم ستشخصني.

0: الرجال فرحنا.
1: هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، يرفع بيننا الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها، يرفعه القارئ الملا ياسين العزاوي.

0: هو خير للناس. موقف أو مواقف، حقيقة أنا ما أستذكر مواقف في إذاعتنا الحبيبة، ولكن دائما أذكر أنه إذاعتنا الحبيبة هي الأولى في تقديمها للخير. أول من قدم برنامج في الإذاعات بعد 2003، أول من قدم برنامج عن العشيرة العراقية ودور العشائر العراقية ووصول العشائر العراقية هي إذاعة دار السلام. أول من قدم برنامج يتواصل مع المظلومين والمعتقلين ونصرة المظلومين في ذلك الوقت وتقديم قضاياهم وتقديم الرسالة الإنسانية وصل سلامك، هي إذاعتنا إذاعة دار السلام. أول من قدم برنامج يهتم بالمرأة وفنون المرأة واهتمامات المرأة وغيرها هي إذاعتنا إذاعة دار السلام، عبر برنامج حاملة المسك وبرنامج نون، هذه البرامج المميزة. وأول من قدم برنامج أو برامج متميزة هي حقيقة كانت إذاعة دار السلام، أول من تقدم هذه الأشياء وهذه البرامج بفكر وسطي معتدل هادف، هدفه الرئيسي هو خدمة المجتمع. أول من قدم برنامج مجتمعي يخدم فئة الأرامل والأيتام حقيقة هو برنامج من لليتيم في إذاعتنا إذاعة دار السلام. كل هذه الأوائل هي حقيقة كانت دار السلام الأولى في تقديم كل خير، ومنها تنبثق يعني هذه البرامج، ومنها تتوسع هذه البرامج في إذاعتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكل من عمل وكل من بقي في يعمل في هذه الإذاعة الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والثبات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم خالص الأعمال، وسنة عن سنة إذاعتنا إذاعة دار السلام بخير وسلامة ونمو وازدهار إن شاء الله. أخوكم حجي عصام، إذاعة دار السلام.
1: في عامها 23 لا أعرف من أين أبدأ مع إذاعة دار السلام، تلك الإذاعة التي كانت يوم لم يكن أحد، تلك الإذاعة التي صدح صوتها يوم سكتت الأصوات، تلك الإذاعة التي وعدت فأوفت، تلك الإذاعة التي كانت لموظفيها بيتا وسكنا، كانت بلسما لكل يتيم وأرملة، وما زالت كانت عونا لكل فقير ومسكين، وما زالت أنتجت برامج شتى فجعلت مستمعها مكتفيا بها وحسب، ويوم ألمت بها ظروف توقفت لوهلة ثم بدأت واستمرت فأبدعت. ليس هناك قول يختصر تلك السنوات وتلك الجهود لموظفيها سوى ذلك العهد الذي قطعته الإذاعة بأنها ستبقى لسانا صادقا. فكل عام والإذاعة وموظفوها ومستمعوها بخير. أخوكم أوس الغريري.
2: أول الأمر تم إنشاء إذاعة بدائية جدا في ذلك الوقت مبنية على اللمبات، وكانت بسيطة جدا، أنشئت بفعل بعض الشباب اللي كانت عندهم خبرة بسيطة في هذا الموضوع، لم تكن الخبرة واسعة ولكن كانت عندهم بدايات خبرة طيبة، لكن ما كان هناك خيار، ما كان أكو حد موجود. فأنشئت إذاعة أساسها على اللمبات. طبعا هذه تحمل في طياتها مشاكل كثيرة جدا، فكان العمل صعب ومتعسر وأخذ وقت يعني معين. فما إن بدأت تنطلق الإذاعة إلا بدأت المشاكل الفنية، حقيقة المشاكل الفنية، لمبة تخرب هنا لازم تجيب لمبة أخرى، لمبة تخرب هنا لازم تجيب لمبة هنا. قدر الله تعالى كان هناك اتونا مهندسين اثنين بالضبط، اثنين بعد فترة شهرين أو ثلاثة، هذا الحقيقة لازلنا في 2003 يعني، عرضوا خدماتهم مجانا. قالوا إحنا أصحاب خبرة في إنشاء الإذاعات، عراقيين طبعا كانوا يشتغلون في التصنيع العسكري، عندنا خبرة في إنشاء الإذاعات وإحنا ما نبتغي أي مبلغ مقابل جهودنا في إنشاء إذاعة أخرى أكثر تطورا من الإذاعة اللي بيها مشاكل. بدأوا دول الشباب بالتعاون مع شبابنا في إنشاء هذه الإذاعة، والحقيقة استمروا ليلا ونهارا في تلك الظروف اللي كان ماكو كهرباء والظلام دامس، وقبل غروب الشمس قبل المغرب الشوارع تتقفل ماكو أحد. مع هذا كانوا يواصلون دول الشباب اللي ما كنا نعرفهم بالأصل، لكنهم عندهم الطيبة وعندهم الإخلاص لأجل أن يتركون بصمة طيبة في هذا المكان. مع شبابنا اللي كان ينام هنا يبات في هذه البناية اللي ما كانت متوفرة بها أي شروط، بعد شهرين أو أقل من شهرين فعلا أنشأوا الإذاعة، أنشأوها للإذاعة، وبدت الإذاعة تمارس بثها بشكل خالي من المشاكل الفنية، وهذا كان شيء مهم. كانت الاستديوهات بدائية جدا، وكانت الأجهزة في منتهى البساطة، لكن كانت تؤدي المطلوب، بحيث أنهم شملت تقريبا ثلثي بغداد. أول بث إلها كانت تشمل ثلثي بغداد، وهذا شيء يعتبر بدائيا كلش ممتاز.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا يبلغنا رضا، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه جميعا. حقيقة مبارك لدار السلام هذا اليوم الرائع اللي ننتظره جميعا، وحقيقة من حسن حظي ومن كرم الله علي أنه أقدم هذا البرنامج في إذاعة راقية وجميلة مثل إذاعة دار السلام. وأنا أبارك لكل إخوتي العاملين في الإذاعة لجهودهم الجبارة، فمبارك لإذاعتنا هذا الإنجاز الرائع وهذا اليوم المبارك.
1: إذاعة دار السلام.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا، ما زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دار السلام من بغداد. أما الآن فنبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي، وما تيسر له من سورة الملك.

0: أجمعين.
1: صدق الله العظيم.
2: إذن كنا نستمع لسورة الملك بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي، إذاعة دار السلام من بغداد.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك.

من إذاعة دار السلام نداء الإيمان يبعث فينا الأمان. بعد قليل يرفع بيننا أذان العشاء.

0: حياتي حياتي وطوق نجاتي بيوم ستشخص فيه الرجال. أرحنا بها بها يا بلاد.
1: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا الكرام، يؤذن بيننا وبينكم لصلاة العشاء بصوت المؤذن زيدان الإبراهيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أذن بيننا قبل قليل لصلاة العشاء بصوت المؤذن زيدان الإبراهيم، معكم إذاعة دار السلام من

0: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، برحمتك يا رب العالمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي من ذنوبي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي سخطك أو ينزل علي عذابك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. اللهم اجعل لي وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا، حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، وأن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأني لم يكن ليصيبني. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد.
2: مناجاة.

0: قراءة في صحيح البخاري. في صحيح البخاري.
1: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى ليس بموسى بني إسرائيل، إنما هو موسى آخر، فقال كذب عدو الله. حدثنا أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قام موسى النبي خطيبا في بني إسرائيل فسئل أي الناس أعلم، فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال يا رب وكيف به؟ فقيل له احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بن نون وحملا حوتا في مكتل حتى كانا عند الصخرة، وضعا رؤوسهما وناما، فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمروا به، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت؟ قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا. فلما انتهيا إلى الصخرة إذا رجل مسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، فسلم موسى، فقال الخضر وأنا بأرضك السلام، فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل، قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا. فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، فقال موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة وهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال الخضر بيده فأقامه. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما.
0: قراءة في صحيح البخاري. في صحيح البخاري.

0: بين الملاعب. بين الملاعب جولة رياضية بين ملاعب العالم محلي.
1: الهدف الأول يا دلال لفريق الزمالك.
2: سعد ناطق يسجل الهدف الأول للبطل.
0: عربي.
3: كل التوفيق لأسود الرافدين.
4: الكرة ترجع بالساق تنساق المنتخب العراقي. شوت شوت شوت.
0: وعالمي.
5: هوفنهايم with the chance and that's one for Rooney.
0: بين الملاعب مع طارق الطائي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. تحية مسائية رياضية مليئة بالنشاط والحيوية نقدمها لكم من إذاعة دار السلام وبرنامج بين الملاعب. حلقتنا هذا اليوم راح نتكلم بها عن أكيد منتخبنا الوطني اللي يمر بمرحلة إعداد أولية لاستعدادا لنهائيات كأس العالم اللي راح تقام في أمريكا وكندا والمكسيك. منتخبنا يقع في المجموعة اللي يضم كل من النرويج وفرنسا والسنغال. المباراة الأولى أمام النرويج والمباراة الثانية أمام فرنسا والمباراة الأخيرة أمام السنغال بطلة أفريقيا. يعني منتخبنا راح يمر بمرحلة إعداد ثلاث مباريات استعدادية المفترض يعني تم تأمينها وتأكيدها هي أمام إندورا وأمام إسبانيا، والمباراة الأخيرة يعني أعتقد أيضا راح يتم تأكيدها أمام ساحل العاج اللي هي لمدارس مختلفة. يعني إسبانيا قريبة خلينا نقول مستواها من مستوى فرنسا، وساحل العاج أيضا ممكن يكون مستوى قريب من مستوى منتخب السنغال أيضا من المنتخبات العالمية. منتخبنا بصدد أيضا إكمال أوراق مجموعة من اللاعبين المحترفين المقيمين في أوروبا، منهم في الفترة الأخيرة اللي طرحت أسماءهم نوح درويش كابتن منتخب ألمانيا للشباب، واللاعب يوسف نصراوي اللي أعتقد يلعب الآن في الدوري النمساوي، وأحمد قاسم اللي يلعب بالدوري الأمريكي، وأيضا ربما ستكون هناك عودة لمنتظر الماجد أيضا، ولاعب مدافع اليمين في الدوري الاسكتلندي مع ديندي يونايتد اللي هو داري يونامو. كل هذه التفاصيل وتفاصيل أخرى تخص الدوري العراقي دوري نجوم العراق راح نتحاور بها مع الإعلامي والصحفي الرياضي الأستاذ خضير حمودي، ولكن بالبداية راح ياخذنا ايسر الضاحي مخرجنا لهذا اليوم بفاصل قصير كمل معكم ان شاء الله.
7: فوق الحيطه فوق الحيطه يا امير يا عماري كره تلعب. الله الله الله يا لها من فرصه يا امير يا لها من فرصه يا عراق. ضربه ركنيه عراقيه كامل العدد الملعب في مونتيري ولدينا كرة في هذا المكان. الكرة من ضربة ركنية عراق. الله الله صباحك صباحة فرح يا عراق صباحة فرح يا عراق. افعلوها يا أسود الرافدين من أجل العراق. محاولات والتسديدة والخطير. الله ينجح المنتخب البوليفي في إدراك التعادل ينجح المنتخب البوليفي في إدراك التعادل. وفي الدقائق الماضية بالمناسبة كان هناك ضغط واضح من جانب لاعبي منتخب بوليفيا ينجحون في إدراك التعادل، كان بالإمكان أفضل مما كان في الكرة الماضية، لكن معوض إن شاء الله معوض إن شاء الله. هدف أكيد أن ما كان له داعي إطلاقا، لكنه حدث الآن وبوليفيا تتعادل.
8: واحدة اثنين ثلاثة أربعة
9: يعدي يا لعيب يا لعيب يا رب
10: ما فيها شيء ما فيها شيء.
11: الدفاع يتدخل الضغط مستمر.
12: يا الله على هذه الكرة يا لها من فرصة خطيرة
8: تحفة كروية رائعة. شوف واحدة اثنين ثلاثة أربعة
0: بين الملاعب. بين الملاعب مع طارق الطائي.
6: حياكم الله من جديد وبرنامج بين الملاعب كما ذكرت في بدايه الحلقه معنا الصحفي الرياضي الاستاذ خضير حمودي. حياك الله استاذ خضير.
13: الله محييك استاذ طارق وتحيه لحضرتك ولجمهورك.
6: شلونك شخبارك؟ ان شاء الله دائما بخير يا ربي.
13: تسلم لي الحمد لله ربي يحفظكم.
6: شويه ناخذ من وقتك استاذ خضير. استاذ خضير يعني انا حتى في بدايه الحلقه كنت اتكلم عن المنتخب الوطني ويعني مواقع التواصل والقنوات الإعلامية تتحدث عن إضافة بعض الأسماء إلى منتخبنا الوطني. نسمع يوسف نصراوي، نوح درويش، أحمد قاسم، وجاء يعني يوميا لقاءات مع الأخوة الموجودين في أوروبا المقيمين في أوروبا من أجل إكمال أوراقهم. تعتقد أنه إحنا مثلا أو داريو نامو اللي يلعب بسكوتلندا هذا الطريق يعني اليوم هو الطريق الصحيح اللي ممكن هاي المجموعة يقدمون شيء مع المنتخب الوطني إن شاء الله في كأس العالم؟
13: والله أنا أشوفها حالة صحية. نعم يعني أنه إذا عندنا مواهب جيدة يعني في أوروبا نحتاجها في هذا المحفل الكبير. بالنسبة لنوح درويش لاعب معروف وقائد منتخب ألمانيا للناشئين ولاعب موهوب. بالنسبة للمنتظر ماجد أيضا وجهوا له دعوة. منتظر ماجد يعني نحتاجه بالأجنحة، لاعب جيد ومحاور ولاعب مهم. داريانا مو قد اللي أشرت له حضرتك قد يحل مشكلة الدفاع يمين. إحنا صح عند حسين علي مدافع يمين جيد لكن أيضا دائما يتعرض لإصابات والبديل ماله مصطفى سعدون يعني بعد رات الخبرة. فممكن داريانامو يكون خيار ثالث او لارنولد. بالمجمل اللاعبين الجدد راح يوفرون خيارات وبدائل جيده لارنولد، بالاضافه الى راح يسوون حاله ايجابيه من ناحيه التنافس على المراكز. احنا نريد لاعبين يتنافسون على المراكز حتى اللاعب اللي ياخذ فرصه يبذل كل جهده ويقدم افضل ما عنده. حاله الرتابه في الاداء حاله مرفوضه في نهائيات كاس العالم لانه الفرص محدوده. هي 3 مباريات راح نخوضها في كاس العالم مع فرق قويه، لازم دائما نكون بالفورمه ولازم ارنولد دائما يختار الافضل من اجل ان نحقق نتيجة طيبة يعني تضيف إلى سمعة العراق. إحنا من طالب لاعبين بأكثر مما يجب. يعني إحنا لمجرد أنه نطلع بنتائج مقبولة، مجرد أن ما نخسر خسارات عالية، هذا يعني عندنا يرضي الجمهور تقريبا. يعني أنا حسب ما أسمع في مواقع التواصل الاجتماعي الجمهور متفهم انه احنا راح نواجه منتخبات قويه من قارات متقدمه بكاس العالم ومنتخبات عندها خبرتها بكاس العالم. احنا مجرد نطلع بنتائج مقبوله وعندنا امل انه نحصل فرصه في احسن ان نتاهل للدور الثاني من ضمن احسن الثوالث اذا منتخبنا قدر يعني يفوز على احدى المنتخبات او يحصل تعادلين. وهذا الشيء ويجب أن كان نشوف التحرك على اللاعبين والمواهب الموجودين بأوروبا. أشوفها حالة إيجابية والمفروض نتمم هذه العملية، خاصة أنه الأسماء المطروحة أسماء جيدة وكلها يعني فعلا مواهب معروفة وشفنا لهم فيديوهات يعني لاعبين جيدين. ومنتظر ماجد أنه سبق أن جربناه مثلا يفيدنا في الأجنحة، يعني ينافس ماركو فرج وينافس علي جاتم وينافس يوسف الأمين وإبراهيم بايش في منطقة الأجنحة. هذا التنوع وهذا يعني التنافس على المراكز حالة جيدة تفيد المنتخب. نعم
6: أستاذ خضير، احنا الملاحظ انه مثل قضية الأجنحة ووسط الملعب صار عندنا ما شاء الله يعني وفرة واغلبهم يعني جيدين، يعني ما عندنا خلينا نقول ما عندنا نقص بهاي المراكز، لكن لحد هذه اللحظة عندنا في منطقة خط الدفاع يعني عندنا مشكلة على مدافع اليمين، وأيضا وسط الدفاع الأشباه يعني خلينا نقول ما مكتملة 100%. لكن في الفترة الأخيرة أيضا انطرح من جديد اسم أمين الدخيل أنه ممكن إذا تكمل أوراقه يرجع للمنتخب الوطني بعد اللعب لمنتخب بلجيكا. هذا حكي إعلام لو مستهلك لو يعني ممكن يكون على أرض الواقع. أنا ما أعرف يعني القوانين الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم، ممكن أنه يرجع إلى منتخب العراق بعد أن لعب ثلاث مباريات مع منتخب بلجيكا.
13: والله بالنسبة لأمين الدخيل ماكو أي إشارة إيجابية من عنده أنه ممكن يستجيب، مجرد محاولات، وحتى المحاولات اللي تصير وياه يعني الناس اللي يسوون محاولات وياه ما يردون وجهة نظره، يعني يحاولون يجاوزون وجهة نظره، بس احنا راح نحاول وراح نتصل بيه وراح وحتى يتصلون بعائلته ما يتصلون بيه، فموقف غامض يعني بالنسبة لل وبالنسبة للقوانين الدولية قوانين فيها تتوقف على الطلب من عنده، هو لازم يقدم طلب انه منتخب بلجيكا ويلتحق بالمجي يوافق له. لكن انا اشوف انه امين الدخيل من الصعوبة انه يقدم هيك طلب، لانه راح يفقد فرصته مع المنتخب البلجيكي طول عمره مثل ما قلت.
6: اي بس هو الان هو بعيد عن قائمة المنتخب البلجيكي.
13: نعم.
6: هو الان بالسنة الأخيرة هو بعيد عن قائمة المنتخب البلجيكي، يعني المدرب استبعد خلاص من المنتخب.
13: لكن لا مو خلاص، تعرف انت المنتخبات مرة تستدعي اللاعب، مرة ما تستدعي يتحسن مستواه يستدعي عمر كله.
6: يجوز يجي غير مدرب يستدعي يعني يفكر بهاي الطريقة، يجوز مدرب آخر للمنتخب البلجيكي ويستدعي أمين الدخيل مرة أخرى. ممكن هيك يفكر بهاي الطريقه
13: بالضبط، فيبقى اللاعب يعني يتامل انه يعود للمنتخب، هاي مساله يعني تخصه له. اما حضرتك اشرت الى انه احنا نحتاج الى لاعبين في العمق الدفاعي، الان احنا نمتلك لاعبين بالعمق الدفاعي بمستوى جيد هم اكام هاشم وزيد تحسين، لكن نحتاج الى بدلاء ايضا يعني في هذه المراكز، نحتاج الى منافس في هاي المراكز. عندنا مناف يونس
6: وريبين
13: نشوفه بالدوري مو بذاك المستوى الحقيقة، ولو هو بالمنتخب يقدم مستوى أفضل مما هو بالدوري، لكن مثل ما أشرت حضرتك نحتاج إلى لاعبين آخرين في هذا المركز. ومنطقة الدفاع يمنا والحراس عندنا أيضا يا ريت لو نلقي لا يعني حارس مرمى جيد، عندنا جلال استوى يعود من الإصابة ممكن تأهيله، وصح جلال يعني حارس خبرة ويتقدم على بقية الحراس، لكن أيضا نحتاج لا والله في مثل منازلة كأس العالم نحتاج إلى حارس سوبر، يعني مع احترامنا جلال ومع احترامنا فهد طالب ومع احترامنا أحمد باسل
6: ممكن البديل الرابع اللي هو سعد كميل يوفر لنا هاي الأرضية الخصبة اللي نحتاجها مثلا كحارس هم مستقبلي هم يعني حارس عصري.
13: والله كميل لا حارس شاب تنقص الخبرة من يعني صح مواصفات البدنية ممتازة جدا، عنده طول وعنده رشاقة وعنده خفة، لكن تنقص الخبرة وعد رد الفعل ماله بطيء وانسجامه مع المدافعين دائما احنا نشوفه سواء بالفترة الحالية بالدوري او كان بالمنتخبات الأولمبية، تشوفه ما عنده تفاهم ويا المدافعين الويام، يعني ما عنده فكر ماكو يريد يطور فكرة توقع للكرة ردة فعله. كميل يحتاج لوقت، يحتاج له يعني هو مثل ما قلت حضرتك حارس للمستقبل، حارس شاب لكن صعب تجيب كأس العالم،
6: يعني ممكن يروح مع المنتخب لكن يعني حتى لو ما يلعب لكن يكتسب خبرة ممكن
13: يعني طبعا هو أي واحد يروح ويا المنتخب يعني راح يستفاد من تجربة كأس العالم أكيد يعني، لكن أنا أشوف أنه يعني مركز حراسة المرمى نحتاج إلى حارس مرمى سوبر، نحتاج إلى مدافع يمين أفضل من الموجودين حاليا. بقية المراكز مثل ما قلت حضرتك فعلا فيها وفرة من اللاعبين الجيدين، وما على أرنولد إلا أن يختار الأفضل. المهاجمين إذا بقت مثل ما تقول على علي الحمادي وأيمن حسين المستوى، أو ما تعرضوا لإصابة أو ما صار إصابة، أيضا مهاجمين جيدين مع ميمي وحتى علي جواد وعلي يوسف، العفو محمد جواد وعلي يوسف، لاعبين جيدين إذا سجلناهم بالمباريات التجريبية وقوينا عودهم ممكن أيضا أن نستفاد منهم كبدلاء في خط الهجوم. منتخبنا عموما يعني بدأ ويا أرنولد معروفة للجمهور، نتيجة يعني أرنولد أنطى فرص للاعبين كانوا كأساس ما يعطيهم فرصة يعني خاصة على مستوى المحترفين. فالمحترفين اللي طاهم ثقة أرنولد وثبتهم بالمراكز، يعني الآن عندنا مثلا أمير العماري وإيمار شيط بالارتكاز، عندنا ماكو فرج بالأجنحة ويوسف الأمين، الآن عندنا ميخال دورفسكي أخذ مكانه، دول صاروا مثل وعلي الحمادي بالهجوم، صاروا مثل العمود الفقري للفريق ثابت، يعني اللي ممكن أنه نعتمد عليهم، وهذا أنا أشوفه مكسب. لذلك إحنا راح نروح لكأس العالم وعندنا استقرار نسبي، يعني أما الإضافات الأخرى يعني إذا جت بأشياء إيجابية فبها، ما جت بأشياء إيجابية لا ممكن نعتمد على الحرس القديم مثل ما نسميهم أو لاعبين نفسهم اللي خضنا بيهم التصفيات والملحق، هم لاعبين جيدين وممكن نطمئن يعني. لكن مثل ما قلت أستاذ أنه نعم. إحنا يجب أن من طالب منتخبنا ونخليه تحت الضغط، من طالبه بأكثر من النتائج المقبولة، لأن هذا مستوانا، وإحنا بسبب ذهابنا إلى الملحق خسرنا فرصة أن نقع في مجموعة متوازنة أو سهلة. بسبب ذهابنا إلى الملحق رحنا في مجموعة صعبة جدا، فرصتنا أصبحت يعني مثل ما نقول صعبة شوية.
6: نعم، هو يمكن إحنا ما أدري تتفق وياه أنه منتخبنا الوطني لأول مرة من بعد تقريبا تقلبات 3 سنوات، يعني احنا بالمباراتين الاخيره اغلب الجمهور قمنا نتوقع مثلا التشكيله اللي راح تكون متواجده مع المنتخب الوطني، عندنا 8 عناصر الى تقريبا 7-8 عناصر راح يكونون اساسيين، احنا صارت عندنا معلومه هاي الشغله، بينما السنوات الثلاثه اللي قبلها قبل هاي مباراه الملحق يعني عندنا كان تقلب بقضيه اللاعبين كثيرين، يعني حتى اكو لاعبين في فترات سابقه ينزل احنا لاول مره نشوفه ما شايفينه في داخل الملعب ابد خلاص، صح استاذ خضير؟ خصوصا مع كاساس.
13: نعم هو كلامك صحيح، والسبب الرئيسي يرجع لشخصية كاساس اللي يعني بيها شوية نوع من الاهتزاز، كان ما يعني ينطي للاعبين ثقة، دائما يغير وكأنه يجرب، وما مثل ما قلت ما سوانا في 8 أو 9 لاعبين دولة نعتمد عليهم أساسيين كذا ونطاهم ثقة تامة. هذا الإحلال والتبديل الدائم في وقت كاساس قصرنا الكثير، أما أرنولد إجا صاحب شخصية أقوى من كاساس ومتوازن أكثر وعنده نظرة للاعبين، لما شاف حتى هو قال أنا متفاجئ بالثقافة الكروية للاعبين وانضباطهم التكتيكي، من شافهم لاعبين يمتلكون مهارات ويمتلكون ثقافة كروية وعندهم انضباط تكتيكي، طاهم الثقة واللاعب الأساسي خلص أساسي خلاه يطمئن ويلعب بثقة، وتعرف أنت اللاعب لما يعني يلعب باستمرار تزيد ثقته بنفسه، مو مثل اللاعب اللي يعني بديل أو مرة يلعب ومرة ما يلعب، تهتز ثقة بنفسه.
6: احنا صراحتنا استاذ خضير في الفترة الماضية استاذ اذا تسمح لي، في الفترة الماضية مع كاساس مثل لاعب لعب هاي اللعبة اساسي، اللعبة اللي وراها نشوفه قاعد مدرج، تناقض بقضية التشكيلة صح؟
13: بالضبط بالضبط، يعني بالضبط كاساس حيرنا بوقتها ورغم انه هو ما نقول يعني هو عنده فكر كروي وكان حقق نتائج جيده وكانت تبديلاته في الشوط الثاني تغير يعني بس كان ما اعرف ما مستقر مثل استقرار ارنولد. ارنولد يعرف هدفه ويعني مؤمن ببناء منتخب عراقي قوي، لذلك كان ما يتاثر باي شغلات جانبيه وركز على انه يعطي ثقه للاعبين اللي يستحقون الثقه، ولذلك الان منتخبنا قدر يحصل ثنائيات في مراكز. يعني هسه عندنا مثلا بالعمق الدفاعي عندنا زي تحسين واقام منسجمين خلاص وطاهم ثقه في اكثر من مباراه، هم بالارتكاز عندنا يمارشير وامير العماري خلاص طاهم ثقه وخلاهم يخوضون تجارب مهمه وكذا. عندنا ماركو فرج على طول يعتمد عليه خلاص ثبت كم خارج يمين هو ويوسف الامين، في حين كانوا مثل ما قلت استمر يلعب مره يستدعوا الماركو مره ما يستدعوا مره يلعبون يوسف الامين مره قاعدوا مدرج، يعني ما خلاهم يعني مثل ما نقول يكتسبون خبره كافيه ويستقرون. ولذلك احنا نشوف المنتخب مع ارنولد اتطور وتحسن وصارت له شخصيه وصارت له هويه وعنده يعني الميزه الاجمل في ارنولد يعني فهمه ثقافه لاعبينه وطاهم ثقه من ناحيه الانضباط التكتيكي. يعني احنا شفنا مباراه بوليفيا ارنولد طان درس، يعني لولا الخطه الدفاعيه وغلق المساحات اللي سواها ارنولد في مباراة بوليفيا لعب بخطين دفاعية غلق المساحات الخطأ اللي أمام الجزاء، وكأنه قال للمنتخب بوليفيا روحوا لعبوا بساحتكم وبنص ساحة لعبنا مثل ما تريدون لكن بالجزاء وأمام الجزاء ما تحصلون أي فرصة. وهاي هاي هاي هذه الخطة خطة اللعب التزم بها لاعبين التزام عالي نتيجة ثقافتهم كلهم يلعبون بأندية أوروبية مهمة وكذا، ونجحنا في مباراة بوليفيا في الحزم خطورة المنتخب البوليفي وحسم اللقاء بفكر أرنولد وثقافة لاعبينا والتزامهم.
6: نعم طبعا استاذ غير بالمناسبة

0: بالتأكيد كلامك حقول أول بوقت مبكر. فعلا منتخبنا قدر يزرع رهبة معينة مقدما قبل ما ينزل للساحة نتيجة يعني تفوق بالتصنيف العالمي ونتيجة يعني سمعة المدرب أرنولد وسمعة المنتخب العراقي. فنزل المنتخب البوليفي وهو يحترم المنتخب العراقي والمنتخب ومنتخبنا ولاعبينا أيضا ظاهر يعني أرنولد مثل ما يقول سوى روح معنوية مختلفة عن كاسا. يعني فعلا مثل ما قلت أنت من أول ربع ساعة شفنا منتخبنا لا عاد يلعب بثقة ومخايف من منتخب بوليفيا رغم أنه الإعلام العالمي يضخم من هذا المنتخب لكن منتخب لاعبينا لعبوا بثقة عالية وقدروا يوصلون المنتخب البوليفي يوصلون الهدف منتخب بوليفيا قبل ما نسجل الهدف الأول وسجلنا الهدف الأول وفريقنا كان يعني صاحب مثل ما نقول كلمة في هذه المباراة
1: عنده مبادرة وتحس اللاعبين عندهم ثقة بنفسهم وثقة بالكرة اللي يلعبونها مو مثل المباراة اللي قبل بالضبط. صح؟
0: بالضبط ويا ريت هاي الروحية تستمر يعني في نهائيات كأس العالم وبهاي الروحية نقدر نقول انه ما نخاف على منتخبنا. احنا يعني واقعيين يعني احنا ما نتأمل انه نفوز على فرنسا او يعني نفوز على النرويج وكذا لكن يعني مجرد انه نطلع باداء مشرف ونتيجه مقبوله يعني احنا نستذكر مشاركتنا ب 86 صحيح منتخبنا خسر ثلاث مباريات اللي خاضها لكن لحد الان المتابعين يشيدون باداء المنتخب العراقي نتيجه انه يعني قدم اداء جيد وخسر خسارات مقبولة مع منتخبات قوية يعني المكسيك هي مستضيفة البطولة خسرت ويانا قلبتنا بصعوبة بهدف واحد منتخب بلجيكا اللي حصل على المركز الثالث في تلك النسخة يدوب فاز علينا 2-1 منتخب باراغواي احنا خسرنا وياه 1-0 وأحمد راضي الله يرحمه سجل هدف لغاء الحكم الظلم
1: هدف صحيح
0: نتائج مقبولة ونتائج لحد الآن أنا شايف فيديوهات
1: ولعبنا وياهم ند بند أستاذ خضير لعبنا كل الفرق ند بند يعني مو منتخب قوي ومنتخب ضعيف
0: بالضبط لعبنا وياهم ند بند وحصلنا هجمات وفرص وأهداف ويعني بويا برغواي كنا قريبين للتعادل والفوز لولا ظلم الحكم
1: حتى مع بلجيكا يعني كان منتخبنا جيد جدا لولا طرد باسل جورجيس
0: بالضبط بالضبط والله أنا شفت أفلام تعليمية صدرها فيفا بعد البطولة فيها لمحات كثيرة من يعني تصرفات لاعبينا ومن الهجمات اللي سواها منتخبنا خاصة يعني هاي الأفلام التعليمية مركزة على علي حسين شهاب وعلى حارس محمد وعلى أحمد راضي
1: صح
0: يعني أثار وإعجاب العالم في وقته احنا هذا يعني اذا طلعنا نفس الحصيله مال 86 بهذا المنتخب امام هاي المنتخبات الكبيره انا اشوفه هذا كافي واحنا يعني مثل ما نقول نعرف احنا مستوانا ونعرف احنا من يا قاره جايين احنا من قاره اسيا يعني بالدرجه الثالثه او بالمستوى الثالث بعد قاره اوروبا وامريكا الشماليه
1: امريكا الجنوبيه قصدك
0: منتخبنا نعم
1: نعم.
0: منتخبنا شيء حصل بكأس العالم هذا مكسب
1: أكيد هو إذا يحصل تعادل أو يحصل فوز من أحد المنتخبات الثلاثة فهو مكسب للكرة العراقية
0: بالضبط بالضبط منتخبات قوية لا يستهان بها بطل أفريقيا وهو ثاني أول التصنيف العالمي الآن منتخب فرنسا
1: نعم
0: والنرويج منتخب أوروبي معروف يضم أفضل مهاجم بأوروبا الآن أرنولد.
1: الآن نعم. طيب أستاذ خضير يعني إحنا في ضوء وجود هاي الثلاث منتخبات اللي راح نلعب وياها تقريبا هي مجموعة حديدية بالنسبة للعراق. ممكن نعم. إحنا هو كنت من منتخبات يعني راح تصير أفضل ثوالث، إن 12 مجموعة راح يصعدوا من عندهم ثمانية، يعني ثلثين الثوالث. ممكن في حال تعادلين أو فوز على أحد المنتخبات ممكن منتخبنا يحقق مفاجأة أو يثبت نفسه ويصعد إلى الدور الثاني من هاي المنتخبات الثمانية اللي يصير ثوالث المجموعات؟
0: والله هذا أمر وارد، رغم أنه صعب من كر صعوبته، لكن هذا أمر وارد الظل مثل ما قلت ظل ما قدمه منتخبنا من مستوى أمام منتخب بوليفيا. احنا شفنا منتخبنا أمام بوليفيا متوازن من ناحية الدفاعية والهجومية، ويمتلك فكر كروي ولاعبين عندهم انضباط تكتيكي، وهاي كرة قدم، هم رجال واحنا رجال. في لحظات معينة يعني منتخبنا قد يفاجئ، مثلا منتخب السنغال قد يفاجئ النرويج ويحصل منهم تعادل أو يحصل، يعني هذا أمر وارد في كرة القدم، أبدا ما نستبعده، ولازم نثقف لاعبينا بهذا الخصوص. لكن حتى هذا الأمر يعني إذا ما حصل إحنا ملوم لاعبينا، لذلك إحنا نريد لاعبينا يروحون لكأس العالم يعني بعيدا عن الضغوط، لكن بنفس الوقت نريدهم يشعرون بالمسؤولية، وأنهم هم ما رايحين بنزهة، هم رايحين ويعني يحملون سمعة الكرة العراقية ويدافعون عنها، لذلك لازم يبذلون أقصى ما عندهم في سبيل أنه يعني يصير إنجاز تاريخي للكرة العراقية، تأهلنا للدور الثاني، لأنه هاي ثاني مشاركة لنا، المشاركة الأولى من الدور الأول طلعنا مثل ما قدمنا قبل شوية. إذا صارت هاي المسألة اللي قلتها علي حضرتك وتأهلنا ضمن أفضل الثوالث، فهذا إنجاز للكرة العراقية وهذا نتمناه وما نستبعده عن منتخبنا ومدربنا. الميزة الحلوة أنه أرنولد حلو يقرأ المباريات، يعني يعني يعرف المطلوب، فراح يقرأ الأحداث بشكل جيد، وقد يعني يرتب فريقنا في كل مباراة بما يأمن أنه يحقق نتيجة يعني مقبولة مثل ما نقول، وقد يسوي مفاجأة. إحنا عندنا لاعبين ممكن يعني يخطفون أهداف، أيمن بضربات الرأسية، علي الحمادي بشجاعته، علي الحمادي مقاتل يعني بداخل الدفاع الخصم، يعني ميزة حلوة مثل ما نقول إحنا بالشعبي يتشافت، يعني
1: وما يخلي المدافعين مرتاحين أبد.
0: بالضبط، حركت بين المدافعين. عندنا ماركو فرج على اليمين ذكي ويعرف شلون يعطي المناولة بالمكان الحاسم وكذا، فعندنا مقومات انه ممكن يحقق شيء. وعندنا هسه هاي المباريات التجريبية اللي راح تصير راح تمنح منتخبنا جرعات من الجاهزية ورفع الروح المعنوية. يعني أحيي الاتحاد على هاي المباريات اللي أعلن عنها، يعني مسلسلة بطريقة منطقية. أول مباراة راح نقضها مع أندورا، منتخب سهل نوعا ما، إذا منتخبنا قدر يفوز في هاي المباراة راح ياخذ شحنة معنوية عالية إنه يتفوق على منتخب أوروبي يشارك بكأس الأمم الأوروبية كذا. راح نروح المباراة إسبانيا يوم 4/6، إذا لعبنا مع إسبانيا هاي المباراة راح تعطينا شحنة معنوية عالية، من راح ننزل قدام فرنسا ما نخاف، لأنه إحنا اختبرنا فريقنا قدام إسبانيا، يعني لاعبينا من يلعبون ويا إسبانيا راح ينزلون مع فرنسا ثقة أكبر بالنفس، راح يلعبون مثل ما نقول معنوية أفضل، ويعني مثل ما نقول أقدامهم ثابتة وما راح يفتكون وما راح يعني تأخذهم هاي الحالة الكبيرة للمنتخب الفرنسي، ولو المنتخب الفرنسي من الفرق المرشحة للوصول إلى النهائي. يعني الآن يمتلك المنتخب الفرنسي لاعبين هم مستوى الأول على مستوى
1: العالم، هم الأفضل على مستوى العالم، تشكيل الأفضل على مستوى العالم.
0: بالضبط، يعني أوليتيه وإمبابي وعثمان ديمبلي، يعني كتيبة مرعبة. لكن احنا يعني سواء من منتخب فرنسا او من منتخب النرويج او من منتخب السنغال مثل ما قدمت حضرتك إذا حصلنا ولو تعادلين كلش يعني هذا إنجاز يسجل منتخبنا، لأن إحنا سابقا مثل ما قلت ما مسجلين أي تعادل مع أي منتخب في كأس العالم ولا ماخذين أي نقطة. أي نقطة يحصلها منتخبنا هي تخدم وتسجل التاريخ.
1: أكيد
0: إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا يا رب.
1: إن شاء الله آمين يا ربي. في نقطة أخيرة يعني ممكن الآن يعني أنا بحسب ما يعني ذكرت وسائل الإعلام أنه الدوري راح يستمر حتى مع ذهاب لاعبي منتخبنا الوطني إلى الاتحاق مع المنتخب. هاي النقطة تعتبرها إيجابية للدوري العراقي؟
0: نعم والله، إحنا بما أنه دوري المحترفين هذا موسم الثاني وإحنا نحتاج هذا الدوري يتطور ونحتاج أنه تجربتنا كدوري محترفين تتعمق وننجح في هذا المجال. استمرار الدوري شيء جيد يعني، وعلى الأندية أن تتفهم الموقف يعني. صح بعض الأندية راح تخسر لاعبين مهمين يروحون ويا المنتخب وهي عندها مباريات يعني، هسه الدوري وصل إلى مراحل حاسمة.
1: نعم.
0: لكن هذا يجب أن نتحمله أمام المهمة الوطنية أكبر، لأنه إحنا بدنا نشارك ببطولة يعني مثل ما يقول محلية وإقليمية، إحنا بدنا نشارك في أعلى بطولة على مستوى العالم، فلازم الكل يتعاون ويتعاون ويا الاتحاد. ونجاح الدوري في هذا الموسم راح يعني يعطينا مقدمة إيجابية للموسم المقبل. إحنا بعد كأس العالم راح ننتقل لمرحلة ثانية، الكرة العراقية تنتقل لمرحلة ثانية يعني من ناحية الدوري، من ناحية تطوير الأندية، من ناحية كل التجارب يعني. أكيد خاصة إذا ما استمر عدنان الدجال بالمنصبة واستمر مشروعة راح كأس العالم يضيف لنا تجارب وخبرات ويضيف لنا سمعة دولية يعني. الدوري مالنا راح يكون ياخذ شهرة أكبر، يجوز سعر نقل المباريات بالقنوات العالمية والعربية راح يصير أزيد، الأندية يعني راح تستفاد من مو شرط إلا يعني النادي إلا ياخذ دوري، لكن أنت من ترتفع سمعة كرتك أنت كنادي كفريق ترتفع سمعتك وراح تكسب أكثر. لذلك استمرار الدوري لا ناحية إيجابية، وهي ما صور هو كل الدوريات راح ننتهي بنهاية الشهر الخامس، والمنتخب إن شاء الله على أساس يوم 20 أو يوم 18 يروح معسكر تدريبي في إسبانيا وتبدي مباريات التجريبية، فالأمور طيبة يعني
1: إن شاء الله.
0: مثل ما تقول ما نتوقع مشاكل كبيرة بهذا الموضوع
1: إن شاء الله. الأستاذ خضير حمودي شكرا وممتنين لوقتك، وإن شاء الله تكون معنا في حلقات مقبلة إن شاء الله من إذاعة دار السلام وبرنامج بين الملاعب.
0: ليش أستاذ طارق أنا أشكرك على الاستضافة.
1: شكرا لك أستاذ خضير. أحبتي المستمعين نذهب إلى فاصل ومكملين معكم إن شاء الله.
2: ضربة حرة مباشرة موجود على تنفيذ أفاكا، حائط عراقي رباعي وفاكا على التنفيذ، فاكا على التنفيذ، كرة للأمام، برافو يا باسل، برافو يا باسل في الكرة الماضية. نعم أبي ثبات يسيطر على الكرة الماضية، والدقيقة الرابعة والأربعين، الدقيقة الرابعة والأربعين، والضربة الركنية تلعب الآن وتصل للأمام والإبعاد يحضر في الكرة الماضية، كرة تلعب الآن وتعود منتخب بوليفيا، أصبح الطرف الأفضل لا شك في ذلك، عند محاولة، المحاولة القائمة العرضية تأتي الآن وإبعاد إبعاد إبعاد من باسل، ولدينا ضربة ركنية. يا للضغط البوليفي في اللحظات الماضية، هذه محاولة، كرة تلعب الآن، المنتخب العراقي عنده كرة تصل لبايش، تعود بعد ذلك لمرخاس دوسكي، هذا أكام هاشم، هذا زيد تحسين، المحاولات العراقية على المنتخب العراقي على أسود الرافدين أن يقدم شوطا ثانيا مختلفا مختلفا مختلفا يا عراق. كرة تلعب، الله الله العراق، أجمل ذكرى المنتخب. المكسيك، أجمل ذكرى للمكسيك وللمكسيك سنعود، أجمل ذكرى للمكسيك وللمكسيك سنعود. أيمن حسين ابتسم يا عراقي، ارفع راسك يا عراقي، أيمن حسين، أيمن حسين، أجمل ذكرانا المكسيك وللمكسيك سنعود سنعود.
3: بين الملاعب، بين الملاعب مع طارق الطائي.
1: أحبتي المستمعين، شكرا للأستاذ قضير حمود اللي كان معنا في اتصال على طول حلقاتنا لهذا اليوم برنامج بين الملاعب. شكر موصول لك يا أسر الضاحي، وشكر موصول لكم أحبتي المستمعين أينما كنتم عبر مواقع التواصل وأيضا عبر أثير إذاعة دار السلام، وهذه تحياتي، أنا كنت معكم طارق الطائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بين الملاعب، بين الملاعب، جولة رياضية بين ملاعب العالم، محلي.
4: هذا بالأوليات الآن لفريق الزمالك.
5: سعد ناطق يسجل الهدف الأول للبطل.
3: عربي.
6: كل التوفيق لأسود الرافدين.
7: الكرة ترجع بالساق، تنساق المنتخب العراقي. شوت شوت شوت.
3: وعالمي.
8: هوفنهايم with a chance and that's what the
9: rooney.
3: بين الملاعب مع طارق الطائي.

0: بذاعة دار السلام.
1: بذاعة دار السلام.
0: تاريخ كتبه الأثير.
1: إذاعة دار السلام.
0: صوت لا يتغير.
1: لا يتغير.
0: وقيم لا تتبدل.
1: إذاعة دار السلام.
0: إذاعة دار السلام 24 عاما من العطاء.
1: من العطاء.

0: بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وياكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام الأفاضل في الذكرى 24 لذكرى انطلاق إذاعة دار السلام. نلتقيكم اليوم والأجواء مليئة بالأفراح والمسرات أكيد مع ثلة طيبة من كوكب إذاعة دار السلام. ونرحب بالدكتورة نهال الشمري عضو البرلمان العراقي، حياكم الله وياكم دكتورة. أكيد اليوم متشاركين فرحة انطلاق إذاعة دار السلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يسعدني ويشرفني أن أكون اليوم مع إخواني وأبنائنا في العاملين في إذاعة دار السلام، نشاركهم فرحة عيد تأسيس الإذاعة 24. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من الإذاعات اللي في المقدمة في الأعوام القادمة إن شاء الله. الجهد اللي شفناه، الشباب المثابر خلف الكواليس، الناس اللي تحمل قضية من أجل أن تبقى هذه الإذاعة تصل إلى كل بيت عراقي. صراحة احنا متابعين الإذاعة، يعني أكيد كل البيوت العراقية وكل ربات البيوت وحتى سواق التاكسيات كلها تشيد بالإذاعة وتسمعها دائما. إن شاء الله دائما تكون هذه الإذاعة في كل البيوت وتصل إلى كل أسماع العراقيين، إذاعة معتدلة، إذاعة تحاكي مشاكل المجتمع العراقي بشكل سهل وتتواصل مع كل يعني تفاصيل العائلة العراقية، إذاعة تكسب مواهب الشباب في مواضيع تلاوة القرآن الكريم، المسابقات الدينية، المحافل الأخرى، إذاعة ترعى اليتيم.

0: والأرملة وتحث على مساعدتهم على إيجاد مشاريع صغيرة. أخونا أبو عائشة ما شاء الله يعني من المخضرمين في الإذاعة، وإن شاء الله يعني بالبركة وبالأخوان الموجودين مشايخنا وأخواننا وأولادنا الشباب ما شاء الله عليهم، لو ما تكون هذه يعني فريق واحد، لو ما تكون إيد وحدة، لو ما نكون إحنا نحمل هم قضية هذه الإذاعة. دائما اللي يحمل قضية يبدع وينجح ويتطلع دائما لأن يكون في المقدمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الإذاعة من الإذاعات البارزة الدائم لها مكانة واسعة في المجتمع، وإن شاء الله تتعدى الحدود والكل تسمعها.
1: أكيد بدعمكم وتواصلكم. دكتورة، من المواقف العالقة اليوم في ذهن الدكتورة نهال الشمري فيما يخص دار السلام، أكو فد موقف ظل عالق في ذاكرتك؟
0: والله هي دار السلام مواقفها كثيرة. يعني تعرفون أنا في من يمكن قبل ما تتأسس دار السلام تأسست الرابطة الإسلامية لنساء العراق، فكنت أنا في الرابطة فأعمل على ملف الأيتام مع إخواننا في الإذاعة. يعني مواقف مع العوائل ومع النساء كثيرة جدا، مواقف شلون تهدي عمر الأرملة يعني كانت يمكن تشوفها من سابع المستحيلات مثلا. نعم. شلون تبني سقف ليتيم ما كان يتخيل أنه ممكن يعني يصل إلى هاي المرحلة. والله ما أذكر موقف بالذات، لكن دائما إحنا يعني كانت في الأغلب دار السلام تشاركنا نشاطاتنا اللي مع الناس مع المجتمع مع المهرجانات اللي نقيمها للأرامل وللأيتام، فيكون نعم. دورها بارز بهذا.
1: أي نعم،
2: من 24 سنة بلحظاتها ودقائقها خالصة لوجه الله الكريم، وإن شاء الله رب العالمين يجازي خير اللي عمل واللي يعمل لا زال يعمل بدار السلام. ونسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يتغمد أرواح أخواننا اللي سبقونا إلى الرفيق الأعلى، أستاذنا ومعلمنا أبو أنس أستاذ أسامة فائق رحمة الله تعالى عليه، اللي حقيقة يعني إحنا عيال عليه وإحنا أولاده، علمنا وربانا، ومن فضل الله سبحانه وتعالى راية دار السلام من جيل إلى جيل تنتقل، من فضل الله سبحانه وتعالى أكو إبداع وأكو تطور وأكو تميز بالعمل. وكذلك نذكر يعني منهم اللي توفوا أبو الصديق وأبو أسامة رحمة الله عليهم، وآزاد ولا مهندس يعرب ولا محمد نوري، وكان آخرهم أستاذ إحسان السعيدي. سأل الله تعالى إن شاء الله يرحمهم رحمة واسعة ويسكنهم فسيح جناته ويبارك إن شاء الله بالموجودين وبجهدهم. على ذكر المشاريع اللي كانت ويا الرابطة دكتورة، أذكر يعني 2005 تقريبا أو بداية 2006 عملنا مشروع سوية مع الأرملة المثالية، اللي كان مجموعة من الأرامل اللي كل واحدة عندها قصة تختلف عن الثانية، ظروف صعبة لكن قدروا يرتبون حالهم، فكان تعاون ويا الرابطة الإسلامية نساء العراق. يعني كان نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يمد بعمر الموجودين، وطبعا تحياتنا لكل المستمعين احنا زودنا بيهم
1: بالتأكيد
2: بدعواتهم اكيد.
1: يعني زين دكتورة نهال، وانت تستمعين اكيد الضيوف ان شاء الله اساتذتنا راح نجي لكم تباعا. دكتورة نهال، لما تسمع اذاعة دار السلام وتشوف دعوات الايتام والارامل من خلال طبعا المشاريع اللي تتكفل بيها الاذاعة، احكي لي عن شعورك بذيك اللحظة.
0: يعني انت من تشوف مثل ما قلت لك احنا لانه عشنا فترة مع هذه الفئة،
1: نعم،
0: من تشوف من تزرع أمل بقلب أرملة أو بقلب يتيم وتنطيه دافع أنه المستقبل الجاي أحسن، من تحسس أنه هو إنسان مبدع وممكن يعطي ويقدم وينخرط بالمجتمع.
1: نعم.
0: مثل ما قال أبو عائشة إحنا عندنا قصص نجاح كثيرة في هذا المجال، عندنا يعني سيدات دعمناهم بالتواصل مع الإذاعة، أولادهم ما شاء الله وبناتهم طبية واللي تخرج من الطبية واللي من الهندسة، فقصص نجاح يعني ما تنسي.
1: نعم.
0: هذا طبعا كل يعطي أمل للعائلة. احنا تعرف يعني ويعرف الأخوة المستمعين انه احنا مرينا بظروف يعني صعبة، العراق كله مر بيها.
1: نعم.
0: من 2003 إلى حد الآن، من حروب من طائفية من يعني كثير من الأمور، ولدت عندنا كثير من أنتجت يعني كثير من العوائل الفاقدة للمعيل. الأب عفوا الابن أو البنت اللي تفقد والدها واللي هو سند إلها، من تجد أنه أكو هناك مؤسسة إذاعة في جهة معينة معاونتها داعمتها، ولأن هذا يعطيها أمل.
1: وهذا ما انفردت في دار السلام طبعا.
0: طبعا هذا يعني دار السلام مثل ما قلت من البداية هي كان لها الدور الكبير في موضوع الأرملة المثالية، موضوع من لليتيم، إيجاد المشاريع، الكفالات، المسابقات، هذه كلها يعني قلت لك إحنا من نحسس اليتيم إنه إحنا وياه أكيد راح نخلق منه فرد صالح. هذا بالأخير هو أمانة إحنا حملناها، ونرجو إنه الكل يعتبرها أمانة يحملها، يعني الكل باختلاف توجهاتهم. كلنا نعرف أنه ترك اليتيم أو ترك المرأة في ظل ما يمر به البلد من انفتاح من أفكار يعني دخيلة على هذا المجتمع، من مؤسسات ربما جاءت بفكر مو فكر عراقي ولا عربي ولا إسلامي، ولا تحاول أن تهدم الأسرة العراقية، تحاول أن تخترق قيمنا وهويتنا وقضايانا. من أكو هيجي مؤسسات تقف بوجه هذا اللي يجي الغزو الجارف الفكري اللي جاء للعراق مع الاحتلال، هذا يخفف من وطأة ما موجود. بالأخير احنا كلنا دائما انا اقول انه اذا اقول ما علي فلازم اعرف انه هذه المصيبة راح توصل بيتي. يعني لا يعتقد فرد ان يخلو بيته من هاي المشاكل اذا ما تصدى للموضوع. فكلنا إن شاء الله هم كلهم أولادنا وكلهم بناتنا
1: إن شاء الله. وإن شاء الله دكتور احنا نعلم عندك التزامات كثيرة، لكن كلمة أخيرة لدار السلام.
0: يعني مثل ما قلت لكم أبارك لدار السلام
1: زين،
0: وإن شاء الله يعني مو الأربعة وعشرين، إن شاء الله 240 سنة
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: إحنا مو موجودين ها؟
0: لا بالعكس إن شاء الله موجودين، والأخوة اللي موجودين لهم العمر
1: إن شاء الله.
0: كل هذا ينزل في ميزان حسناتهم وحسنات اللي سبقونا واللي يعني الآن عند الرفيق الأعلى. دار السلام إحنا كلنا الآن وهذا الصرح الموجود نواجه تحديات، فعلا تحديات مثل ما قلت لك ما موجود من أفكار غزة المجتمع، تحديات من إعلام تافه خلينا نقول، يعني من مؤسسات كل همها شلون تجني الأموال وشلون تصعد على حساب القيم والأخلاق، وجود إذاعة، وجود إعلام هادف تربوي دعوي يتعامل مع الناس يتواصل مع أدق تفاصيل حياتهم، هذا تحدي إن كنا ترى صراحة. التحدي إنه شلون نحافظ عليه، التحدي شلون نوصل لل قلب المستمع وحتى المشاهد إن شاء الله بالمستقبل تكون فضائية يعني كبيرة. نحتاج أن أولا نوحد جهودنا، نتعاون كلنا باختلاف تخصصاتنا في البلد إذا كان كنا فعلا نحمل هوية وقضية، نتعاون في أن نحتاج نصل إلى الشباب الآن، يعني بركة بشيوخنا وبأهلنا الكبار، لكن احنا كلنا دا نشوف انه المجتمع بدا يعني عقليته تتغير، بدا توجهه يتغير، فخلي اني اواكب هذا التغيير في المجال اللي يخدم قضيتي. شلون اوصل للفكر الشاب بشكل نظيف وسهل، شلون اناغي توجهاته الفكرية والعقائدية والهويته الوطنية، شلون اكون عندي امكانيات تقنع بي. احنا يمكن المشكلة الان بدينا كثير ربما من ما مو دار السلام يعني، لكن كثير من المؤسسات ربما تصل حتى للمساجد، بدينا نعجز عن إقناع الشباب، نعجز عن إيجاد برنامج بديل لما يواجه مجتمعنا من تحديات، نعجز عن أن نناغي الفكر البنات الشابات الموجودات الآن. هذا كله تحدي نحتاج أن نكون قد هذا التحدي، ونكون لنا فكرنا اللي نقدر نوصل به لكل هذه الفئات اللي هي أكيد ستقود المجتمع
1: أكيد
0: في المستقبل.
1: أكيد أنا طبعا سعداء بوجودك وهاي الزيارة، وطبعا تحية للدكتورة إسماء ضياء الدين اللي انضمت لنا أو جدا يعني سعداء. احنا راح يمكن شوية نأخرك عن التزاماتك ومواعيدك، ما أدري استاذ سمير إذا كانت عندك مشاركة.
2: طبعا راح بالدكتور أسماء، حياك الله دكتور أسماء. دكتور إذا يعني من خلال عملكم يعني كعضو بالبرلمان العراقي، فهل من يعني نقول مشاريع أو يعني مسودة قانون أو كذا لدعم الإعلام الهادف من خلال عملكم كعضو بالبرلمان العراقي؟
0: هو صراحة إحنا الآن ده نعمل على أولا شلون نرتب المجتمع.
2: تمام.
0: يمكن عرفت إنه أكو تعديلات على قانون العقوبات يصدر، أريد بس يعني الغاية مو شلون أعاقب الفرد، الغاية شلون أفهمه أنه أكو فرق بين حرية الرأي وبين قلة الأدب وبين التجاوز يعني على الآخرين. أكو الآن قانون أيضا يناقش حماية الطفل.
2: نعم.
0: حماية الطفل والمرأة. القانون الإعلام اللي دخل به يمكن حرية الرأي والكذا، يمكن الأخ متواصل بهذا الموضوع أخونا. تحتاج هذه كلها إلى أن تطلع فعلا إلى الساحة. هناك عديد من القوانين، أنا أتواصل دائما مع الاستشارية يعني دكتور علي في مجلس النواب، يعني لا يعني أكيد تتابعون أنه لا زال الآن إحنا المجلس ما مستقر، حكومة لم تعقد لحد الآن، يعني أعتقد بس تتشكل الوزارات تبدي الأمور تتهيكل بشكل صحيح وتبدي تنطرح حاجات المجتمع اللي إحنا ده نحتاجها. أكو الآن بمناسبة الإعلام الهادف قانون معاقبة شي يسموه هذا المحتوى الهابط، أي عفية هذا المحتوى الهابط اللي الآن اجتاح الساحة، فيحتاج عادة الآن واحد يسوي كقانون بالتعاون مع الجهات اللي الخاصة المسؤولة عن هذا الموضوع
1: المعنية. رحب بدكتور وسام والأستاذ المهندس صفاء المشهداني اللي أكيد إلى جهد جبار من خلف الكواليس خدمة الإذاعة. خلينا نرحب بدكتور خليل الدليمي وأيضا دكتور إجواد والأستاذ أبو عمار والمذيع الأب الروحي الأستاذ السعدون الشمري، فإحنا نبدأ من ناله ومن ميمنين ويسر. حياك الله، حياك الله دكتور خليل.
3: حياك وبياك.
1: احنا ما نسألك انت ابن البيئة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قناة انا اقول قناة
1: دار السلام.
3: دار السلام
1: زين.
3: لانه مستواها اكبر من مستوى اذاعة.
1: نعم.
3: لكن يعني بالنسبة لان الامكانيات بسيطة يعني الان يعملون عمل مؤسساتي حقيقة.
1: نعم.
3: يعني وعمل كبير، رجال نساء أصحاب قضية أصحاب مشروع هادف، وأحنا بالنسبة لنا عاملين في هذا وخدام لهذا المشروع، لأننا ننظر إلى العشيرة لأنها مشروع نهضة. نعم، لكن هذا مشروع النهضة مبني أساسا على أن العشيرة هي منظومة اجتماعية إدارية تكافلية تناصرية. نعم، هذه المواصفات في كل عشيرة، لكن أزيد من هذا ماذا نريد من العشيرة؟ نريد من عدها أن تكون مشروع نهضة وليس مشروعا تخلفيا رجعيا. لذلك الآن لو فقط البث مالنا شوية أبعد، هذه الإمكانيات المعيقة اللي ولا نتحرك مع عشائرنا، لأننا هدفنا الأول والأخير أن تكون عشيرتنا هي العراق، وهذا أمل من الآمال ولكن نسعى له. كذلك نسعى إلى من خلال هذه الإذاعة الطيبة وهذه القناة الموعود إن شاء الله بإذن الله تعالى أن نطرح مشروع اللي هو مفاتيح للخير مغاليق للشر. نريد من كل الناس، من السياسي، من العشائري، من الفرد، من الفرد العشائري، من الفرد المجتمع، أن يكون دائما مفتاح للخير مغلاق للشر. كذلك ننظر على أنه المحاورة وخاصة في الفصول العشائرية، الفصول العشائرية عندما تدخل إلى الفصل العشائري تقول أبد ما تنحل، مشكلة عويصة، وهذا يطلب وذاك يطلب، وإذا بكلام هذا وكلام هذا وكلام هذا، وإذا الأمور ميسرة بإذن الله تعالى. ولذلك فقط نريد أن هذا الصوت الهادف اللي هو صوت إذاعة دار السلام يتطور أكثر. ودائما أيها الأحبة، اعلم أيها السياسي، اعلم أيها الإداري، اعلم أيها أي مسؤول من المسؤولين في الدولة، أن هؤلاء الناس هم والله قلوبهم واحدة، والطائفية بعيدين عنها. لا، العشائر ترى تلتزم، لكن مرات أكو عدم فهم، عدم استيعاب للمسائل الكثيرة، وقد نؤخذ من بطيبتنا بأشياء كثيرة. ولذلك عندما كنا طلابا صغار، عندما كنا نسمع بسايكس بيكو، كنا نقول ملعون ابن ملعون هذا اللي سوى سايكس بيكو. لكن اليوم سبحان الله نتقاتل ونقاتل على سايكس بيكو. الحدود وكأنما هي فد أشياء يعني لا عدم تجاوزها، ونعتبرها من المقدسات. وإحنا بالأمس القريب كنا نعيبها، اليوم بدوا أكثر فأكثر يتجاوزون، حتى وصلوا إلى العشيرة بتفريقها وتجزيئها. ونسأل الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوات، بهذه الإشارات، بهذه التوضيحات، بهذه البيانات، بهذه الروح العميقة التي نحب فيها كل عشائرنا وكل بلدنا وكل، ونسعى لكل من يحتاج إلى مساعدتنا. احنا نطرح أنفسنا أننا
1: أكيد بجهود الخيرين دكتور،
3: والله جهود الخيرين
1: كثيرة
3: كثيرة.
1: الله يسلمك ويعزك. خلينا نرحب بدكتور جواد، حياك الله دكتور. أكيد أنت ابن الإذاعة البار، رحب بالدكتور خالد الحسناوي، حياك الله دكتور جواد.
4: الحمد لله على أحساني وأشكره على جزيل فضله وامتنانه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.
1: سلام ورحمة الله.
4: الحمد لله على أحسانه وأشكره على جزيل فضله وامتنانه، وصلي وأسلم على الداعي لرضوانه محمد وعلى آله وإخوانه وخلانه وآل بيته وأصحابه. في بادئ ذي بدء حقيقة أتقدم بجزيل التبريكات وأوفر التهاني إلى أسرة هذه الإذاعة المباركة، متمثلة بمديرها إلى أعضائها إلى الجنود الذين يعملون في الخفاء فيها، فكلهم كانوا يسعون وما زالوا إلى إصلاح المجتمع وابتداء من الأسرة. لبنة بناء المجتمع لا شك أنها الأسرة، وإذا هدمت هذه اللبنة، هذه الطابقة الأولى، بالاستمرارية يهدم ذلك المجتمع كجدار، جدار فيه مجموعة من الطابقات أو اللبنات، تمام؟ عندما تهدم وحدة وحدة يبين، ما يبين الأثر في البداية في أول طابقة، لكن بالاستمرارية يهدم ذلك الجدار. فجدار المجتمع حقيقة هذه الإذاعة ساعية لترميم ذلك الجدار وبناء ذلك الجدار، ولذلك نجد أغلب وجل برامج هذه الإذاعة تصب باتجاه الأسرة المسلمة. هذا أولا. ثانيا أقول أن العمل ليس المهم أداءه، بس المهم قبوله. يقول سيدنا علي رضي الله مرضاه، يقول لا يعني أني لا أحمل هم العمل، ولكن أحمل هم قبوله. فالمشكلة بالقبول، الإنسان يعمل ويجتهد لكن هل قبل أم لا؟ ولذلك أرفع عمل وهو بناء الكعبة، يعني سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل يقول ويرفع من البيت القواعد من البيت، يقول ربنا تقبل منا. يعني هم بناء البيت أعظم شيء هذا، لكنهم يرجون من الله تبارك وتعالى ويدعون الله أن يتقبل منهم. وإذا رفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. فالمسألة من القبول علامة، طبعا هناك شغلتين الأولى أكد عليها في القبول. أولا القبول يعتمد على صدق النية وله علامة، يعني أنت لما تريد تعرف أنه هذا العمل مقبول، أولا وجود صدق النية، ثانيا علامته الاستمرارية. عندما يكون هناك استمرارية بالعمل دلالة على يعني قبول ذلك العمل بإذن الله تبارك وتعالى. أعيد وأكرر ويعني على كلامي الأول أنني أبارك للإذاعة عامها 24، وأسأل الله تبارك وتعالى لكم التوفيق في القول والعمل.
1: سعداء بوجودك الأستاذ
2: قدمها مسح شو أخذنا،
1: نعم،
2: ولا ذكرنا ولا برنامج قدم.
1: لا أبو راح نرجع له بعدين. ما راح نعوفه، نرجع له. الأستاذ أحمد جمال، هم كلهم إن شاء الله ولد بيت. أبو عمار إحنا ما نقول ضيوف،
2: أي على أبو عمار
1: ضيوف راح ندخل إحراجات. والله كلكم خير وبركة، إحنا رفعنا التكلف يعني إن شاء الله. إذا ما تحكي عبر.
5: لا الله يبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أبارك أستاذنا أبو عائشة أخونا مدير الإذاعة ولزملائي وأخواني وأساتذتي ذكرى تأسيس الإذاعة 24. والحقيقة أنا كان لي الشرف أنه أكون ضمن هذه الأسرة وهذه الإذاعة الحبيبة الحقيقة، وكان لي الشرف أنه أشتغل على مدار هذه السنوات في خدمة الإذاعة وفي خدمة بشكل رئيسي القرآن الكريم يعني اللي ركزنا عليه، وفضل الله سبحانه وتعالى أنتجنا عدد كبير من الختمات القرآنية والحمد لله، وماشيين بهذا الطريق إن شاء الله. وأني بهالمناسبة يعني أحب أستغل هالوقت هذا وأشكر أخويا أستاذ
1: صفاء أبو عمار،
5: أستاذ صفاء الحقيقي الجندي المجهول يعني اللي هو دائما وياي بالختمات كمدقق وأيضا مكتشف لبعض القراء يعني هو اللي كان يكتشفهم ويجيبهم يعني هاي.
1: نعم نعم
5: والله هو
6: لسه يزعلون عليه المشاهدة.
1: شكرا جزيلا. سلام ورحمة الله، حياكم الله. أهلا بالدكتور.
5: السلام ورحمة الله وبركاته. فإن شاء الله ماشيين بهذا الطريق.
1: سلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا عيني أستاذ الفاضل دكتور وسام، حياك الله. وسام المساري معلم القرآن،
7: الله يحفظكم إن شاء الله.
1: حياك الله.
7: الله بالخير دكتور.
1: الله بالخير.
7: الله يحفظكم إن شاء الله. بداية أكرر ما قاله أساتذتي وإخواني وزملائي وزميلاتي في التبريكات والتهاني لإذاعتنا، إذاعتنا الأم إذاعة دار السلام، كما قال شيخنا خليل الدليمي هي قناة، فهي إذاعة مرئية وقناة، وإن شاء الله نطمح بالمزيد، من استوى يوماه فهو مغبون، فإن شاء الله نطمح بغد أن تكون قناة بإذن الله تعالى. فدار السلام يعني حقيقة لو تكلمنا عن محطات الحياة هي محطة بالنسبة للمتكلم، محطة ثابتة في حياته، وبرنامج علم القرآن ربما له حديث في قابل الوقت إن شاء الله. لكن أذكر آية قرآنية وأفسح المجال لأخوتي، الله عز وجل يقول في سورة القصص وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله عز وجل اختار هذه الثلة الطيبة المباركة وهذه الكوكب المنيرة المشرقة لأن تخدم كتاب الله عز وجل، ولأن تحرس القلعة، ولأن تكلمنا عن القبائل والعشائر، ولأن تحدثنا عن الختمات القرآنية. ولا أنسى أن أشكر النائب الدكتور نهال الشمري يعني التي حقيقة مو أمامها أني، فرحنا جدا عندما تناولت مواقع التواصل الاجتماعي أنها تبنت تشريع وتقنين قانون الدفاع عن أمنا.
1: نعم.
7: وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابة النبي وآل بيته الأطهار، إذاعة دار السلام تنظر إلى الصحابة والآل وجهان لعملة واحدة، فكلهم سادتنا وكلهم رموزنا إن شاء الله. نيابة عن إخواني وأخواتي أوجه لك جزيل الشكر والتقدير
1: ورب. أكيد احنا متابعين لنشاط الدكتورة. حياك الله أستاذنا الفاضل المهندس صفاء المشهداني أبو عمار.
8: الله محييك.
1: المعرف لا يعرف.
8: الله يبارك فيك.
1: حياك الله.
8: حياك أستاذ سعد، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. والله ماذا عساني أن أقول أمام قامات بالإعلام
1: الله يعزك،
8: يعني سبقونا أنا عيال عليكم. مبارك لإذاعتنا المباركة صراحة، يعني الإذاعة بدأت مستمعا لها، أنا كنت مستمع لأخونا العزيز أبو عائشة برامج الإذاعة، وكنت أتابع البرامج الرياضية أيضا للأخ طارق الطائي، وأتابع برامج الأناشيد الإسلامية، بدأت مستمعا للإذاعة
1: بيا سنة
8: يعني منذ القدم يعني 6 5 7 الحدود بدايتها، فإلى أن شاءت يعني الأقدار أنه الله سبحانه وتعالى يشاء لزوجتي الدكتورة أسماء ضياء الدين أنه تقدم في إذاعة دار السلام، كنت داعما لها، أدعمها دائما وأحثها على المشاركة، ما أشوفها شوية تفتر من خلال يعني دراسة تدريسها بالكلية فأشوفها تعبانة فأدعمها، فضل الله سبحانه وتعالى يعني إلى إن شاء الله سبحانه وتعالى أنه أكون من ضمن الإذاعة في مراقبة الختمات، والحمد لله والشكر يعني تقريبا 3 أو 4 ختمات كنت مشرفا مدققا على الختمات على التلاوة مع الأخ أبو عمار. الحقيقة أنا استفاديت من الإذاعة، يعني الإذاعة أعطتني أكثر مما أنا انطيته، يعني انطتني تعلمت من أخوتي أبو عائشة والأخوة جميعا، يعني ما أريد أذكر أسماء لأنه يعني إذا أعدد فما شاء الله عليكم، تعلمت من عندها هواية، تعلمت من عندها كثير كثير، يعني لو أريد أوصف يعني أسأل الله أن يبارك فيكم وجزاكم الله خير، أسأل الله أن يعني وفقنا لتقديم المزيد
1: إن شاء الله بعون الله. طبعا ننتقل من أبو عمار إلى أم عمار. حياك الله دكتورة.
9: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله اللي بارك في أعمارنا إلى أن شفنا هذا اليوم، يوم السنة 24 لتأسيس قناتنا وإذاعتنا الحبيبة إذاعة دار السلام. والفضل لله أولا وأخيرا اللي أعاننا على التقديم. نعم. أنا فخورة جدا في كل محطات حياتي أنه أقدم برنامج حارسة القلعة. حقيقة هذا البرنامج ولد بفكرة، يعني كانت أمنيتي أنه أقدم شيء كنت أتخيل أنه البيت مثل القلعة الكبيرة ويحتاج إلى من يحرسه ويذود عنه ويحميه. قالوا لي ما سميتيها أميرة؟ قلت لهم والله لسببين. السبب الأول، البيت إذا بيه حارس زين ما يخترق. والسبب الثاني أنه الرجل هو أمير القلعة. أقولها دائما، أنا أقول أن الرجل هو أمير هذه القلعة والمرأة هي تحرس وتذود عن بيتها. هاي الإذاعة الحبيبة شقد ما كنت يعني تشغلنا الحياة، تشغلنا المواقف، لكن كان أكو دافع يدفعني يقول لابد أن نقدم، لابد أنه أمام الأصوات اللي بعيدة كل البعد عن ديننا هناك صوت للحقيقة، هناك صوت للإيمان، هناك صوت يعني يتكلم بالحقيقة على أصلها. فمن هذا المكان يعني أبارك للإذاعة، أبارك لأخي الكريم أستاذنا أبو عائشة اللي علمنا فتشي دائما أقوله، لإخوتي الأعزاء جميعا اللي هناك فعلا قامات علمية في الإعلام وفي العلم. وأنا شخصيا استمتع عندما أسمع البرامج، ما أريد أقول برنامج خاف يزعل الآخر، ولكن كل البرامج ممتعة وماتعة. ونتمنى إن شاء الله، نسأل الله تبارك وتعالى قبل كل شيء أولا قبول، أن يتقبل منا. يعني أنا دائما أقولهم يعني أتمنى وأرجو أنه أقف بين يدي الله وأقول يا رب إذا ما عندي شيء فعندي حلقة بحارسة القلعة سمعها شخص وتأثر بيها وغيرت شيء فيقدمها يا رب إذا قبلتها من عندي. فأسأل الله أن يتقبل إن شاء الله. وتعلمت شيء في الإذاعة دائما أذكره، تعلمت الإخلاص في العمل. أنت تدخل وتخرج من هذه الإذاعة، وأبو أخونا أبو عائشة علمنا هذا الشيء طبعا دون أن نبحث، يعني اسمحوا لي أن أقول، عن نفع دنيوي. يعني هذا الشيء يمكن ما موجود بالإذاعات الباقية أو القنوات الباقية. أول ما يروح المقدم يمكن يبحث عن شقد أجوره، إحنا نبحث عن شقد أجورنا أمام الله سبحانه وتعالى، شقد نريد نقدم. فكنت كل ما أذهب يعني أحسن النية وأخلص النية لله، وأسأل الله أن يتقبل مني ومن إخوتي جميعا.
1: اللهم آمين.
9: وطبعا أحب أشكر أختنا الغالية الدكتورة نهال اللي هي صوتنا إن شاء الله، صوت النساء، يعني باعتبار أنه أنا
1: أمرأة. عندي فد مقترح يمكن يضمون وياي. الله يبارك فيها دكتورة، ليش ما تقدين برنامج بعد؟
9: هي عندها برامج،
1: صوت النساء
9: هي عندها برامج، هي أكبر من أن تقدم برامج إن شاء الله. هي توصل برامجنا للواقع.
1: أكيد حقيقة جهودها جبارة. شكرا دكتورة،
9: شكرا لكل من تعاون وياي بحرسة القلعة، المخرجين الرائعين وأهمهم نور نور الدين المجتبى لسنوات ويخرج حارس القلعة، وأستاذ أيسر وأستاذ محمد علاء وكل الرائعين.
1: بارك الله فيك.
9: شكرا جزيلا.
1: احنا أكيد باقين. حيا الله الأستاذ الفاضل سعدون الشمر، حياك الله.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالبداية أرحب بالحاضرين وأولهم الدكتورة بنت العم نهال الشمري، وهذا يزيدنا شرف وفخر أنه هي اليوم بهذا المكان الإيماني المقدس. ولا يهون أختنا والأخ أبو عائشة وجميع الحاضرين. أتقدم بالتهنئة لمنتسبي الإذاعة وأنا من ضمنهم بالتهنئة الحارة، وإن شاء الله هذا الصوت الإيماني الصادح يبقى صادحا في الفضاء، تتلقفه آذان المستمعين ليستفيدوا منه من فكرة أو برنامج. وبالمناسبة طبعا أنا خدمت بالإذاعة والتلفزيون من 1968 أول مذيع بعد ثورة 17 تموز، واستمريت 40 سنة إلى أن أجى الاحتلال. من أجى الاحتلال طلعنا ما كان إنا نصيب، صدقوني ما كسبت ولا صديق بيها إلا صديق واحد، وهذا شوية يعني عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى. فوراها بفضل الله سبحانه وتعالى انفتح المجال، يعني أنا عندي إمكانية بعدني يعني. فمن جيت الدار السلام عن طريق أحد الأخوة جزاهم الله خيرا، والتقيت بالمجموعة، وكان المدير مالها الله يرحمه،
2: الله يرحمه،
10: الأخ أبو أنس أسامة فائق. هذا الرجل يعني أنا كنت يعني أقول هذا مدير كبقية المدراء اللي إحنا كنا نتعامل وياهم، تبين لا، رجل مثقف وذكي وعنده أفكار ما تخطر على بال واحد، سبحان الله والله. وزادني فخر وهمة أنه أنا أشارك ويا يعني مو قضية لا راتب ولا أبدا ولا ما يهمني حتى يعني خلي أقولها، عرضوا علي قلت لهم هذا أنا أجي قربة لله سبحانه وتعالى وفي سبيل الله، ما أريد فلوس لأنه أخذنا وكسبنا فلوس وكذا وما شنو الفائدة. شوف فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعني يكونون هيجي أمثال هيجي ناس طيبين يعني مثل ما يقول سدة الحكم يقدرون يعينونا يعني يوقفون بوجوه هل الناس هذول المتطفلين واللي يطعنون ديننا ومذهبنا.
1: بارك الله بك أستاذنا الفاضل. من باب الطرفة حجي سعدون عنده ذكريات مسجلهن، مرة سألناه حجي سعدون هاي شو وقت، قال هاي هذاك اليوم، شو وقت ذاك اليوم بال57 حياك الله دكتور خالد، يا مرحبا خالد الحسناوي، حياك الله دكتور، يا مرحبا بيك. نقاط على الحروف،
2: لا قبل المعلم قبلها
11: ما أرد أبدأ بالنهاية،
1: النهاية يعني إيه؟
11: أنا ما أرد أبدأ بالنهاية، أرد أبدأ ببداية بداية الأمر، وهني نفسي أولا وجميعا يعني بهذا اليوم السعيد المبارك الذي انتظره سنة كاملة.
1: نعم.
11: هذا اليوم حتى ألتقي بهذه الأسرة، وحقيقة أسرة، والأسرة معانيها كبيرة، إحنا أسرة واحدة، الأسرة تشمل الأب والأم والأخ والأخوت، فلذلك أنا أفتخر بهذه الأسرة، وأقدم شكري واعتزازي بالنائب الدكتورة نهال أمي، يعني حقيقة فخرنا جميعا وتاج على رؤوسنا جميعا، لأن نجد هذا الصوت الحق الذي يعني يصدح دائما بكل ما تجول فيه نفوسنا. يمكن أبو عائشة يعرف أنه أنا صاحب أول برنامج بهذا الإذاعة، أول برنامج بث على الهواء في هذه الإذاعة من صنعنا وشغلنا، كنا نجيب برامج من بس برنامج من شغلنا وبثنا، يذكر أبو عائشة وحجي عصام الله يذكره بالخير، وكان علي الله ما أعرف يرحمه أو
2: الله يرحم الجميع،
11: قدمنا هو بس ما لفت نظري القضية اللي ذكرتوها، أنه ذكرتها دكتورة اسماء الرائعة، هاي المرأة الصادقة من قالت لا نبتغي إلا وجه الله، فعلا كنا نقعد ليالي طويلة ما نفكر قد ننطي بقد ما نفكر نبدع بالعطاء، وما نفكر أبدا إيش قد نأخذ، نفكر إيش قد ننطي حتى تستمر إذاعتنا. فلذلك أنا أريد أحكي عن نقطة واحدة لا تسمحوا لي، هي قضية التوقع. أذكر من أول أيام كان أبو عائشة ما يدري بها، بس قعدت ويا أبو أنس الله يرحمه، فنريد إن قال نريد نسوي برامج مخصصة، ما نريد برامج عامة تحكون على الدين، عندنا وايد يحكون عن الدين، فقلت له خلي خصص برنامج على التعليم، فهو قدح بذهني قال لي قم للمعلم، فقدح بي هذا اللي الآن تحول فضل الله مو فضل أحد، تحول من برنامج إذاعي إلى تلفزيوني، والآن يبث الحلقة 35 باتش اليوم حلقة 35، وما أعرف الوقت شون دي يمشي، احنا صغار بعدنا عمري 27، ما أعرف الوقت شون دي يمشي بحيث انبث وتحول تلفزيوني، وأنا أقول هذه بركات أبو أنس لحد الآن تحول وقمنا نأدي به. بس اللي كلام اللي أريد أقوله، أذكر في يوم ما قلت أبو أنس على الصعوبات اللي جاي نشوفها ايش قد تتوقع نبث، قال إن شاء الله نطول سنتين ثلاثة هاي ما تدرون بي أنتم، قال دا أشوف صعوبات، وكان يسرن بعض المرات بأشياء يعني ما يقولها علنا. في اليوم من أسمع 24 أقول هذا كله بفضل الصادقين. التوقع ما لنا، شوف بالقرآن رب العالمين بصورة يعني قصة سيدنا إبراهيم أنه جاءته البشرى والملائكة جاية تعاقب، الملائكة جاية تعاقب تعاقب قوم لوط، وجدت البشرى، فرب العالمين أول شيء نجاه فرحه بأنه الملائكة مو جاية تعاقب إليه، تعاقب غيره، وطلعت بشرى اللي صار 100 سنة ينتظرها. كل التوقع أنه راح يكون إبراهيم يشكر، لكن ربنا يقول ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. اثنين يجادلون، شو التوقع؟ يجادلون، احنا كنا ايش نتوقع؟ راح يظل يشكر ويظل. ورب العالمين شلون علمه يرد على بهاي القضايا؟ شلون يقول ان ابراهيم الحليم الاول المنيب؟ يعني واحد يجادل. العالمين يذمه، شوف التوقع، فأنت تتوقع وغيرك يتوقع، بس خليها يا ربنا، ما احنا ما نعرف الحكي، خليها يا ربنا. وسبحان الله قعدت انا ما محضر شيء ببالي، لكن بسرعه استذكرت هذا الموقف انه احنا ما كنا نتوقع راح نظل 3 سنوات.
1: اكيد دار السلام تتواصل بجهود الخيرين وجهودكم. حياك الله دكتور حمدي.
12: الله يسلمك يبارك فيك، حياك الله.
1: دار السلام والذكرى 24.
12: الحمد لله، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يعني الفرحة غامرة وعامرة إن شاء الله تعالى ودائمة بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنا مع هذه الشخصيات والقامات كل حسب اسمه ومنصبه ورسمه. فنحيي الجميع إن شاء الله ونحيي المستمعين الكرام على هذه الإذاعة اللي نسأل الله عز وجل أن نكون نحن لبنة من لبناتها قامت عليها هذه الإذاعة. والحمد لله رب العالمين، يعني لا نزكي على الله عز وجل، الإخوة اللي عاملين هنا هم عبارة عن خلية نحل، كل يبحث عن الأجر مثل ما قالت الدكتورة حارسة القلعة، أنه يبحثون عن الأجر ولا يبحثون عن المغنم، وإنما يبحثون عن المغنم الإلهي والثواب من الله سبحانه وتعالى. وطبعا أكيد كل واحد بينا يعني كمقدمين وكأعضاء في هذا الصرح العلمي الإيماني الدعوي، يعني كل واحد لبينا يعني أو عنده فالذكريات وآهات وفرحات على مر الأيام والسنين. فمن فضل الله سبحانه وتعالى بالنسبة لي أيضا أنا كنت من يعني من بدايات انطلاق الإذاعة كنت أقدم فيه برنامج فاسألوا أهل الذكر، وهو برنامج يعني فقهي يسأل المستمع أسئلة ويجاب عنها من قبل العبد الفقير. وكان هذا البرنامج يعني استمرت معهم لفترة طويلة من فضل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كانت لي برامج أخرى من إعدادي وتقديمي، يعني سواء كانت على ساعة إذاعية أو ربع ساعة أو نصف ساعة أو أقل من ذلك أو أكثر. والحمد لله رب العالمين، عندي برنامج علامات، عندي برنامج عباد الرحمن، عندي برنامج ميثاق السعادة، ثلاثيات، برنامج يعني
13: قرة العين،
12: قرة العين، وأخير رياض الجنة من فضل الله سبحانه وتعالى، وآخرها الآن لنفضوا من حولك. وطبعا هذه أيضا يعني هو توفيق الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، لكن بمشورة الإخوة اللي موجودين، يعني رياض الجنة يعني مع الأخ أبو نور والأخ أبو عائشة، وفكرة أنه لنفض من حولك أيضا يعني بعد المداولة مع الأخ أبو عائشة يعني صار هذا البرنامج من فضل الله سبحانه وتعالى. فنقول ما قاله الإخوة من قبلي، نرجو رحمة الله عز وجل بهذا.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا
12: نرجو
1: للدكتور.
12: رحمة الله سبحانه وتعالى.
1: حياك الله، الله يبارك. حياك الله أستاذ ضياء، المهندس العزيز المهندس ضياء الغرير أبو نور.
14: احنا ننتظر الكيكة شو تكتن؟
1: لا وراك.
14: شكرا الله يحفظك. بداية نسأل الله أنه يستعملنا وما يستبدلنا إن شاء الله عز وجل على مدى يعني هاي السنة 24 إن شاء الله. نسأل الله أنه يستعملنا وما يستبدلنا، ونسأل الله أنه يتقبل من عندنا. حقيقة من مباوع على الرقم يعني بفضل الله عز وجل يعني، لكن هذا رقم مو مجرد رقم كتابة يعني، بفضل الله عز وجل، بفضل الله عز وجل بالخبرات المتراكمة بدأ أنه العمل يمشي يعني، لأن أكثر اللي موجودين أصبحوا أصحاب خبرة في هذا المجال، فبدأت الأمور تمشي على بركة الله عز وجل يعني، بإمكانياتنا المتواضعة والإمكانيات القليلة، لكن يطلع العمل كبير بفضل الله عز وجل. هذا بفضل الخبرة المتراكمة، وبفضل مثل ما حكى المشايخ والدكاترة يعني أنه إخلاص النية والعمل لله عز وجل يكبر هذا العمل. فنسأل الله أنه يديم هذا العمل ويديم هذا الإذاعة، ونسأل الله أنه مثل ما قال الدكتور نهال أنه إن شاء الله 240 سنة إن شاء الله يا رب،
1: إن شاء الله بعون الله حتى إن شاء الله نشترك سوية، والدكتور أكيد دكتورة نهال حتى إن شاء الله نقص الكيكة وتشاركين الفرحة. دكتورة هسه يعني ما الله يهدي تسوين برنامج والإذاعة أكيد
0: يعني إن شاء الله بعد ما تنتهي الدورة الانتخابية
1: إن شاء الله. حاضرين حاضرين حاضرين. وطبعا إحنا وياش قلبا وقالبا بمشروع القانون اللي حضرتش قدمتيه، على اعتبار إحنا هم قانونيين. أستاذ سمير إحنا اليوم ما انطيناك المايك.
2: لا بالعكس، البركة بيكم والسعيد اللي تكفى بأخوه.
1: الله يخليك.
2: الكلام لكم الجميع يعني، حقيقة يعني أحس بالسعادة يعني تغمر قلبي والله، مو لا مجاملة لأحد ولا هذه ذكرى يعني مع
14: المؤسس
2: مع أبو أنس الله يرحمه. حقيقة أنا كل ما أدخل للإذاعة بأي غرفة من غرف الإذاعة أحس أنه بصمة أبو أنس موجودة حتى بنقاط الكهرباء، أحس بهذا. وأكو بديوم من الأيام قاعد أبو أنس زي يعني يسولف ويانا الله يرحمه، فكان وصية من عند أبو أنس الله يرحمه، قال من للمخرج ومهندس الصوت واللي مقدم البرنامج، قال لا تدخل الاستوديو أنت ما متوضي، ولا تقدم يوم من الأيام برنامج وأنت على غير وضوء أبدا، لأن أنت من تدخل مكان يعني طاهر ومكان عبادة، فأول خطوة تسويها تتوضى يلا تيجي تقدم برنامج. ليش؟ يقول حتى كل ما تكون قريب من الله سبحانه وتعالى وأنت دا تنطي رسالة، حتى توصل الرسالة للمتلقي. أنا اليوم أخلي أحكي ليل ونهار يعني، لكن وين منو اللي دا يسمع؟ فأنت كل ما تكون مخلص لله تعالى، كل ما تبديها بطاعة أنه يكون على وضوء، أنه تكون أذن المتلقي تكون قريبة عليك. أنا دائما أذكرها وأذكر أخوتي بها على مدى 24 سنة. أنا يعني عن نفسي وأذكر أخوتي دائما بها، ما أذكر يوم من الأيام سجلنا فلاش أو مقطع على غير وضوء يعني. وأذكر بأخوتي دائما وصية المرحوم أبو أنس الله يرحمه برحمته الواسعة، وإن شاء الله يعني هي يعني يقول بركاته مو القرآن الكريم مشايخي ما القرآن يقول وكان أبوهما، فهذا القضية التوفيق مرات تيجي لصلاح الأب، الله يوفق الأبناء، فربما لصلاح أبو أنس رحمة الله عليه الله سبحانه وتعالى وفق اللي بعده من احنا أبناء يعني. وكان أبوهما صالحا، أبونا أبو أنس رحمة الله عليه، وإن شاء الله صلاح الإذاعة وتقدم الإذاعة إن شاء الله بميزان حسناته وميزان حسنات إخواني اللي
1: إن شاء الله بعون الله. إحنا خلينا نطلع فاصل. الأستاذ أيسر رضاح المخرج المبدع، وأكيد جهد جبار طبعا من المهندس عبد العزيز والأستاذ علي داود الغريري، حتى إن شاء الله دكتورة نهال والزملاء يقصون الكيكة.
2: ممكن على الهواء؟
1: على الهواء مباشرة. أيسر مريج فاصل
2: على الهواء
1: بدون فاصل. طيب تفضلوا على موديل، تفضل عيني دكتورة. والله بكيفكم منا ولا منا؟ لا لازم نفرها
2: من وين؟ بس
1: هذه
2: الكاميرا يلا. دكتورة من هنا تجي
1: نفرها لا بس
2: يلا. نعم
1: الكاميرا إيه لا لا لا اي بس اذا تسمح للدكتور هالميز يلا بسم الله. هذا طبعا كله على الهواء مباشرة. بسم الله خليك دكتور خليك.
6: أسأل الله تعالى القبول يا رب. إن شاء الله يكون العمل خالص وجه الكريم.
1: بسم الله. لا لا إن شاء الله عمره
6: القلب ما يكسر.
1: بسم الله.
15: كل عام وانت بخير. كل عام وانت.
1: شكرا جزيلا.
6: بارك الله فيك.
1: شكرا جزيلا. شكرا
6: تطور تطور ان شاء الله. دكتور اسماء خلي دش فيها تزيدها بركه.
1: اي
6: بلكي تنقلب جدر دورما.
1: بارك الله فيك. عاشير دكتور.
6: والله صحيح. والله صحيح.
1: بارك الله فيك.
6: يعني دائما الاخت الوحيده تكون مدلله يعني. فاحنا نقولها
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك.
6: الله يحفظ الجميع ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا.
6: الله يرضى عنكم ويسلمكم.
1: هسه نطلع فاصل لما نطلع
6: يعني الدكتوره كان يسعدنا وشرفنا انه تبقى اطول وقت يعني لكن ارتباطات يعني
1: بارك الله فيك.
6: شكر جزيل للدكتوره. الله يرضى عنك دكتوره.
16: لا لا لا ابدا ابدا انا ما
6: سعداء بمشاركة السيد النائب دكتورة نهال الشمري. شكرا جزيلا طبعا إليك وإن شاء الله نبقى دائما على تواصل بإذن الله.
16: وبالعكس أنا شاكرة دعوتكم إلي وسعيدة اليوم وتشرفت أنه موجودة بين أخواني وبين أختي إن شاء الله يا ربي وإن شاء الله يعني قريبا نلقي 3-4 نساء وياك يعني بالإذاعة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالكم وأن يعني إن شاء الله بعد أحسن وأحسن
6: يا رب.
1: بارك الله
16: فيك.
1: الله
16: يحفظكم. دكتورة نهاية ودكتورة إسراء طارق ودكتورة سارة أياد العزي ودكتور عهود. لكن إحنا دكتورة ده نتكلم عن بث المباشر حتى لا نغبن حقوق الأخريات كلهم على الرأس والعين. تحية إنهم طبعا.
1: بارك الله فيك.
16: الله يبارك فيكم.
1: نعم. بارك الله فيك.
16: وكلهم يعني مقدمين فتشي بالإذاعة.
6: أكيد والله. أكيد.
16: شرفتينا دكتورة.
1: حياكم الله دكتورة. أهلا وسهلا. كل الهلا. حياكم الله. حياكم الله. حياكم الله.

مهني إذاعة دار السلام ومستمعي إذاعة دار السلام والكادر العامل في إذاعة دار السلام، ونشد على أيدي العاملين فيها ونشكرهم على ما بذلوه في خدمة كتاب الله وخدمة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وشريعته الغراء ورسالته السمحاء. ويسرنا بهذه المناسبة أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل الجهود المبذولة التي تواصل الليل بالنهار من أجل تقديم صورة مشرفة تنقل إليكم عبر أثير الإذاعة من ختمات قرآنية وبرامج هادفة متنوعة تبني العائلة المسلمة على كتاب الله وسنة نبيه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى الأخلاق السامية والرقي المجتمعي. وكذلك نشكر إذاعة دار السلام على دعمها المتواصل واللامحدود للطاقات الشبابية وما يقدموه من فن هادف. كل عام وإذاعتنا دار السلام بألف خير، كل عام وصوتها يصدح عاليا في سماء بلدنا الحبيب. أخوكم محمد عبد الوهاب الدليمي.

معكم إذاعة دار السلام من بغداد. أيها الكرام، نحييكم عبر أثير إذاعة دار السلام، ونقدم لحضراتكم تلاوة طيبة مباركة بصوت القارئ إبراهيم المغربي، ما تيسر له من النصف الأول من الحزب الأربعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وجهه له الحكم وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم. أيها السادة الكرام، استمعنا وإياكم إلى تلاوة طيبة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ إبراهيم المغربي، ما تيسر له من النصف الأول من الحزب الأربعين، إذاعة دار السلام من بغداد.
2: لبى

0: برنامج مصابيح أحكام الحج للنساء. مصابيح أحكام الحج للنساء.
1: ومن القواعد الفقهية الأصولية المقررة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء.
0: مصابيح أحكام الحج للنساء.
1: فمن شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم.
0: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن.
1: والأصل في التلبية رفع الصوت والإهلال بها، وذلك مشروع في حق الرجال دون النساء.
0: مصابيح أحكام الحج للنساء.
1: وإنما وقع قدر من التنوع في الشرائع مراعاة للفوارق الطبيعية والبدنية والنفسية بين الشقين، وذلك دليل على كمال الشريعة وأنها من لدن حكيم عليم.
0: مصابيح أحكام الحج للنساء مع الدكتور أحمد عبد الرحمن.
1: مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، حجاج بيت الله الحرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حين افترض الله تعالى على عباده حج بيته المحرم بقوله ولله على الناس حج البيت، قيده بقوله من استطاع إليه سبيلا، مع أن الاستطاعة شرط في وجوب كل عمل، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لما كان الحج عملا شاقا يتطلب نقلة وكلفة خلاف سائر الأعمال اليومية، خصه الله سبحانه لكمال لطفه ورحمته بعباده بمزيد تأكيد ليرفع عن عباده الحرج. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن 4 من شروط الحج، منها شرطان للصحة وهما الإسلام والعقل، وشرطان للإجزاء وهما البلوغ والحرية، ونتكلم اليوم عن الشرط الخامس وهو شرط وجوب، ألا وهو الاستطاعة المنصوصة في الآية. والاستطاعة هي التمكن من الحج بالمال والبدن، بأن يتوفر له مال زائد عن نفقاته الواجبة وقضاء ديونه الحالة، يبلغه مكة ويرده إلى أهله. أما الديون المؤجلة فإن كان يغلب على ظنه أنه يجد سدادها عند حلولها فهو من أهل الاستطاعة، وإلا فلا يتعنى فقد عذره الله. وحق الله مبني على المسامحة، وحق المخلوق مبني على المشاحة، فليس من الدين ولا من العقل أن يشغل المعافى ذمته بدين مستجد أو يماطل في دين مستحق لأداء ما وسع الله له فيه وعلقه باستطاعته. فلا يحل لمن آتاه الله سعة من المال وصحة في البدن أن يؤخر الحج، بل يجب عليه المبادرة لفعله واطراح التسويف وعدم افتعال العوائق الوهمية التي يقيمها الشيطان وتشيدها النفس الأمارة الخوارة، حتى إنك لتجد من الناس من يذرع الأرض جيئة وذهابا وسفرا للعمل والنزهة، فإذا نودي بنداء الله وأذن في أذنه بالحج اهتم واغتم وتلكأ وتلجلج كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. فالواجب على المؤمن الاستجابة لأمر الله ورسوله إذا دعي لما يحيي قلبه، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقد تيسرت في هذه الأيام المواصلات السريعة المريحة، وأمنت السبل، وتعددت المرافق والخدمات، وقد كان الناس فيما مضى يضربون أكباد الإبل أشهرا ليبلغوا البيت العتيق، ويتعرضون في أثناء سفرهم للجوع والعطش وقطاع الطريق، فربما هلكوا وربما نجوا مع المشقة البالغة. فلا عذر لقادر اليوم، وإنما هي أوهام وتسويفات وتخذيل من الشيطان، والله المستعان. ولا يلزمه قبول مال ليحج به إذا ترتب عليه منه، ولا ينبغي له أن يسأل الناس مالا ليحج به لأنه ليس من أهل الوجوب، لكن إن تمكن من الحج مع رفقة أو حملة لقاء عمل يعمله لهم فقد صح حجه صفوا من غير كدر المنة. ومن عجز ببدنه لمرض لا يرجى برؤه أو هرم وهو قادر بماله أقام من يحج عنه، فإن كان يرجو زوال المانع انتظر، فإن مات قبل أن يحج أخرج من تركته ما يحجج به عنه. ويدخل في شرط الاستطاعة حصول المحرم للمرأة وهو زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد لقرابة أو رضاع أو مصاهرة. بل لا يجوز للمرأة أن تسافر مطلقا بدون محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. فتأملي أيتها الأخت المباركة كيف صرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا المجاهد في سبيله عن جهاده وندبه للسفر مع امرأته ليكون محرما لها. فإياك أن تحملي نفسك على تقحم المحظورات وتتبع شواذ الفتاوى، وقد أفتاك من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بما يرفع عنك الحرج. واعلمي أن الله تعالى لا يسألك عن فرض لم تكتمل شروط وجوبه في حقك، فاستمتعي برخصة الله وفضله وسعته حتى يهيئ الله لك المحرم. وتأمل يا عبد الله، سواء كنت زوجا أو أبا أو أخا أو عما أو خالا أو غير ذلك من المحارم، كيف صرف النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عن ذروة سنام الإسلام الجهاد ليكون محرما لامرأته. فاحتسب على الله ذلك واصحب أهلك من غير إدلال ولا منة ولا أذى. مستمعي الكرام، مستمعات الكريمات، كما يدخل في شرط الاستطاعة الحصول على تصريح، فإن حيل بينه وبين الحج لاعتبارات مصلحية تتعلق بأعداد الحجاج فلا يلزمه أن يبحث عن طرق ملتوية أو يبذل رشوة في سبيل تحصيل ذلك، بل ينتظر حتى يتاح له الحج بصورة نظامية سوية. ولو قدر أنه مات أو حيل بينه وبين الحج بمرض مزمن أو نحوه فقد برئت ذمته وأدى ما عليه، وليستنب غيره في إسقاط فرضه. معشر المستمعين والمستمعات، حجاج بيت الله الحرام، وكما ألممنا بشروط الحج نشير بالتحديد إلى مقومات الحج من الأركان والواجبات ليحصل الفقه في الدين ويعبد الله على بصيرة. فأما الأركان فهي التي لا يصح الحج إلا بها ولا يجبرها الدم، وهي أربعة: أحدها الإحرام، وهو نية الدخول في النسك لا مجرد لبس الثياب، وهو بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فكما لا تنعقد الصلاة إلا بها لا ينعقد الحج إلا بنية تقوم في القلب تؤذن بالدخول في النسك، ويستحب وقيل يجب أن يقرنها بالتلبية، وأن يعين النسك الذي تلبس به من تمتع أو قران أو إفراد. الركن الثاني الوقوف بعرفة، وهو ركن الحج الأعظم، كما في السنن من حديث عبد الرحمن بن يعمر أن ناسا من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعرفة فسألوه، فأمر مناديا فنادى: الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. وفي رواية: ثم أردف رجلا خلفه فجعل ينادي بهن. رواه النسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني. الركن الثالث طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الصدر وطواف الزيارة وطواف الحج، لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ويبتدئ زمنه من آخر ليلة مزدلفة، ولا حد لمنتهاه عند الفقهاء، والسنة فعله ضحى يوم النحر، ويجوز تأخيره إلى حين الوداع، فيطوف طوافا واحدا ينوي به الإفاضة فيقع إفاضة ووداعا، ولا يسوغ تأخيره عن ذي الحجة إلا لعذر كمرض أو نفاس. الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة، لقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. عن عروة أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه في الصحيحين. وأما واجبات الحج فهي المأمورات التي لا يجوز تركها لغير عذر، لكن يصح الحج بدونها ويجبرها الدم، ودليل وجوبها فعل النبي صلى الله عليه وسلم مقرونا بقوله: لتأخذوا عني مناسككم، رواه مسلم. وتجب فيها فدية عند الفقهاء ولو تركها لعذر، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، رواه مالك والنسائي. وواجبات الحج سبعة، أحدها الإحرام من الميقات، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. فمن تجاوز الميقات مريدا للنسك وجب عليه أن يعود إليه فيحرم منه، فإن لم يفعل أو أحرم بعد تجاوزه فعليه دم جبرا لهذا الخلل. الواجب الثاني المكث بعرفة حتى غروب الشمس، لوقوفه صلى الله عليه وسلم حتى غاب القرص وذهبت الصفرة، فإن خرج ورجع قبل المغيب فلا دم عليه، وإن لم يرجع استقر عليه الدم وحجه صحيح. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة لفعله صلى الله عليه وسلم، ويحصل المبيت بأكثر الليل وهو ما زاد على النصف، والسنة أن يدفع قبيل الشروق، والأفضل لمن ترخص من الضعفة ومن في حكمهم من المرافقين الدفع بعد غياب القمر. وأما ما يفعله كثير من القادرين من الاكتفاء بالمرور بالمزدلفة أو النزول اليسير بقدر الصلاة فمناف لمقصود المبيت وموجب للفدية عند بعض الفقهاء. الواجب الرابع رمي جمرة العقبة يوم العيد والجمار الثلاث أيام التشريق لفعله صلى الله عليه وسلم ومداومته على الرمي أيام التشريق. الخامس الحلق أو التقصير، قال تعالى: محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقد حلق النبي صلى الله عليه وسلم جميع رأسه، وقال في حديث: وليقصر وليحلل. متفق عليه. الواجب السادس المبيت بمنى ليلتين لمن تعجل وثلاثا لمن تأخر، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله فبات بمنى 3 ليال. الواجب السابع من واجبات الحج طواف الوداع، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، رواه مسلم. وما سوى المذكورات فسنن ومستحبات يثاب على فعلها ولا يلزمه شيء بتركها، وينبغي للحاج أن يجتهد في تكميل حجه واجتناب ما يثلمه من الرفث والفسوق والجدال وارتكاب المحظورات، وأن يعمر وقته بذكر الله وتلاوة كتابه ودعائه وتعظيم شعائره، حتى ينال ما يرجوه من موعود النبي صلى الله عليه وسلم، ويرجع كيوم ولدته أمه ويكون جزاؤه الجنة. بلغنا الله وإياكم ما نرجوه من رحمته، ودفع عنا وعنكم ما نخافه من عذابه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: برنامج مصابيح أحكام الحج للنساء، مصابيح أحكام الحج للنساء.
1: ومن القواعد الفقهية الأصولية المقررة أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء.
0: مصابيح أحكام الحج للنساء.
1: فمن شروط وجوب الحج على المرأة وجود المحرم،
0: مع الدكتور أحمد عبد الرحمن.
1: والأصل في التلبية رفع الصوت والإهلال بها، وذلك مشروع في حق الرجال دون النساء.
0: مصابيح أحكام الحج للنساء.
1: وإنما وقع قدر من التنوع في الشرائع مراعاة للفوارق الطبيعية والبدنية والنفسية بين الشقين، وذلك دليل على كمال الشريعة وأنها من لدن حكيم عليم.
0: مصابيح أحكام الحج للنساء، مع الدكتور أحمد عبد الرحمن.

إذاعة دار السلام من بغداد. الآن مع تلاوة القارئ محمود الدميري مع آيات بينات من النصف الثاني من الحزب الأربعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يسمعون.
1: صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ محمود الدميري، معكم إذاعة دار السلام من بغداد.
2: دار السلام، واحة الإيمان، واحة الإيمان، دار السلام، نور وبيان، دار السلام.
3: إذاعة دار السلام تقدم معا ننتفع بالقرآن،
4: معا ننتفع بالقرآن.
5: فهذا القرآن أنزله الله هداية وبشرى وشفاء ورحمة وبركة،
4: معا ننتفع بالقرآن.
5: ولم يشأ أن يتلى بالألسنة فقط أو يحفظ في الصدور فحسب،
4: معا ننتفع بالقرآن،
5: بل شاء أن يتلوه المسلم ويتدبره ثم ينزله على واقع الأفراد والمجتمعات ليقودها للسعادة والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة،
4: معا ننتفع بالقرآن.
3: إعداد وتقديم الدكتور سعد الكبيسي على إذاعة دار السلام.
5: السلام عليكم. ما زلنا معا ننتفع بالقرآن إيمانا وتلاوة وتدبرا وعملا، وما زلنا ننزل هذا القرآن على حياتنا وواقعنا الذي نعيشه كي يحقق لنا الهداية في الحياة والشفاء من الآفات والحل للمشكلات. ونصل الآن إلى سورة القصص، وسميت بذلك لذكر القصص فيها، وهي سورة مكية عدا آية على أحد الأقوال. وفي مقصد السورة العام أقوال عدة، والذي نختاره أن مقصد السورة العام هو الثقة بموازين الله تعالى، فكل آيات السورة وموضوعاتها تدور حول هذا المقصد. فالسورة كلها تعلمنا وتريد منا أن نعرف أن موازين الله هي غير موازين الناس، فعلينا أن نثق بالله وموازينه. ومناسبة أول السورة لآخرها أنه ذكر في أولها الحروف المقطعة ومدح القرآن وقصة موسى وفرعون كما حصلت، فقال طاسيم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. وذكر في آخرها أن هذا القرآن وهذه القصص ما كان يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لرحمة الله بخلقه أنزل هذا القرآن فلا يكون مع الكافرين ولا يترك العمل بهذه الآيات، فكل شيء مرده إلى الله. فقال وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. ومناسبة مضمون السورة لمضمون التي قبلها منها أن سورة القصص امتداد وتكملة لما ورد فيها من قصص الأنبياء في سورة النمل. وأما التفسير الإجمالي للآيات وتنزيلها على الواقع والعمل بها، ففي لطف الله يقول تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن اللطف هو إيصال الشيء الخفي بطريق خفي للملطوف به. وهكذا لطف الله بموسى وأمه، حيث أصبح قلب أم موسى خفيفا من خوفه ولهفته، حتى كادت أن تقول هذا ابني لولا أن ثبت الله قلبها وربط عليه لتكون من المؤمنين ولتصبر وتوقن. ثم أمرت أخته بتتبع وتقصي أخباره حتى رأته دون أن يشعروا. وكان من لطف الله به أن جعل موسى لا يقبل مرضعة، حتى عرضت أخته عليهم أن يرضعونه ويكفلونه ويرعونه، وبهذا رجع موسى لأمه وقرت عينها به وذهب حزنها وتحقق وعد الله لها. وهكذا يكون اللطف وتحقق الوعد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن اللطيف من أسماء الله الحسنى، وهو يوصل لعباده لطفه بطريقة تخفى على الملطوف به ولا يدركه حتى يتحقق المطلوب. إن عالم الأسباب قد يقول إن الفرج أشبه بالمستحيل، لكن لا مستحيل على الله، وهو يكشف الكربة ويفرج بما ليس للإنسان به معرفة ولا شعور. وفي القوة والأمانة يقول تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. إن سيدنا موسى في هذه القصة نموذج للقوة والأمانة، حيث وصل إلى الماء الذي في منطقة آل مدين ووجد الناس تسقي مواشيها عدا امرأتين، فسألهما عن أمرهما فأجاباه بأنهما تنتظران ذهاب الرجال، وليس لهما أخ، وأبوهما رجل كبير السن. فسقى لهما ثم ذهب قاعدا مستظلا تحت ظل شجرة، وناجى ربه أنه مع كل النعم التي أنعمها عليه بها من النجاة من فرعون وغيرها، فما زال مفتقرا لهذه النعم، لتأتيه حينها أحد البنتين وتخبره بدعوة أبيها له ليكافئه على صنيعه معهما. فجاء وحكى له وبشره بالنجاة من ظلم فرعون. وهنا اقترحت أحد البنتين على أبيها أن يتخذه أجيرا، فهو قوي الجسد أمين في خلقه ودينه. فعرض عليه أبوهما تزويجه مقابل الرعي بغنمه ل8 سنين أو 10 دون مشقة عليه، وسيجده صالحا في التعامل معه. فرضي موسى لما رآه من خلق البنت وحيائها، وتعاقد على أي الأجلين كان، وأن الله وكيل على عقدهما هذا. هذا هو خلق الأنبياء والمرسلين، قوة وأمانة تفتح القلوب لهم قبل العقول، ويجازون على ذلك في الدنيا قبل الآخرة. وفي الإمامة في الضلال والإضلال يقول تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فكما عندنا أئمة في الدين والهدى يقتدى بهم، فهناك أئمة في الضلالة يقتدى بهم، ويدعون الناس للانحراف عن صراط الله المستقيم، ويستجيب لهم الناس لما لهم من تأثير وإبهار وتمكن، لكن الجميع يوم القيامة لن يجد من ينصره من عذاب الله. إن أفضل الناس منزلة عند الله إمام هدى، وإن أسوأ الناس منزلة عند الله إمام ضلالة. فالأول يجني أجره وأجر من تبعه إلى يوم القيامة، والثاني يجني وزره ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. فنسأل الله العفو والعافية. وفي اتباع الهوى يقول تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قد نظن

لنكشف أنهم يعلمون أكثر مما نتصور، لكنهم يخالفون اتباعا للهوى عن سبق إصرار. وفي موازين الدنيا والآخرة يقول تعالى: قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. يخبر تعالى عن جواب قارون لقومه حين قدموا له النصيحة بأنه لا يحتاج لقولهم، وأن الله أعطاه لأنه راض عنه ويستحق العطاء. وقد خرج عليهم ذات مرة في زينة عظيمة في الملبس والمركب حتى تمنى من يريد الحياة الدنيا ما عنده، فهو ذو حظ وافر من الدنيا. فلما أهل العلم والتقوى قالوا لهم إن تقوى الله وثوابه أفضل مما يرون، وإن من ينال ذلك من صبر على الفتن، حتى خسف الله بقارون وبداره الأرض فلم يغن عنه شيئا من جاهه وماله ولا نصره أحد. وهنا أدرك المغترون وقالوا بأن المال لا يدل على رضا الله عن صاحبه، فإن الله يعطي ويمنع لحكمة بالغة، ولولا لطف الله بهم لعاقبهم وخسف بهم كما خسف به، فهو كافر ولا يفلح الكافر عند الله. هذا المشهد نراه كل يوم، وهذه الآيات تصحح لنا المفاهيم وترسخ عندنا الموازين الربانية في معايير مكانة الناس ومنزلتهم. ونصل الآن إلى سورة العنكبوت، وسميت بذلك لذكر العنكبوت فيها، وهي سورة مكية. وفي مقصد السورة العام أقوال عدة، والذي نختاره أن مقصد السورة العام هو مجاهدة الفتن. فالسورة كلها تعلمنا وتريد منا أن نعرف الفتن وأن نجاهدها. ومناسبة أول السورة لآخرها أنه ذكر في أولها الاختبار الذي يميز المؤمن من غيره، وأن هذه سنة الله في خلقه كي يستبين الصادق من الكاذب، فقال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وذكر في آخرها أن من يجاهد ويصبر فإن الله سيعينه على اجتياز الفتن ويهديه السبل، وأن الله مع المحسنين، فقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ومناسبة مضمون السورة لمضمون التي قبلها منها أنه ذكر في سورة القصص عقوبات الله على فرعون وقارون، وذكر في سورة العنكبوت عقوبات قوم نوح وقريش. وأما التفسير الإجمالي للآيات وتنزيلها على الواقع والعمل بها، ففي اختبار الإيمان يقول تعالى أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فقد اقتضت سنة الله تعالى ألا يترك من ادعى الإيمان حتى يختبره ويمتحنه بشتى أنواع الاختبارات ليظهر صدقه أو كذبه في هذا الادعاء. وهذه السنة ماضية ليس على هذه الأمة فحسب، بل على كل الأمم التي مضت من قبلنا. وفي واقعنا
نشاهد أنه لا يوجد محك واختبار يظهر معدن المؤمن من غيره كما تظهره الفتن والابتلاء.

0: الابتلاءات والاختبارات، فمنهم من ينجح ومنهم من يفشل، والنجاح والفشل هذا هو أكبر علامة على صحة الادعاء من عدمه. وفي ضعف الآلهة من دون الله يقول تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. بيت العنكبوت مثل ضربه الله لمن عبد معه غيره يريد العزة والنفع منها، فمثل هذا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا يحميها مما يؤذيها من حر أو برد أو غير ذلك، لكن أضعف البيوت هو بيت العنكبوت. فكذلك حال عجز الذين يتخذون من دونه أولياء، فمن توقى واستنصر بهم واتكل عليهم خذلوه ولم ينفعوه، ولو كانوا يعلمون حقيقتهم لما عبدوهم. فالله يضرب لنا المثل بشيء لا بد لكل إنسان قد رآه في يوم من الأيام، ألا وهو بيت العنكبوت، ليذكرنا بأنه من أوهى البيوت، وأن القوة والعزة والمنعة والحفظ مع الله وحده. وفي منزلة الصلاة ومقصدها يقول تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يأمر الله تعالى بتلاوة القرآن وإقامة الصلاة، فالمداومة على الصلاة تبعد المصلي عن الفحشاء والمنكر من النيات والأقوال والأفعال. ومع أن تلاوة القرآن والصلاة من أعظم الذكر، لكن ما هو أعظم منه وأكبر هو ذكر الله للتالين والمصلين والذاكرين لأنهم ذكروه، حيث الله يعلم كل ما يعملونه من عمل. إن المداومة على الصلاة والثبات عليها خير عظيم يجدر بالمسلم أن ينتبه إليه، فالشهوات والرغبات والنفس والهوى تغري بالمعصية، لكن هناك أوقات خمسة تؤدى فيها الصلوات تذكره دوما بالله وتحثه على الطاعة وتزجره عن المعصية. وفي معنى بذل الوسع يقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن معنى الجهاد هو بذل الجهد للوصول إلى المطلوب، وهو أوسع من معنى القتال، فالقتال صورة من صور الجهاد الكثيرة، وهناك أنواع كثيرة للجهاد، منها جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد التعليم. والآية هنا عامة، فمن بذل جهده للوصول لأمر خير فإن الله تعالى ييسر له السبل والمسالك ويهديه لأفضل أمره، ومن كان كذلك كان محسنا والله مع المحسنين. يقع الكثير من الناس والمتعلمين في الخطأ عندما يحصرون معنى الجهاد في القرآن بالقتال فقط، مما يؤدي لوقوعهم في خطأ الفهم للآيات ومراد الله تعالى منها. ونصل الآن إلى سورة الروم، وسميت بذلك لذكر الروم فيها، وهي سورة مكية. وفي مقصد السورة العام أقوال عدة، والذي نختاره أن المقصد العام هو تصريف الله للكون، فكل آيات السورة وموضوعاتها تدور حول هذا المقصد. فالسورة كلها تعلمنا وتريد منا أن نعرف عظمة الله في تصريفه للكون فنتعلق به وحده. ومناسبة أول السورة لآخرها أنه ذكر في أولها أن الروم ستغلب، لكنهم بعد ذلك سيغلبون في بضع سنين، ويومها سيفرح المؤمنون. فقال: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. وذكر في آخرها الأمر بالصبر على وعد الله واليقين بأخباره، ومنها غلبة الروم، فقال: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ومناسبة مضمون السورة لمضمون التي قبلها منها أن السورتين تتحدث عن مظاهر القدرة والتوحيد، وأما التفسير الإجمالي للآيات وتنزيلها على الواقع والعمل بها ففي سطحية العلم، يقول تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إن أكثر الناس لا يعلمون من الدنيا سوى شؤونها وملذاتها ونعيمها، دون إدراك لحكمة الابتلاء فيها وأنها معبر للآخرة، ويغفلون عما سيكون في الآخرة من حساب وثواب وعقاب وجنة ونار وخلود، لأنهم لا يرتقون بتفكيرهم إليها. إن المسلم ليس مأسورا في فهمه لهذه الحياة الدنيا بتفاصيلها، مستغرقا فيها غافلا عن الآخرة، وهذا ما نراه عند أكثر الناس مع الأسف الشديد. وفي العلاقة الزوجية يقول تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فمن آيات الله العظيمة الدالة على القدرة خلق الله النساء للرجال، وهؤلاء النساء هم نساء مهيئون للعلاقة الزوجية، يأنس ويسكن بعضهم لبعض ويتكامل بعضهم به ويسعد، وجعل بين الزوجين حبا ثابتا ومودة دائمة ورحمة يتراحمون بها بينهم في الشدائد أو في الهموم. وفي كل ذلك آية لمن تفكر واتعظ. ومن لطيف التعبير القرآني هنا قوله: لتسكنوا إليها، فالسكون إنما يأتي بعد قلق واضطراب وحركة، وهنا نجد أن الأعزب يبقى في هذا القلق حتى يجد الزوج المناسب الذي يسكن معه هذا القلق. وفي عاقبة الإفساد يقول تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقد أمر الله الإنسان بأن يعمر الأرض والحياة، وأن يسير وفق منهج الله في إدارتها والتعامل معها، لا أن يفسدها. فلما تدخل فيها بالإفساد بأنواعه ظهرت الكوارث البيئية والصحية والسياسية والاقتصادية والأسرية والاجتماعية، وكل هذه عقوبات ليذوقوا فيها بعض عاقبة ما فعلوه لعلهم يرجعون إلى الله ويتوبون عما فعلوا. وها هو واقعنا، فانظروا فيه تجدوا أن كل فساد فيه هو نتيجة فعل إنساني لا فعل رباني، حيث حب السيطرة والاستئثار والمال والشهوات والظلم دون اعتبار لما سينتج عن ذلك من آثار كارثية. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة قادمة من برنامج معا ننتفع بالقرآن، فإلى لقاء قادم.
1: كنتم مع برنامج معا ننتفع بالقرآن.
0: فهذا القرآن أنزله الله هداية وبشرى وشفاء ورحمة وبركة، ولم يشأ أن يتلى بالألسنة فقط أو يحفظ في الصدور فحسب، بل شاء أن يتلوه المسلم ويتدبره ثم ينزله على واقع الأفراد والمجتمعات ليقودها للسعادة والصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة.
1: إعداد وتقديم الدكتور سعد الكبيسي على إذاعة دار السلام.

0: إذاعة دار السلام من بغداد. أيها السادة، نبقى مع القارئ الشيخ حسن الدغريري مع آيات بينات من الحزب 35. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قد أفلح

0: صدق الله العظيم. إذن كنا مع تلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ حسن الدغريري، معكم إذاعة دار السلام من بغداد.
1: اللهم ارحم عبادا غرهم طول إمهالك، ومدوا أيديهم إلى كريم نوالك، وتيقنوا أن لا غنى لهم عن سؤالك. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا قرة أعين العارفين، ويا أنيس المنفردين، ويا حرز اللاجئين، ويا ظهر المنقطعين.

وبهذا سادتي الأكارم وصلنا وإياكم إلى ختام بثنا لهذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إذاعة دار السلام من بغداد.

هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا أخوة الإيمان في كل مكان، أما الآن فنعطر أسماعنا وأسماعكم بتلاوة معطرة مباركة من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في كتاب الله العزيز. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
1: القرآن كلام الله، يقال لصاحب القرآن، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال لصاحب القرآن اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. القرآن كلام الله.
0: هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا أخوة الإيمان في كل مكان، أما الآن فنعطر أسماعنا وأسماعكم بتلاوة معطرة مباركة من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في كتاب الله العزيز. هذه إذاعة دار السلام من بغداد
1: مع كتاب الله تعالى مع القرآن.

الإيمان في كل مكان. أما الآن فنعطر أسماعنا وأسماعكم بتلاوة معطرة مباركة من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في كتاب الله العزيز. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
1: القرآن كلام الله، أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.

إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، القارئ محمد محمود الطبلاوي يتلو علينا آيات بينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى تلاوة مباركة كريمة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي، إذاعة دار السلام من بغداد
1: مع كتاب الله تعالى.

هذه إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعينا أخوة الإيمان في كل مكان، أما الآن فنعطر أسماعنا وأسماعكم بتلاوة معطرة مباركة من آي الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن عاد فينتقم الله.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة في كتاب الله العزيز. هذه إذاعة دار السلام من بغداد.
1: القرآن كلام الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
2: إذاعة دار السلام من بغداد. مستمعين الكرام، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة معطرة مباركة من كتاب الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.